0: إظهار السيطرة الكاملة ليسوع كملك الملوك ورب الأرباب. قبل ما نفتح الكتاب المقدس أنا عايز أسأل السؤال ده، إيه اللي هيحصل على الأرض لما يسوع يجي؟ ضد المسيح هيكون في كامل إظهاره. لو كنت معانا المرة اللي فاتت فأنت عارف إن كل الناس هياخدوا سمة الوحش، ولو ما قبلتش السمة دي هتتقتل. في فترة آخر 3 سنين ونص بيكون عنده سلطة مدهشة، وكل اللي عايشين على الأرض بيسجدوا له إلا اللي أسمائهم اتكتبت في سفر حياة الخروف زي ما شرحنا في المرة اللي فاتت. لكن ضد المسيح اللي الشيطان بيحكمه قاري كتب النبوة، هو عارف اللي بيعلمه الكتاب المقدس، هو عارف بالظبط اللي بيعلمه، وهو ممكن يكون فاهم النبوات أكتر من فهمنا ليها، وهو عارف ان يسوع هيظهر قريب جدا، واللي عايز يعمله انه يبدأ هجوم تاني ضخم ورهيب على يسوع. عشان كده في اصحاح 16 من سفر الرؤيا، وتقدر تقراه لوحدك بعدين، في آية 17 الاشارة الوحيدة على اللي احنا بنسميها معركة هرمجدون. طبعا معركة هرمجدون بتمثل سهل مجده اللي موجود على بعد 60 ميل شمال أورشليم، وعشان كده معركة هرمجدون هتبقى في أعنف حالتها. إيه هي حرب هرمجدون؟ في الآيات اللي فاتت في سفر الرؤيا وإصحاح 16 مكتوب، وهنا بيتكلم عن الثالوث الغير مقدس اللي اتكلمت عنه في المرة اللي فاتت، إن التنين اللي هو الشيطان والوحش اللي هو ضد المسيح، وبعدين النبي الكذاب المقابل للروح القدس بيفتحوا أفواههم، وبتخرج من أفواههم أرواح شريرة، والأرواح دي بتنتشر في كل الأرض علشان يجمعوا الناس مع بعض في أورشليم. دلوقتي ممكن تكون الأسباب اللي بيقدموها للتجمع ده مختلفة، يمكن هيقولوا إنهم هيقضوا على ضد المسيح، لكن ضد المسيح عارف بالظبط هم ليه مجتمعين. مكتوب في سفر الرؤيا إنهم متجمعين لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. هتكون مواجهة أخيرة، مواجهة ضخمة أخيرة بين الشيطان ويسوع، وهو ده الموقف اللي يسوع جاي فيه. لكل آية في الكتاب المقدس بتتكلم عن المجيء الأول ليسوع، فيه 8 آيات بتشير لمجيئه الثاني. علشان كده أنا عندي اختيارات كتير، لكن أنا اخترت أهم 3 وهناخد نظر عليهم كلهم، وأنا بتمنى أن يكون كتابك المقدس معاك علشان تقدر ترجع لهم معايا. كل الثلاث آيات بتوصف نفس الحدث، لكنهم بيساعدونا أننا نفهمه من وجهات نظر مختلفة. الآية الأولى من سفر زكريا، أنا هختارها من زكريا 14 وعدد 1، هو ذا يوم للرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك، وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، فتأخذ المدينة وتنهب البيوت. في الحقيقة هتكون في حرب من بيت لبيت في أورشليم لما كل الأمم تتجمع هناك. وبعدين هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3، فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال. دلوقتي لاحظ دي، وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. واو، يسوع هيرجع لجبل الزيتون. قد ايه مناسب جدا ان رجليه تقف هناك. في ايام حزقيال النبي اتعلمنا ان مجد الشكينة ساب منطقة الهيكل زي ما قال حزقيال، وبعدين عدى في وادي قدرون واختفى على جبل الزيتون. قد إيه مناسب إن مجد الشكينة اللي اختفى فوق جبل الزيتون يرجع في شخص يسوع المنتصر اللي بيجسد مجد الله نفسه. والأكتر من كده كمان، هو مناسب علشان يسوع صعد للسماء من على جبل الزيتون. وافتكر لما التلاميذ كانوا بيبصوا لفوق لما يسوع اختفى في السحب. بالمناسبة هو هيرجع تاني على السحاب زي ما هنشوف، وكان فيه ملاكين قالوا ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء، إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. وهو ده الحدث هناك على جبل الزيتون. وعشان كده أنا دايما بقول للناس، لو ما كانش عندك الفرصة إنك تروح أورشليم في الحياة دي، لو كملت العظة دي معانا هوري لك إنك لو كنت مؤمن هتقدر تكون هناك، وهتكون أحسن رحلة سياحية شفتها في حياتك، ويسوع هيكون القائد بتاعك. أنا أقصد إنها حاجة عجيبة. تقرأ الكلام ده وتقول يا رب ليه مش النهاردة؟ لكن أنا لازم أخلص العظة دي الأول. دلوقتي الكتاب المقدس بيقول إن أورشليم هتكون عاصمة العالم، ولو قريت باقي إصحاح 14 هتلاقي فيه كل أنواع الرمزية. بيتكلم عن الماء الحي اللي جاي من أورشليم، بيتكلم عن اسم الله المكتوب على أجراس الخيل، وهو بيرمز لحقيقة إن الله هيكون موجود في كل مكان، وهو ده الملك الألفي اللي هتكلم عنه المرة اللي جاية. لكن في حاجة تانية هتحصل، وهو اللي أنا قلت لك عليه قبل كده، إن اليهود الباقيين هيؤمنوا بيسوع. ممكن تقول لي أنت بتجيب الكلام ده منين؟ أنت عارف السؤال ده كويس، لما تسمع أي حد بيتكلم لازم تقول دايما هو بيجيب الكلام ده منين؟ عشان كده خليني أقول لك، افتح كتابك المقدس على زكريا 14، ارجع إصحاح أو 2 لإصحاح 14، هتلاحظ في آية 10 مكتوب: وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي تعانوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. هيندموا جدا علشان غلطوا في قراية الإشارات اللي ما فهموهاش إن يسوع كان هو المسيح. بص على المكتوب في زكريا 13 وعدد 1: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. مكتوب في آية 9: وأدخل الثلث في النار. بالمناسبة تلتين الناس هيتقتلوا في فترة الضيقة العظيمة، ده اللي مكتوب في آية 8. حاجات فظيعة هتحصل، لكن لاحظ في آية 9 مكتوب: وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي. ده بالظبط اللي كتبه بولس في رسالة روميا، وبكده كل إسرائيل جيل من الشعب اليهودي اللي هيبقوا عايشين لما يسوع المسيح هيجي هيؤمنوا بالمسيح وهيتطهروا من خطاياهم وهيدخلوا الملك الألفي، علشان في النهاية الله وعد إبراهيم ونسله وعود ما تحققتش لسه.
1: يا صديقي، بنتمنى إنك تفهم إن الغرض من النبوة هو تغيير الحياة في يوم جاي، لما الوعود اللي توعد بيها إبراهيم عن الأرض وعن نسله والتفسيرات للموضوع ده اللي مالية العهد القديم هتتحقق. وفي الوقت ده أنا وإنت هنشارك في الأحداث المهمة دي، تابعنا علشان تعرف أكتر عن الموضوع ده. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لما يسوع يجي الديمقراطية هتنتهي وهو هيحكم بقضيب من حديد. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن مجيء الملك المنتصر. الرجدة حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. التعلم كنز يتبع صاحبه أينما ذهب. تعلم من الكتب ومن الناس ومما يحدث لك في الحياة وفي العمل. كل ما تتعلمه سيعود ذات يوم ويفيدك شريطة ألا تنسى ما تعلمته.
2: تقديم أمير كيني.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد، أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوج، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجك حكاية بيت. في الحلقات السابقة كنا تعرضنا لعدد من الصور الكتابية اللي في الكتاب المقدس الجميلة، اللي كانت بتورينا البيت كجنة، اللي كانت بتورينا البيت كسفينة. قلنا ان في بداية حياتنا الزوجية بتبقى الحكاية حلوة، بتبقى جنة، عريس وعروسة، ريحة الدهان اللي على الحيطان لسه في أنوفنا، الحاجات اللي جايبينها كلها جديدة، جنة جنة. هو بيلبس أحلى ما عنده، هي بتبان بأحلى ما عندها، لسه ما فيش أولاد، لسه الحكاية فيها رشاقة، فيها فسح، فيها احتفالات، فيها ورد. لكن بعد شوية المشاكل بتبتدي تهل في طابور طويل، فمحتاجين الجنة تقلب فلك علشان الفلك يبقى مصدر لحمايتنا من المشاكل اللي برا واللي جوه. لكن النهاردة هنتكلم عن الحالة التالتة، الصورة التالتة في الألبوم الجميل، وبرضه هنقتبسها من السفر القديم جدا، سفر التكوين. عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، النهاردة شكل البيت هيقلب شوية على خيمة. كنا من شوية في البحر في الحلقة اللي فاتت، النهاردة هنبقى في الصحراء. الجولة جميلة، الخيمة هتكون خيمة أبونا إبراهيم، وواحدة من أجمل قصص البيوت في تاريخ الكتاب المقدس. بعد الفاصل هنتقابل مع خيمة إبراهيم وشكل الخيمة، وده اللي بيقول إن الحياة مؤقتة وإن الحياة ممر وليست مقر، ودي معناها هتودينا لشوية من المبادئ المهمة اللي أتمنى إنها تكون موجودة في بيتك أو خيمة الحياة المؤقتة إلى أن نذهب إلى البيت الأبدي. خليك معايا بعد الفاصل. وثلاث مواصفات مهمة جدا لو تحب تتمتع بأنك تكون بتشوف خيمة أبونا إبراهيم جوه بيتك. ورجعنا عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة بعد الفاصل علشان نقول خيمة إبراهيم كان فيها إيه. ثلاث حاجات من الأمور المهمة اللي تخلي خيمة أبونا إبراهيم ممكن تبقى قابلة للتطبيق في بيتك أو في حياتك. الأمر الأول، تشوف في خيمة أبونا إبراهيم حاجة جميلة جدا، موافقة مرافقة للخيمة. جنب الخيمة دايما تلقى أبونا إبراهيم طالع وهو بينصب الخيمة، بيجيب شوية حجارة. تسأله بتعمل إيه؟ يقولك بعمل مذبح. بتعمل مذبح دي معناها إيه؟ معناها أن أنا مش هينفع أستقر في بيتي جنب مراتي إلا وجنب بيتي مكان عبادة. أنا أعرف شخصيا زوج ساب بلد من البلاد، قال ما كانش فيها كنيسة صلي، افتكرت على طول أبونا إبراهيم والمذبح بتاعه. طبعا ممكن تصلي جوه البيت، وده مش ممكن، ده الأساس إنك تصلي في البيت. الأمر اللي احنا بنسميه بين قوسين مذبح عائلي. مذبح عائلي يعني مكان لعبادة ربنا جوه البيت، أو وقت أنت ومراتك وولادك بتجتمعوا مع بعض تصلوا، مش على الأكل، لا، تصلوا جوه البيت في وقت محدد للصلاة، في كتاب مقدس مفتوح، في كلام من ربنا بيتقال، في أب قاعد يحفظ ولاده كلمة ربنا، في أم بتراجع مع الولاد المفاهيم اللي خدوها. البيت في مذبح عائلي. خيمة أبونا إبراهيم كانت خيمة عبادة. لما كان يتزنق، لما كان يتضايق، لما كان يحتار، لما كان يبقى عنده سؤال مش عارف يقرر، يروح عند المذبح ويصلي. والعجيبة جدا أن ربنا حافظ على كل المذابح اللي أبونا إبراهيم عملها، والمذابح دي فضلت بركتها مستمرة ومكملة فيما بعد لغاية يعقوب. يعقوب حفيد أبونا إبراهيم، وكان بعد سنين طويلة جدا من الفراق لجده إبراهيم، في يوم من الأيام كان هربان من أخوه عيسو. القصة دي موجودة في سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصح 28. لقى شوية حجارة كده متبعترة، فراح حط الحجارة جنب بعض وحط حجر ونام عليه، واكتشف ان في سلم راسه يمس السماء. تخيلوا المكان ده كان ايه؟ الحجارة دي كانت ايه؟ كانت مذبح جده إبراهيم زمان ايام ما بناه الاول مرة. اللي بتعمله احفادك بيتباركوا بيه. يعقوب حفيد إبراهيم اتبارك بيه. ولو انت

عن ربنا، أحفادك هيطلعوا في حالة مدمرة وخربانة، وهيبقى زي بالظبط حفيد عالي الكاهن لما تسمى زوال المجد، لأن جده عالي ما كانش بيحترم ربنا. فإحنا بنورث ولادنا البركة وبنورث ولادنا البعد عن ربنا. طبعا خلي بالك، أنا مش بقول إن إحنا بنورثهم بمعنى إن الابن الأب الحلو بيطلع ابن كويس طول الوقت، لكن على الأقل ادي فرصة لولادك إنهم يعرفوا ربنا اللي أنت عبدته واللي أنت حبيته واللي أنت خدمته. خيمة إبراهيم، خيمة العبادة. آخر مرة قعدت أنت ومدامك وعبدت ربنا كان إمتى؟ آخر مرة سجدتوا مع بعض تشكروه على عطية أو تطلبوا منه طلبة أو تسبحوه للصفات الحلوة بتاعته أنت وولادكم مع بعض كانت إمتى؟ عزيزي، إحنا في مجتمع بيضج بالضوضاء، إحنا في مجتمع مليان بالضغوط، محتاجين ناخد وقت راحة عند رجلين ربنا كل يوم على الأقل نص ساعة، ربع ساعة. بس اوعى تفقد هذه العادة، اوعى تفقد أن يكون بيتك مكان لعبادة الله. ونتقابل بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية في خيمة أبونا إبراهيم، خيمة أبو المؤمنين.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع الزوج والزوجة بعد الفاصل علشان نشوف خيمة أبونا إبراهيم وهي خيمة السيادة. في العلاقة الروحية مع الله كانت خيمة العبادة، لكن في العلاقة الزوجية مع أمنا سارة كانت خيمة السيادة. سيادة؟ أنت بتقول سيادة؟ سيادة يعني سي السيد؟ أيوة سي السيد. إيه ده؟ هو أنتوا بتؤمنوا بأن الراجل في البيت سي السيد؟ أيوة طبعا سي السيد، ده اللي قال أنه سي السيد ربنا. الله قال له منا حوى زمان إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. لا لا لا لا لا كده احنا هنلخبط مع بعض، الكلام ده ضد حقوق الإنسان وضد حقوق المرأة، مش صح؟ لا طبعا مش صح، لأنه المرأة بتحارب مش من سيادة الرجل، المرأة بتحارب تسلط الرجل. الرجل الذي له سيادة مش هيحتاج يتسلط، مش محتاج يقهرك يا زوجة يلي بتسمع الرسالة دي. الرجل لما يكون له سيادة يبقى لك انت كرامة، الدولة اللي لها سيادة مواطنها له كرامة، لكن الدولة اللي ملهاش سيادة مواطنها ملوش كرامة. مرات أبونا إبراهيم أمنا سارة قالت في نفسها، خلي بالك من كلمة في نفسها، في تكوين أصح 19 لما سمعت بخبر أنها تولد ابن بعد سنة وكانت عجزت في السن وأبونا إبراهيم كان عجز في السن، قالت أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ. ركزوا معايا، إنها ما قالتش الكلام ده قدام الناس، مش بتتباهى أنها ست محترمة وبتحب جوزها وبتخاف منه، لكن أمنا سارة قالت الكلام ده في قلبها، يعني دي اللغة اللي بتكلم نفسها بيها عن زوجها أبونا إبراهيم. لما تقول سيدي، الكلمة دي ما كانتش مجرد تقليد قديم، الكلمة دي خدها من بقها الرسول بطرس في العهد الجديد ووصى وقال اعملوا زي أمنا سارة. اللي عملت إيه؟ اللي عملت غدا كويس؟ لا. اللي وضبط البيت والخيمة بشكل كويس؟ لا. مسك الحتة دي بالذات وقال اللي كانت بتقول لإبراهيم يا سيدي. هرجع أقول تاني، إمتى إبراهيم قهر سارة؟ لو كانت السيادة قهر كانت سارة عانت أول واحدة، لكن سارة قالت سيدي، وبالمناسبة ما كانش في الوقت ده إبراهيم قوي، فما قالتش سيدي قد يعني ازداد قوة، وما كانش إبراهيم خد فلوس أكتر من الطبيعي فما قالتش سيدي قد اغتنى، قالت سيدي قد شيخ، في شيخوخته وفي ضعفه وفي قلة حيله هو سيدي. خيمة إبراهيم خيمة السيادة، لما يكون الرجل له سيادة والمرأة لها كرامة تبقى الخيمة ملهاش حل. تخيل إنك أنت مدية لزوجك كل الهيبة زي ما المسيح وصانا أو وصاكي، وتخيل لما تبقى مدي أنت زوجتك كل الكرامة زي ما برضو ربنا وصانا وقال معطينا إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة. هي ليها كرامة وانت ليك سيادة، فيش أي تصارع بين الاتنين، هو عبارة عن ملك يلبس تاج، والمرأة الفاضلة زي ما الكتاب المقدس بيقول تاج لبعلها، فاللي بيلبس تاج ده يبقى ملك، فلو حضرتك عاوز تبقى ملك هي لازم تبقى التاج بتاعك يا ملك. عشان كده خيمة إبراهيم خيمة العبادة خيمة السيادة. خلينا كمان بعد الفصل الأخير نشوف آخر حاجة من ملامح خيمة أبونا إبراهيم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la
1: la. ورجعنا بعد الفاصل عزيزي المستمع علشان نتكلم في الصفة الأخيرة من صفات الخيمة الجميلة القديمة خيمة أبونا إبراهيم، هي أيضا خيمة الضيافة. خيمة الضيافة معناها البعد الاجتماعي. احنا أخذنا البعد الروحي خيمة العبادة، وأخذنا البعد النفسي خيمة السيادة الداخلية، لكن بالنسبة للمجتمع خيمة الضيافة. يلفت نظري جدا علاقة أبونا إبراهيم بالمجتمع. يلفت نظري جدا أن أبونا إبراهيم لما كان يدخل وسط مجموعة يقولوا له أنت رئيس من الله بيننا، أنت واخد كرامة أنك تكون وسطينا قائد وزعيم. لكن يلفت نظري أكتر أن إبراهيم ما كانش بيعمل كده، أو ما كانش فارض سلطانه على الناس عافية، لكن كان راجل كريم وسخي وفاتح البيت بتاعه والموارد بتاعته بشكل جميل للناس. نقول لما إبراهيم في يوم من الأيام كان قاعد في باب الخيمة بتاعته وقت حر النهار وجوله تلاتة، رسالة العبرانيين في العهد الجديد بتعلق وتقول أنه ما كانش عارف أن دول ملائكة، وما كانش يعرف ان وسطيهم الله القدير، لكن بمجرد ما لقاهم عاديين قدامه راح جرى عليهم في شيخوخته وركع على الارض وقال لهم اعملوا معروف، تعالوا اسندوا قلبكم بكسره عيش، بكسره خبز. والكسره بتاعت ابونا ابراهيم دي كانت حاجه كبيره قوي قوي. ارجع بقى لتفاصيل الكسره دي، لو النهارده انت ناوي تكسر خبز للناس بالشكل ده عزومه مش هتكلف اقل من يعني مبلغ وقدره، هتعدي مبلغ كبير جدا من الدولارات او من الجنيهات لو انت ناوي تعمل كده. يذبح عجل ويطلع كل الخير اللي في بيته ويقعدهم تحت الشجره. ايه بقى الشجره دي؟ الحاجه الثالثه، احنا عندنا خيمه ساكن فيها ابراهيم ومراته، وعندنا مذبح ساكن فيها ابراهيم مع ربنا، وعندنا شجره ساكن فيها ابراهيم مع المجتمع. الضيوف ياخدوا حقهم وواجبهم بس في الشجره، في مكان اخر بعيد عن الخيمه. والكتاب المقدس بيحكيها بوضوح ان ساره كانت جالسه وراء ابراهيم. يعني انا عندي مكان للمجتمع وانا عندي مكان للاسره، فالراجل عامل واجب جميل جدا مع المجتمع، مع الضيوف اللي بيتعاملوا معاه، وفي نفس الوقت مفيش تداخل ما بين المجتمع وما بين تفاصيل البيت. البيت له احترامه والمجتمع له احترامه. بس يا ابراهيم خلي بالك دول ملائكه، يعني كده ممكن يزعلوا انك ما دخلتهمش الخيمه بتاعتك وضيفتهم. بالعكس، ده الرب قال لابراهيم هرجع تاني ازورك نحو زمان الحياه، الزياره دي عجبتني والترتيب ده عجبني والوضع ده زي الفل، وانا كمان هاجي ازورك تاني. في زيارة حصلت محدش عارف عنها حاجة، غالبا راح الرب بشكل سري لأبونا إبراهيم بارك له على إسحاق بعد إسحاق ما وصل بالسلام. معنى كده أن الرب كان مبسوط من النظام ده، حب الفكرة دي، قال لإبراهيم برافو عليك، أكرمتنا تمام، ما تدخلتش ما بيننا وما بين البيت، عامل مكان للمسبح، عامل مكان للضيوف، عامل مكان لمراتك، كل حاجة ماشية في مكانها المظبوط. عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، هل اللي احنا قلناه النهاردة في خيمة أبونا إبراهيم، إن كانت خيمة العبادة أو خيمة الضيافة أو خيمة السيادة، حاجة غريبة عليك؟ حاجة صعبة أنك تعيشها؟ أنا بسأل نفسي لو عشنا المبادئ دي بالبساطة اللي اتكتبت بيها في سفر التكوين، إيه النتائج المذهلة اللي ممكن تحصل؟ لو قفلنا الباب شوية على العلاقات الخارجية اللي ممكن تدمر علاقاتنا الزوجية في يوم من الأيام، لأنه المبدأ بيقول إذا قلنا نعم لكل شيء مع الزواج سينتهي بنا الأمر أن نقول لا لزواجنا نفسه. لو قلت لكل حاجة نعم نعم نعم نعم نعم في يوم من الأيام هتقول لجوازك وانت مش واخد بالك لا. إذن تعالوا نرجع تاني نفتكر المبادئ البسيطة، حكايات بيوت، خيمة بسيطة بس نتعلم منها كتير، خيمة لكن زارها رب السماء والأرض، خيمة لكن وصلت لنا النهاردة درس بعد قرون طويلة جدا وتقدم علمي غير عادي، وصلت لنا درس بسيط جدا، نعبد الله ونحترم بعضنا البعض ونعطي كل علاقة خارج الزواج حقها الطبيعي في مسافة أبعد من العلاقة الداخلية داخل الخيمة. أتمنى في نهاية الحلقة أعزائي المستمعين أننا نكون وصلنا إلى قناعة بأن ما يقوله الكتاب المقدس بكل بساطته أهم وأعمق وأكثر تواصل مع مشاكلنا العميقة من كل اللي بيقوله علم النفس وكل اللي بيقوله المشيرين. تعالوا نرجع لبساطة كلمة الله ونبني حياتنا عليها، ولغاية ما نتقابل الحلقة الجاية وشكل جديد من بيوت جديدة، ليكم مني أغلى تحية والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في بورتري. شخصيتنا النهاردة إستر فهمي. انخرطت في الحركة النسائية والوطنية عام 1919 عندما شاركت في مظاهرات النساء ضد الاحتلال البريطاني. اتعرفت على هدى شعراوي فكانت من مؤسسات لجنة سيدات الوفد المركزية، وقامت بتبادل خطابات جريئة مع اللورد الليمبي المستشار السامي البريطاني. وتضمنت خطاباتها مطالب المصريين والمصريات بعودة سعد زغلول من المنفى واستقلال مصر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

أهلا بكم من جديد مستمعينا في كلامنا عن الحب وبرنامجكم بحب. هنكمل النهاردة كلامنا عن الحب المتفائل. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الحب اللي بيحتمل كل شيء، والنهاردة هنكمل كلامنا عن الحب اللي مش بس بيكتفي إنه بيتحمل كل شيء لكن كمان بيصدق. وهنتكلم النهاردة عن الفرق بين التحمل والتصديق. هنطلع فاصل صغير ونبدأ كلامنا معاكم عن الحب اللي بيصدق كل حاجة.

أهلا بكم تاني في برنامج بحب. الحب بيصدق كل حاجة، فالحب هو إنك تصدق إن كل حد فينا أكيد جواه حاجات حلوة وكويسة، حتى لو كل الناس اللي حواليك شايفين غير كده. جايز تكون أنت الوحيد اللي مصدق إن لسه فيهم أمل. الحب هو إنك تكون أنت الثقة لناس ما عندهاش أصلاً ثقة في نفسها. الحب هو إنك تصدق اللي بيتقال من غير حلفان. الحب هو إنك تركزي في اللي بيتقال أكتر ما تحاولي إنك تفحصي اللي بيقول. الحب هو إنك تكون الفرصة للي مش شايف عنده أي إمكانيات أو أمل. الحب هو إنك تفتح الباب للي تقفلت الدنيا في وشه. الحب هو إنك تصدق براءة اللي قدامك، مش تعتبرها لقمة متخفي. الحب هو إنك تشوف الخير من ورا الشر اللي بيحصل. الحب هو إنك تصدق إنك متصدق من اللي بيسمعك من غير ما تقدم دليل. أيوة، تصدق إنك متصدق من غير دليل. الحب هو إنك تدي فرصة للي بيغلط قبل ما يطلبها هو. الحب اللي بيصدق كل شيء. انت كمان محتاج تحب نفسك الحب ده. ما تفقدش الأمل فيك، صدق انك ينفع تتغير للأحسن. الحب انك تصدق ان في يجي 100 واحد حواليك يتمنوا يسعدوك. الحب هو انك تصدق ان لسه الناس مليانة خير وحب وصدق ناحية بعضهم. الحب هو انك تصدق ان حتى الميلة ينفع تتعدل. الحب هو كمان انك تصدقي عن نفسك انك تقدري تعملي اللي قالولك عنه مستحيل. الحب المتفائل اللي بيصدق جاله وقت وتوصف بانه حب غير منطقي وغير واقعي وبقى موجود ومكتوب عنه في الاساطير وخلاص، كلام افلام يعني. لكن ده الوقت اللي تعرف فيه انه لسه موجود، تقدر تعيش بيه مع كل اللي حواليك. وعلى فكرة الحب ده مش محتاج تلغي فيه عقلك، لكن بالعكس كل خطوة في سكته محتاجة تتحسب كويس قوي وتبقى بالحب. استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تقطع على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الهزيمة مريرة ما لم تبتلعها. ستواجه هزائم في هذه الحياة، وسيبقى طعمها حاضرا في حلقك ما لم تبتلعها وتنسى مرارتها وتتذكر دروسها.

يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.

تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلاً ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحاً 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتاً على موقفه الأصلي لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن وليس هو نفسه. فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هي إنجي أفلاطون، وهي فنانة تشكيلية مصورة ورائدة في النضال السياسي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ومع إنها من عيلة أرستقراطية إلا إنها انحازت إلى قضايا المرأة العاملة والفقراء. أصدرت عام 1948 كتاب 80 مليون امرأة معنا، وألحقته بإصدار ثاني عام 1949 بعنوان نحن النساء المصريات، وشاركت في تأسيس لجنة نسائية للمقاومة الشعبية، وألقي القبض عليها لنشاطها الثوري في مارس 1959، وسجنت في سجن القناطر الخيرية لمدة 5 سنوات.
1: شمس حامية وطريق صحراوي، ومفيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: الصورة التي وضعتها أمامنا المرة الماضية ما تزال تلح على خيالي يا قاسم.
0: أية صورة هذه؟
7: صورة مجموعة العلماء الذين من خلفيات دينية متعددة، وهم جالسون يتباحثون في الله وكيف يبدو وكيف يظهر ذاته للناس، كل يتحدث من وجهة نظره من خلفية إيمانه وعقيدته.
8: فعلا يا عم ياسين، صورة مثيرة بالألوان الطبيعية،
9: كلها حركة وتحفز تجعل الخيال ينطلق متصورا الحوار والشجارة والشد والجذب الذي يمكن أن يحدث بينهم.
8: والأدلة والبراهين التي تطرح ونظريات التي تتصارع ومقارعة الحجة بالحجة.
7: نعم، فكرة تناطح فكرة ورأي يعارض رأي وصورة تعارض صورة.
8: كل لديه فهم لله يختلف عن فهم الآخر، وكل واحد يؤكد فهمه ويفرضه،
9: وكل لديه عقيدة لا تتفق مع عقيدة الآخر يعتنقها ويتعصب لها وينادي بها ويقاوم عقيدة الآخر.
8: صور متباينة مختلفة متعارضة متنافرة لله حسب تصور كل.
0: وفجأة يقف أمامهم من يقول أنا هو الله، أنا هو الله الذي تبحثون فيه، وينظرون بدهشة وعجب، فالذي أمامهم يختلف تماما عما في أذهانهم وتصورهم.
7: ما تزال هذه الصورة بارزة أمامي،
8: وهو يقول أنا هو الله،
10: أنا هو الطريق والحق والحياة.
9: الطريق والحق والحياة،
0: المسيح، أليس هذا موضوع حديثنا؟ المسيح الله؟
8: كما حدث بين المسيح وتلاميذه، قالوا له البعض يقول أنت يوحنا المعمدان، وأخرون إيليا، وأخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء.
0: ويبادر المسيح ويسألهم وأنتم من تقولون إني أنا؟
9: هذا سؤال صعب.
8: على من؟ على تلاميذه أم علينا؟
7: علينا، لا أظنه كان صعبا على تلاميذه.
8: بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي.
9: ابن الله، ابن الله فقط.
0: ثاني أقنوم في الثالوث هو ذات الله الواحد.
9: من الكفر أن يكون الله ثالث ثلاثة.
0: هذا صحيح، ليس ثالث ثلاثة، هو الله الواحد.
8: وما يزال المسيح يقف حتى الآن كما وقف أثناء محاكمته ساكتا لا يجيب بشيء، والناس حوله تتساءل كما سأل رئيس الكهنة أأنت المسيح ابن المبارك؟
0: ويرد المسيح أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء.
8: يقف المسيح الآن أمامنا وأمامكم ويقول أنا هو، أنا هو.
9: وكيف نتأكد من ذلك؟
8: نعم، ما الذي يجعلنا نقبل أن المسيح هو الله؟
7: ما هو برهانك يا قاسم؟
8: هذا ما سوف نتناوله معا.
0: أمامنا مصدران،
9: ما هما هذان المصدران؟
0: كلام.

0: كلامه وكلمته.
1: كلام الله الكتب المقدسة وكلمة الله المسيح نفسه.
2: المسيح هو نفسه المصدر الذي سيؤكد لنا ألوهيته.
0: ألا تثقون فيه؟
3: نثق فيه معلما ورسولا، رجلا صالحا.
1: ورجل الصالح مصدر ثقة، لا يكذب ولا يدعي ولا يزور.
4: طبعا لا، هو صالح.
0: فأمامنا كلام الله مصدر ثقة، وكلمة الله مصدر ثقة أيضا.
2: تحدثنا عن الكتاب المقدس من قبل،
1: وأثبتنا عصمته وعدم تغيره أو تحريفه كما يدعي البعض.
3: لكننا كل يوم ما نزال نسمع ونقرأ أنه تحرف.
4: لن يتوقفوا عن قول ذلك،
0: ولن نتوقف عن تأكيد صحته. هو كلام الله.
3: ألا يوجد مصدر آخر غير كلام الله وكلمته؟
1: وأي مصدر تقترح؟
3: لا أعرف، عقلي لا يسعفني بمصدر آخر.
2: العقل أعجز من أن يدرك هذه الحقائق.
4: ما دام العقل عاجزا فليس أمامنا خيار.
0: يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته الأولى إلى كورنثوس أصحاح 1: أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟
1: لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة.
3: العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة؟
4: العقل وحده لا يدرك الله ولا يصل إليه.
2: فكيف يعرف الإنسان الله ليخلص من حيرته وجهله وخطيته؟
1: لابد من إعلان سماوي، اتصال إلهي مباشر يعين العقل على الوصول إلى الحق.
3: العقل هو باب المعرفة
0: المحدودة، يصل إلى المعرفة المحدودة.
3: وما يصل إليه العقل البشري من علم ومعرفة وما يكشفه من أسرار، آخر ما وصل إليه العلماء وصلوا إلى بذرة تكوين الكون.
2: وهذا أيضا محدود ملموس يمكن الوصول إليه، أما معرفة الله فعسرة.
1: لا سبيل لله إلا عن طريق إعلان الله لذاته بالوحي المسجل في كلامه.
3: فإذا كانت هناك تحفظات على كلام الله
4: لا نستطيع أن نصل إلى شيء.
2: كيف يقودنا ما هو موضوع شك لنطرد به شكا آخر؟
3: والحل، ما هو الحل؟
1: أن نثق في كلام الله.
0: قدمنا الدليل وراء الدليل على صحته وعدم وجود شائبة شك فيه.
3: لكنني يا عم قاسم.
0: ياسر يا ابني، لابد لنا من وقفة. إن كان بيننا حاجز يحول دون اتصالنا وانفتاحنا كل على الآخر فحوارنا لن يجدي.
4: لماذا هذا يا عم قاسم؟
0: لابد من جسر من الثقة بيننا. نحن لا نتناظر كما يتناظر المتناظرون، لا نحارب حجة بحجة، لا نحاول أن نهزم بعضنا البعض. وحين نكسب نقطة نهلل ونصفق كأننا كسبنا مباراة.
2: هذا صحيح، التناظر كثيرا ما يصل إلى تناحر وتطاول وصراع.
1: نحن نتحدث ونتباحث ونسعى معا بوجهات نظرنا المختلفة لنصل إلى الحق.
3: أرجو ألا أكون قد أسأت التعبير، أنا لا أقصد عدم الثقة أبدا.
0: أنت لم تقصد ولم تسئ التعبير، لكنك في داخلك ترفض الفكرة الذي يختلف عن فكرك.
4: هذا طبيعي يا عم قاسم، الإنسان بداخله تعصب لما يؤمن به لا يستطيع مقاومته.
2: كلنا كذلك، لكننا نحترم الرأي الآخر حتى لو اختلفنا معه.
1: كثيرون لا يسلكون سلوكك يا عم ياسين، يشتمون ويستخدمون ألفاظاً غير كريمة، يهاجمون بها الرأي الآخر ومن يناصرونه.
0: لهذا أردت من ياسر وقفة حتى نكمل حديثنا. الثقة لازمة لنبني حواراً وحديثاً نافعاً.
3: وهو كذلك يا عم قاسم،
1: بدون الرجوع إلى الكتاب المقدس كلام الله لا يمكن الحديث عن المسيح.
2: نعم، إن أهملنا الكتاب المقدس فأين نجد حديثنا عن المسيح؟
4: هناك كتب أخرى كثيرة،
1: تلك كتبها أفراد من البشر، أما الكتاب المقدس فكله موحى به من الله.
0: الكتاب المقدس كله يدور عن المسيح بعهديه القديم والجديد، فلا مفر يا ياسر يا ابني من التسليم بصحته.
1: قلنا أنه من الصعب الاقتناع بتحريفه لمصلحة من تحرف، ومن الذي قام بالتحريف ومتى تحرف؟
4: اليهود هم أولى الناس بالتحريف.
0: كيف يحرفونه ويتركون به اللعنات التي أنزلت عليهم؟ أما كان الأقدر بهم أن يحذفوها أيضا ويضيفون بدلا منها بركات ترفع من شأنهم؟
1: وكانوا يغيرون ويبدلون الأخطاء التي سقط فيها أبطالهم، مثل كذب إبراهيم وزنا داود وتردي سليمان وضعف شمشون.
2: عندكم حق فعلا، لو حرفه اليهود لجملوا أنفسهم وأبطالهم وأعطوهم صورة براقة غير تلك التي في الكتاب المقدس.
3: المسيحيون من المستفيد غيرهم؟
0: أي جزء منه حرفوه؟
3: كله، حرفوه كله.
0: العهد القديم، التوراة والمزامير.
4: نعم، التوراة والمزامير مثلا،
0: اللذين كانا متداولين بين أيدي اليهود.
2: التوراة والمزامير كتابا اليهود قبل أن يكونا كتابي المسيحيين،
1: وترجما لليونانية وانتشرا سنة 285 قبل الميلاد بما عرف بالترجمة السبعينية قبل ميلاد المسيح. فلا يعقل أن يقوم المسيحيون بتحريف العهد القديم.
3: والعهد الجديد
0: لم يحرفه اليهود طبعا، ففيه يظهرون كقتل للمسيح، وهو مليء بلعنات للكتبة والكهنة والفريسيين.
4: والمسيحيون ألم يحرفوا العهد الجديد؟
1: هناك اتفاق بين العهدين القديم والجديد، ولا يمكن تحريف العهد الجديد، ويبقى ذلك التوافق قائما. لو تحرف العهد الجديد لفضح العهد القديم أي تحريف به.
2: كلام معقول.
0: المسيحيون نالوا كل صنوف التعذيب بسبب إيمانهم، فهل كانوا يصمدون لكل ذلك التعذيب، قتل ورجم وإلقاء للوحوش وحرق بالنار في سبيل كتاب محرف؟
1: هناك لعنة في سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس: إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف منه يحذف الله نصيبه من سفر الحياة.
0: وبالرغم من الفرق المختلفة والطوائف المسيحية المتعددة، إلا أن الجميع اتفقوا على قانونية أسفار العهد الجديد.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين المسيح ابن الله وأن المسيح الله؟ ما الفرق بين المسيح ابن الله وأنه المسيح الله؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفك وتتحد معاه وتقولك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنوا ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك وإليك لا يسقط.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل التزام. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
2: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي، فعن يسوع أتحدث.

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتاه ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. لا تجبر الإنسان ولا تحيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره. اللي النهاردة بيطلبه ويشتهي هو اللي بكرة هيشتهي غيره وعجبي. الدنيا أوضة كبيرة للانتظار، فيها ابن آدم زي وزي الحمار. الهم واحد والملل مشترك، وما فيش حمار بيحاول الانتحار وعجبي. ضريح رخام فيه السعيد اندفن، وحفرة فيها الشريد من غير كفن. مريت عليهم قلت يا للعجب، الاتنين ريحتهم ليها نفس العفن وعجبي. كان في زمان سحلية طول فرسخين، كهفين عيونها وخشمها بربخين. ماتت لكن الرعب لم عمره مات، مع انه فات بدل التاريخ تاريخين وعجبي. كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك إذ قمت أيها النور الحقيقي، وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا، لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: أذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصا على البيئة وتقليلا للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديداً أعادوا استخدام المناشف حفاظاً على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الزبائن هما الأحجار الكريمة، البضاعة هي مجرد عشب أخضر. العملاء والزبائن هم أغلى شيء لأي تجارة، أكثر من البضاعة ذاتها، لذا يجب أن تعامل عملائك كما تعامل الثمين والنفيس من قطع الماس، فبدونهم لا قيمة لتجارتك. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: هم يرسموا تابلو يعبر على السلام. ياخي رسم الأولاني لوحة مزيانة برشا، رسم بحيرة هادية وعلى حافتها فما شجر أخضر وعليها عصافر، هالتابلو ياسر مزيان. كان فما زادة سارح يسرح بالعليل الشمتاعه في هدوء، فكان اللي موجود في التابلو الكل يوحي على السلام. أما الفنان الثاني صور تابلو ما كانش متوقع جملة، كينه ما يعرفش الموضوع اللي تطلب منه. رسم بحر هايج فيه أمواج قوية، السماء كانت غامقة وفيها غيوم. الكل لاحظ اللي ما فماش سلام في هالتابلو، سألوه لكن من بعد ما جاوب عرفوا اللي في التابلو هذا فما سلام، فما سلام الله. على خاطر في وسط كل هذا كان فما عش صغير في وسط الشلال متاع الماء، كان العصفور مرتاح وهادئ وما يهموش في اللي صاير البرة، ما يهموش لا في أمواج ولا في عواصف. كان هالتابلو بالحق ممتلئ بالسلام رغم اللي الجو البرة كان يخوف، كان يخوف برشا.
1: عدنا مستمعينا بعد هدرة خليل، معاكم سناء وداد وبرنامجكم الطريق. عسلامة وداد.
2: عسلامة سناء.
1: استريس مرض العصر هكا ولا؟
2: صحيح سناء، حياتنا كلها مشاكل اقتصادية واجتماعية، كلها تخلينا تحت ضغط مستمر. صحيح هو مرض، أما دواه في الكتاب المقدس، دواه سلام النفوس.
1: بالضبط، حلقتنا اليوم مستمعينا عن السلام، سلام مع الله، سلام مع النفس، وسلام مع الآخرين. ساعات يعرضك شخص كأنه عايش في كوكب آخر، زين وكول على الاخر، يا جبل ما يهزك ريح.
2: هذيك نعمة من عند ربي، ما عندها حتى علاقة بالناس والظروف.
1: عندك حق وداد، أما قبل ما نشوفوا الدواء خليونا نشوفوا مصدر الداء، منين يجي ستريس؟
2: هكاكا ما تعدش سناء، ستريس في الدار، في الخدمة، في الشارع، منين جاي؟ من علاقاتنا ببعضنا. هكا علاش يزلنا نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع المنافسة، مع الاختلاف، مع المشاكل بطريقة صحيحة، باش يكون عندنا سلام مع الله وسلام مع النفس.
1: وربي وعدنا وهو صادق وأمين في وعده، في يوحنا 14:27 سلام أترك لكم، سلامي أعطيكم، أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. أما شنية رسات وداد؟ كيفاش نوصلوا لسلام مع الله أو سلام في الله؟
2: سهل برشا سناء، يجب تخلي عينيك على ربي مش على الظروف. الله لنا ملجأ وقوة وعون في الضيقات، وكما قال في مزمور 46:10 استكينوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم وأتعالى في الأرض.
1: بالحق كي نسمعوا الكلمة ونعيشوا بها ونطبقوها برشا حاجات تتغير فيها. لازم نمنوا بغفران الله ورحمته وعدله ونكونوا واثقين في قصد الله. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك، لا تعتمد في كل طرقك، اعرفه وهو يقوم سبلك. هذاك اش قال في أمثال 3 الآية 5 و6.
2: بالضبط، مهم أنه نؤمنوا أني أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الله عنده كل السيادة وهو يتحكم في الأمور الكل وما يغلطش. دونك وفات ما فماش علاش باش نتوتر ونخمم. ربي يقول في فيليبي 4:6 ربي يقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلن طلباتكم لدى الله. فالصلاة هي قناة التواصل مع الله، مصدر كل سلام.
1: كل ما تحس روحك مخنوق ولا ستريسي صلي، صدقني ما فماش خير من يسوع يهز عليك الحمل ويطمنك. صلاتنا يا ربي ليك تمنحنا الهدوء لقبول الأشياء التي لا نستطيع تغييرها، والشجاعة لتغيير الأشياء التي نستطيع تغييرها، والحكمة لمعرفة الاختلاف بينهما. شكرا وداد.
2: شكرا ليك سناء.
1: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا، نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radio.clv.org، على الباش فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radio.clv.org. كنتم مع سناء وداد في برنامج الطريق، نلقاكم على خير.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
2: احفظني يا سيدي، أنا عبدك، من كل ضرر، من خوف الليل وسحم طائر في النهار، من سالك في الظلمة ومن شيطان الظهيرة، لكي أرتل لك بتأييدك الإلهي. الرب عوني فلا أخشى ماذا يفعل بالإنسان، لأنك عوننا وقوتنا وناصرنا، فلا نفزع من الشرور، ولك يليق المجد مع ابنك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلامة تلاثما.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هي إنجي أفلاطون، وهي فنانة تشكيلية مصورة ورائدة في النضال السياسي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ومع إنها من عيلة أرستقراطية، إلا إنها انحازت إلى قضايا المرأة العاملة والفقراء. أصدرت عام 1948 كتاب 80 مليون امرأة معنا، وألحقته بإصدار ثاني عام 1949 بعنوان نحن النساء المصريات، وشاركت في تأسيس لجنة نسائية للمقاومة الشعبية، وألقي القبض عليها لنشاطها الثوري في مارس 1959، وسجنت في سجن القناطر الخيرية لمدة 5 سنوات.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط في خندق يجعلك حكيم. حين تقع لك مشاكل ومصاعب ومصائب، فالحكيم سيتعلم منها ويخرج منها أكثر علما وخبرة ودراية.

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معك إيهاب ثروت، ومكملين في الحديث عن الاتجاه، اتجاه القلب والفكر. وقلنا في الحلقة اللي فاتت حقيقتين. أول حقيقة إنه اتجاه قلبي واتجاه فكري ناحية أي حاجة أنا داخل أعملها بيأثر في النتيجة قبل ما أبتدي. والحاجة التانية هو اتجاهي وموقفي ناحية الآخرين بيحدد بنسبة كبيرة جدا موقفهم مني. النهاردة هناخد المبدأ التالت أو الحقيقة التالتة، اتجاه قلبي وفكري، هما اللي بيحددوا الفرق الأساسي بين النجاح والفشل. كتير جدا ببقى داخل على عمل وعندي إمكانيات بس اتجاه قلبي وفكري مش مظبوطين أو سلبيين فبفشل. وأحيان كتيرة تبقى إمكانيات دي ضعيفة وقليلة بس اتجاهي إيجابي فبنجح. الاتجاه والموقف الغلط بيأثروا تأثير سلبي على النتيجة مهما كانت الموارد كبيرة، والعكس صحيح، الاتجاه والموقف الصحيح بيعوض عن النقص في الموارد إذا كانت قليلة. كتير جدا إحنا بندخل أمور وبنتعامل مع ناس وبنقعد نحسب حسابات، وبناء على الحسابات ديت إحنا بنقرر هندخل هذا الأمر ولا لا. لو كانت الإمكانيات كبيرة واتجاهنا سلبي الفشل هيكون قريب جدا، لكن لو كانت اتجاهاتنا إيجابية حتى وإن كانت الموارد قليلة النجاح هيكون موجود. ده اللي حصل في الموقف بتاع داود وشاول وقت ما كان داود بيحارب جلياد. شاول كانت إمكانياته عالية جدا، كان معاه الجيش كله، كان معاه السلاح كله، ولكن اتجاهه كان متراجع، كان خايف، اتجاهه ما كانش شجاع، اتجاهه ما كانش أمين، ما كانش أمين في المهمة الكبيرة اللي كان داخل عليها، لا هو ولا الجيش، رغم ان إمكانياتهم كانت عالية جدا. عشان كده فشلوا في ان هم يهزموا جلياد. داود كان اتجاه قلبه إيجابي، انه عايز فعلا يهزم هذا العملاق، وإمكانياته كانت ايه؟ كانت نبلة، مقلاع، 5 حجارة ملس من الوادي ومقلاع، وأول حجر ضرب بيه فاز بيه على جلياد وانتصر بيه على جلياد. داود كان اتجاهه إيجابي لأنه كان أمين في المهام الصغيرة اللي كان بيعملها، كان بيرعى غنم أبوه وكان بيروح يعزف لشاول لما كان بيبخته أو بيفاجئه روح رديء. دي كانت شغلانته، كانت شغلانة صغيرة لكن كان بيعملها باتجاه إيجابي بمنتهى الأمانة. اتجاه القلب والفكر هو اللي بيحدد الفرق بين النجاح والفشل. داود راح قال لشاول: لا يسقط قلب أحد بسببه على جلياد، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. منتهى الاتضاع، بيتكلم شاول بيقوله عبدك يذهب ويحارب، رغم أنه هو اللي هيحارب، هو الشجاع اللي في الموضوع، لكن بيقوله عبدك يذهب. اتجاه قلب متضع واتجاه قلب إيجابي في نفس الوقت، اتجاه قلب متحمس بدون كبرياء وبدون غرور. اتجاه قلبي هو اللي بيصنع الفرق بين النجاح والفشل. المبدأ الرابع، اتجاه قلبي اللي انا باخده بيحول مشاكلي الى بركات. اتجاه كل ما كان ايجابي كل ما حول المشاكل بتاعتي الى بركات. اوقات كتيرة جدا كلنا عندنا مشاكل، اوقات كتيرة جدا بنبص المشكلة ونقول ان احنا غير محظوظين، ان احنا حظنا سيء، ان احنا مش أفضل ناس، ونبص لغيرنا ونقارن نفسنا بغيرنا ويبتدي يبقى عندنا عدم استقرار نفسي بسبب المشاكل اللي عندنا. لكن الاتجاه الإيجابي بيحول هذه المشاكل إلى بركات لما يبقى فيه إيه؟ أول حاجة يبقى فيه وعي إن إحنا عندنا مشكلة أساسا. تاني حاجة بدور على الغلط اللي أدى لحدوث هذه الأزمة وهذه المشكلة، ممكن يكون أنا السبب، ممكن يكون غيري السبب، لكن بدور. بعد كده اتجاه قلبي هو اللي بيخليني أقرر إذا كنت هحل المشكلة ولا هقف قدامها عاجز. المصارحة هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. خليني أكون صريح، خليني أكون بشخص المشكلة مظبوط اللي أنا موجود فيها، فهذه الحالة بتتحول المشكلة إلى بركة. حياتنا مليانة بالعديد من الصراعات. الشطارة مش إن أنا أحسم الصراع أو أنهيه، الشطارة إنه قبل ما يحسم هذا الصراع وقبل أن ينتهي إزاي بدير هذا الصراع، إزاي بتصرف وبسلك وأنا جوه الصراع. المبدأ الخامس، الاتجاه اللي أنا باخده بيديني نظرة غير مألوفة تجاه الحياة. لو الاتجاه إيجابي بيديني نظرة غير مألوفة تجاه الأمور اللي بتحصل، في مرقس 9:23 يسوع بيقول إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. في فرق كبير بين الواقع وبين الحقيقة، وقلنا دوت في حلقات سابقة إنه أوقات كثيرة بيبقى الواقع مطابق للحقيقة، أوقات كثيرة بيكون الواقع مختلف عن الحقيقة. في معجزة إقامة لعازر الواقع كان بيقول إنه لعازر مات وأنتن، لأن كان ليه 4 أيام في القبر. ويسوع قصد إنه بعد ما وصلته رسالة مريم ومرسى الشهيرة، بعتوا قالوا له تلغراف كده بيقول له هوذا الذي تحبه مريض. كتاب بيقول إن يسوع مكث 2 في الموضع اللي كان موجود فيه، وكان المسيرة بيت عنيا اللي فيها لعازر ومريم ومرسى 2، فيبقى 4 أيام. ال4 أيام دول لعازر فعلا جسده ابتدى يتحلل، علميا ابتدى يتحلل فيه. الواقع بيقول ان العذر جسده بيتحلل، لكن الحقيقه بتقول ان العذر هيقوم. وده اللي حصل لما راح يسوع بيقول لمريم ومرسى ان امنتي ترين مجد الله، وفعلا قال ارفعوا الحجر. لما قال ارفعوا الحجر مرسى قالت له يا سيد قد انت، لان له 4 أيام. قال لها الم اقل لك ان امنتي ترين مجد الله؟ الحقيقه ان انا هقومه. وفعلا قال لعازر هلم خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمشة، وجهه ملفوف بمنديل. معجزة المشي على المية، الواقع بيقول ان مفيش حد ينفع يمشي على المية، مش كده؟ واذا كان في حد ينفع يمشي على المية هو شخص خارق للطبيعة، هو شخص غير عادي. ويسوع كان خارق للطبيعة وكان غير عادي، ان هو الله المتجسد ومشي على المية. لكن الغريب جدا انه يخلي بطرس يمشي على المية. الواقع بيقول انه حتى لو يسوع مشي على المية مش ممكن حد عادي يمشي على المية، لكن يسوع خلى بطرس يمشي على المية. الحقيقة بتقول انه هو يقدر يخليني انظر نظرة غير مألوفة ناحية الحياة. المسيح لما خلى التلاميذ يسبقوه للعبر والبحر كان هايج والسفينة كانت بتتكسر وبتهلك، ما كانش مجرد موقف عابر كده يسوع عايز يستعرض فيه عضلاته أو قوته، لا، لكن كان عايز ينقل التلاميذ والجموع اللي كانوا موجودين نقلة تانية. البحر أو المية بصفة عامة عند اليهود بترمز للشر. حتى في سفر الرؤيا يقول الكتاب أنه ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، والبحر لا يكون فيما بعد. في العهد القديم الرب قصد أنه الشعب يشق البحر وقت موسى ويشق الأردن وقت يشوع. كمان في معجزة المشي على المية الرب يسوع ألزم التلاميذ ان هم يسبقوه للبحر. والمية في العهد القديم عند اليهود بترمز للشر، البحر بيرمز للشر. حتى في سفر الرؤيا بيقول ولا يكون وجع ولا صراخ ولا ألم فيما بعد، والبحر لا يكون فيما بعد. والرب حب يقول ان هو يقدر يدوس على الشر، يقدر ينتصر على الشر. في العهد القديم كمان الرب قصد انه الشعب يمر بتجربة شق البحر، شقوا البحر مع موسى وشقوا الأردن مع يشوع. في آيات كتيرة في المزامير بتقول أنت تتسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لجج وأنت تسكتها. المسيح ما كانش واخد التلاميذ في البحر الهايج دوت عشان يستعرض عضلاته أو يثبت قوته، لا، هو كان عايز ينقلهم نقلة جديدة. لأنه بعد ما تقطعت راس يوحنا المعمدان اللي هو أعز صديق وأغلى حد عند يسوع، التلاميذ راحوا ليسوع، ويسوع الكتاب يقول إن هو راح الجبل وحده عشان يصلي، وبعد كده عمل معجزة الخمس خبزات والسمكتين، وبعد كده ألزمهم إنه يروح البحر. وكان عايز يقول لهم مهما حصل من دي، مهما حصل من اضطهاد، أنا لازلت مسيطر على الشر، مسيطر على الطبيعة، مسيطر على البحر وقت هيجان. ويسوع جه ماشي على المية. حد يقول لي يسوع ينفع يمشي على المية لأنه الله الكلمة المتجسد، لكن إن بطرس يمشي على المية دي حاجة غير طبيعية. بطرس اتجاه قلبه كان مختلف عن باقي التلاميذ، كان إيجابي، اداله نظرة فعلا غير مألوفة ناحية الحياة. فقال له إن كنت أنت هو مرني أن آتي إليك، والرب قال له تعالى. وبطرس نفذ لأن اتجاه قلبه فعلا كان حقيقي، فنفذ ونزل ومشى على الماء. ما خافش، كان ممكن يقوله بعد ما يقول تعالى كان ممكن ما ينزلش. ولو كانوا التلاميذ مشوا ورا بطرس كان كل التلاميذ هيمشوا على الماء، كانوا هيجتازوا هذا الاختبار العظيم. عشان كده اتجاه قلبي لما بيكون إيجابي بيديني نظرة غير مألوفة، مفيش حد ينفع يمشي على المية. ويمكن بطرس هو الوحيد اللي في كتاب مقدس كبشر مشي على المية، غير طبعا الرب يسوع. اتحقق الهدف بتاع الرب يسوع من هذه المعجزة، وهو انه في متى 14 جميع من كانوا في السفينة خروا وسجدوا له وقالوا بالحقيقة أنت ابن الله، لأنه ليه سلطان على الطبيعة، ليه سلطان على البحر، ليه سلطان على الشر. اتجاه قلبي بيخليني أفهم الله أكتر، بيخليني أدخل لعمق أكبر بيخليني أنظر نظرة غير مألوفة ناحية الحياة حتى لو الناس شايفين عكس ده. عزيزي المستمع، اتجاه قلبك في محضر الرب بيتشكل، عشان كده إذا كنت عايز اتجاه قلبك يكون إيجابي شكله في محضر الرب. وبكده بنختم الحلقة ديت مع حضراتكم، وبشكركم إلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.
2: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت آثام خطيتي.

لا تدع الجمهور يشعر بالاسترخاء بأن تؤكد على ندرة المنتج. هل تعلم أن تغيير جملة في إعلان أدت لفرق كبير؟ فبدلا من قول اتصل بنا حالا موظفون في انتظارك إلى إذا اتصلت بنا ووجدت الخط مشغولا فنرجو إعادة المحاولة، هذا التغيير أدى لزيادة أعداد المتصلين. ذلك أن الجملة الجديدة أعطت الإيحاء بأن الكثير من الناس يتصلون بالفعل، فوجد الناس في هذه الإشارة باعثا على الثقة في المنتج المباع. الجملة الأولى ساعدت على استرخاء الجمهور، فلا داعي للعجلة فالموظفون ينتظرون، في حين الجملة الثانية تعني أن الجمهور بذل مجهود في الاتصال أكثر من مرة.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة. معاكم ميرفت مصحي. تعمل إيه لو صحيت الصبح لقيت نفسك عايش في عيشة فراخ؟ أيوة زي ما بقولك كده، ويا ريتها كده وبس، لا كمان مطلوب منك تاكل زيهم وتعيز

النسر بيطير فوق المزرعة وبيطير عالي جدا. كان النسر بيبصله وهو نفسه يبقى زيه وبيتمنى انه يكون بيعرف يطير زيه، مع انهم نسور زي بعض وعندهم نفس القدرات، بس واحد شافها وصدقها وعاش بيها والتاني لا. بس الحدوتة ما خلصتش هنا. النسر فرد جناحه وحاول بس وقع، حاول تاني لقى نفسه بيطير، صحيح مهزوز لكن بيطير. هو كان يحلم يعني؟ أوقات بنكون متخيلين نفسنا في مكانة بس مش هي دي مكانتنا الحقيقية، وبنقعد نتحسر ليه أنا مش في مكانة فلان ولا موهوب زي فلان. بس الحقيقة إنك زيك زيه، أنت أكيد موهوب وأكيد مكانتك عالية، بس أنت ما شفتش نفسك كده ولا حتى مصدق عن نفسك إنك تملك كل القدرات والمواهب دي. لو صدقت عن نفسك إنك مهزوم فأنت فعلا مهزوم، لو صدقت عن نفسك إنك ما عندكش الجرأة دي هتبقى حقيقتك فعلا. أما بقى لو نفسك تكسب مباراة لكن حاسس إنك مش هتكسب فغالبا أنت خسرتها من قبل ما تبتدي. شوف نفسك في مكانتها الحقيقية، لأن اللي بتقوله لنفسك هو اللي هيبقى حقيقتك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم مرفت نصر.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا إن اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل إن اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى أنت لمؤاخذة كئيب.

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقدني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني في حدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

لقد اختفى جذر الصليب المر وظهرت الثمرة، زهرة الحياة، بمعنى أن الذي مات قد قام في مجد. لهذا يضيف الملاك في البشارة بالقيامة قائلا: ليس هو ها هنا لأنه قام. القديس جيرون.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: المنتج الحديث غالي الثمن، يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعرا مقبولا حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر 3 منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط لا الغالي ولا الرخيص.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are glad you tuned in to listen to this program.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
0: In the past few messages,
1: في الرسائل القليلة الماضية,
0: we have been seeing how Peter is counting God's blessings for us.
1: رأينا كيف أن بطرس كان يعدد بركات الله لنا.
0: There are seven of them.
1: هناك سبع من هذه البركات.
0: In 1 Peter chapter 1 verses 1 and 2,
1: في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول والعددين الأول والثاني,
0: we see the first blessing is the blessing of God's call and election to salvation.
1: نرى البركة الأولى وهي بركة دعوة الله واختياره للخلاص.
0: In verse 3, the second blessing is the blessing of the new birth.
1: في العدد الثالث نرى البركة الثانية وهي بركة الولادة الجديدة.
0: In verse 3 also, the third is the blessing of a living hope.
1: كما نرى في العدد الثالث أيضا بركة الرجاء الحي.
0: In verse 4, the fourth is the blessing of an inheritance.
1: في العدد الرابع نرى البركة الرابعة وهي بركة الميراث.
0: In verse 5, the fifth is the blessing of God's protection and security.
1: وفي العدد الخامس نرى البركة الخامسة وهي بركة الحماية والأمان.
0: In verses 6 to 9,
1: من العدد السادس وإلى العدد التاسع,
0: we see the sixth blessing, and this is the blessing of suffering for the sake of Christ.
1: نجد البركة السادسة وهي بركة الحزن لأجل المسيح.
0: And the seventh blessing is found in verses 10 to 12, which is the blessing of grace.
1: وأخيرا من العدد العاشر إلى العدد الثاني عشر نجد البركة السابعة وهي بركة النعمة.
0: We already looked at five of these blessings.
1: تأملنا من قبل في خمس من هذه البركات.
0: Now let's look at the sixth blessing.
1: دعنا نتأمل الآن بركتنا السادسة.
0: We have the blessing of suffering for the sake of Christ.
1: لدينا بركة الحزن لأجل المسيح.
0: If you have your Bible, you can look at verses 6 to 9 of 1 Peter chapter 1.
1: إذا كان معك كتابك المقدس تستطيع أن ترى هذا المعنى من العدد السادس إلى العدد التاسع.
0: There is a lot of confusion regarding this whole issue of suffering.
1: هناك قدر كبير من الارتباك والخلط فيما يتعلق بقضية الحزن والألم.
0: People have all kinds of ideas about suffering.
1: الناس لديهم كل أنواع الأفكار عن الألم والحزن.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
0: The reason there is confusion about the whole issue of suffering,
1: سبب الخلط والارتباك في مسألة الحزن والألم كلها,
0: because many people want to pick and choose verses from the scripture as if they were choosing food from a buffet table.
1: أن كثيرين من الناس يريدون أن ينتقوا ويختاروا بعض الآيات من كلمة الله كما لو كانوا يختارون أنواع من الطعام على المائدة.
0: Can you hear someone say, I like this verse, but I don't like this one?
1: هل تستطيع أن تسمع شخصا ما يقول لك أنا أحب هذه الآية ولا أحب تلك؟
0: And they end up with confusion.
1: وينتهي بهم الأمر إلى الخلط والارتباك.
0: You have to look at the whole scripture.
1: عليك أن تنظر إلى كل الكتاب معا.
0: You cannot just look at it in bits and pieces.
1: لا تستطيع أن ترى أجزاء الكتاب كأنها أجزاء متناثرة.
0: But you must look at the whole of the Bible.
1: ولكنك ينبغي أن تنظر إلى كل الكتاب.
0: There are some people who see every affliction in life as suffering for Christ.
1: هناك بعض الناس الذين يرون كل ألم وحزن ومعاناة في الحياة كأنه ألم وحزن ومعاناة لأجل المسيح.
0: These people mention everything from the ridiculous to the sublime.
1: هؤلاء الناس يذكرون كل شيء من أدنى الأشياء إلى قمم الأشياء.
0: They would say if you get a flat tire, it's a suffering for Christ.
1: وربما يقولون إن إفراغ إطار سيارة من الهواء وتعطلها عن السير يعتبر ألما لأجل المسيح.
0: Others include serious things like losing a loved one as suffering for Christ.
1: آخرون يزعمون أن الأشياء الخطيرة مثل فقدان الأحباء يعتبرونها آلاما لأجل المسيح.
0: Some people see everything as suffering for Christ.
1: بعض الناس يعتبرون كل شيء آلام لأجل المسيح.
0: But that's wrong.
1: وهذا خطأ.
0: There are different types of suffering in the world.
1: هناك أنواع مختلفة من الآلام والمعاناة في العالم.
0: There are sufferings that are result of sin.
1: هناك آلام ومعاناة هي نتيجة الخطية.
0: There are sufferings that are result of Satan's attack.
1: وهناك آلام هي نتيجة هجوم الشيطان.
0: There are sufferings that are the result of other people's stupidity.
1: وهناك آلام هي نتيجة غباء الناس الآخرين.
0: There is suffering just because we live in this fallen, sinful world.
1: وهناك ألم وحزن ومعاناة سببها مجرد أننا نعيش في هذا العالم الخاطئ الساقط.
0: There are all kinds of sufferings.
1: هناك كل أنواع الألم والمعاناة.
0: Now these are all real sufferings, and I'm not minimizing them.
1: هناك آلام حقيقية وأنا لا أقلل منها ولا أستخف بها.
0: But none of these are meant here in 1 Peter.
1: ولكن كل هذه الآلام والأحزان ليست هي المقصودة في رسالة بطرس الأولى هنا.
0: Peter is speaking about suffering that occurs as a result of being a follower of Jesus Christ.
1: بطرس يتحدث عن الأحزان التي تحدث كنتيجة مباشرة لكونك تابعا ليسوع المسيح.
0: If you lose your job because you are a follower of Jesus Christ,
1: فإذا فقدت وظيفتك لأنك تابع للمسيح,
0: then you are suffering for Christ.
1: فعندئذ تكون متألما لأجل المسيح.
0: If you get bypassed for a promotion on the job simply because you are a follower of Christ,
1: إذا حرمت من ترقية إلى وظيفة أعلى لمجرد أنك تابع للمسيح,
0: then you are suffering for Christ.
1: فعندئذ يكون ألمك وحزنك لأجل المسيح.
0: But if you lose your job because you are lazy or incompetent,
1: أما إذا فقدت وظيفتك لأنك كسلان أو لأنك لست كفؤا للترقية,
0: that is not suffering for Christ.
1: فهذا ليس ألما أو حزنا لأجل المسيح.
0: If they drag your reputation through the mud because you are a follower of Jesus Christ,
1: إذا مرغوا سمعتك في الوحل لأنك تابع ليسوع المسيح,
0: that is a suffering for Christ.
1: فهذا يعتبر ألما لأجل المسيح.
0: And he will bless you for that.
1: وهو سوف يباركك لهذا السبب.
0: My listening friends, Peter does not say that suffering does not hurt.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, إن بطرس لا يقول إن الألم لا يحزن أو لا يؤذي.
0: Will you listen to me very carefully, please?
1: هل يمكن أن تنصتوا إلي جيدا من فضلكم؟
0: What Peter is saying is this.
1: ما يقوله بطرس هو هذا.
0: When you are allowed to go through suffering that is specifically directed at you because of your unwavering commitment to Christ,
1: إذا سمح لك أن تجتاز ألماً أو حزناً موجهاً إليك بصفة خاصة لأنك حريص على الوفاء للمسيح بدون تردد,
0: when you are allowed to go through suffering because of your unwavering commitment to his word,
1: عندما يسمح لك أن تجتاز الحزن والألم بسبب تمسكك بالولاء لكلمته,
0: then God will use that suffering to bless your life.
1: عندئذ سيستخدم الله هذا الحزن ليبارك حياتك.
0: God will use it to bless you in ways you would never understand otherwise.
1: سيستخدم الله هذا الحزن ليباركك بطرق لا يمكن أن تفهمها بطريقة أخرى.
0: God will use that suffering to refine your life as precious metal.
1: الله سيستخدم هذا الحزن لينقي وليثقل حياتك كمعدن ثمين.
0: God will use that suffering to bring you closer to him in a way you never thought possible.
1: الله سيستخدم هذا الحزن ليقربك إليه بطريقة لم تكن تظن أبدا أنها ممكنة.
0: God will use that suffering to bless you in ways that makes the human mind boggle.
1: الله سيستخدم هذا الألم ليوطد علاقتك معه ويجعلها وثيقة وحميمة بطرق تذهلك.
0: Peter is obviously thinking about how he failed to trust in the Lord Jesus.
1: من الواضح أن بطرس يفكر كيف فشل في الثقة في الرب يسوع.
0: Peter is remembering how he denied Jesus instead of standing with him.
1: بطرس يتذكر كيف أنكر يسوع بدلا من أن يقف إلى جانبه.
0: The Peter before the resurrection was afraid of suffering.
1: بطرس قبل القيامة كان خائفا من الألم.
0: The Peter before the resurrection could not take suffering for Jesus' sake.
1: بطرس قبل القيامة لم يكن يستطيع أن يتألم لأجل يسوع.
0: And that is why Peter denied Jesus and denied any knowledge of him.
1: وهذا هو السبب الذي جعل بطرس ينكر يسوع وينكر أي معرفة به.
0: But the Peter after the resurrection was given many opportunities to suffer and pay dearly for following Christ.
1: ولكن بطرس بعد القيامة منح فرصا كثيرة لأن يتألم ويدفع الثمن غاليا لاتباع المسيح.
0: And he did.
1: وفعل ذلك.
0: In fact, tradition said that he was crucified upside down for the sake of Christ.
1: وفي الحقيقة يقول التقليد إن بطرس صلب لأجل المسيح وقدماه إلى فوق ورأسه إلى أسفل.
0: That is something that very few of us have ever experienced.
1: وهذا وضع قليلون جدا منا من اختبره.
0: And if and when the time comes, we will be able to count it a blessing.
1: ولكن إذا جاء وقت كذلك أو عندما يجيء فإننا نستطيع أن نعتبره بركة.
0: Peter said those times of suffering are short-lived and unlimited.
1: قال بطرس إن أوقات الحزن هذه يثيرة وقصيرة الأمد.
0: Those times are not forever.
1: أوقات الحزن هذه ليست أبدية.
0: But in the midst of those times, you will experience joy beyond measure.
1: ولكن في وسط تلك الأوقات سوف تختبر الفرح الذي لا ينطق به ومجيد.
0: Now let's recount the blessings.
1: دعنا نعدد مرة أخرى البركات.
0: Count your blessing of election.
1: عدد بركة الاختيار.
0: Count your blessing of the new birth.
1: وعدد بركة الولادة الجديدة.
0: Count your blessing of the living hope.
1: وعدد بركة الرجاء الحي.
0: Count your blessing of the inheritance.
1: وعدد بركة الميراث.
0: Count your blessing of God's security and protection.
1: وعدد بركة الأمان والحماية والحراسة.
0: Count your blessing when you suffer for Christ.
1: عدد بركة الآلام والأحزان لأجل المسيح.
0: Finally,
1: وأخيرا,
0: count your blessing of the grace of God.
1: عدد بركة نعمة الله.
0: Look at verses 10 to 12 of 1 Peter chapter 1.
1: تأمل الأعداد من العاشر إلى الثاني عشر من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى.
0: Probably nothing overwhelms me more than when I take time to reflect upon the grace of God.
1: ربما لا يذهلني شيء أكثر من الوقت الذي أقضيه وأنا أتأمل نعمة الله.
0: It is grace that is totally unmerited favor.
1: إنها النعمة التي هي امتياز لا فضل لنا فيه إطلاقا.
0: It is grace that I do not deserve.
1: هي النعمة التي لا أستحقها.
0: It is grace that overwhelms me.
1: هي النعمة التي تغمرني.
0: And that grace can only be possible through Jesus Christ.
1: وهذه النعمة لا يمكن أن تتحقق إلا خلال يسوع المسيح.
0: In fact, Peter said that the prophets in the Old Testament foretold of this grace.
1: وفي الحقيقة قال بطرس إن الأنبياء في العهد القديم أنبأوا بهذه النعمة.
0: They foretold of it by faith.
1: تنبأوا عنها بالإيمان.
0: The prophets of old did not experience that grace themselves.
1: لم يختبر أنبياء العهد القديم هذه النعمة بأنفسهم.
0: They longed for it.
1: لقد كانوا يشتاقون إليها.
0: They hoped to see it with their own eyes.
1: وكانوا يتطلعون إلى رؤيتها بعيونهم.
0: They peered into its horizon.
1: وكانوا يمعنون النظر إلى آفاقها.
0: But we in the New Testament are privileged to be recipients of it.
1: ولكننا نحن في العهد الجديد كمؤمنين أصبح لنا الامتياز أن نتقبل هذه النعمة.
0: Many of us have experienced that grace of God.
1: واختبر الكثيرون منا نعمة الله هذه.
0: Here's what Peter said.
1: هذا ما قاله بطرس عن النعمة.
0: Even angels desire to look into the wonder of the grace of God.
1: تشتهي الملائكة أن تطلع عليها.
0: Why are the angels filled with wonder when they see the gospel of grace?
1: ولماذا تتعجب الملائكة عندما ترى إنجيل النعمة؟
0: Well, there are two things that you must understand about angels.
1: هناك شيئان ينبغي أن تعرفهما عن الملائكة.
0: One,
1: أولاً,
0: they are servants of the living God.
1: هم خدام الإله الحي.
0: God tells them what to do and they do it.
1: فالله يخبرهم ماذا يعملون وهم يعملونه.
0: They have no will of their own.
1: ليست لهم إرادة في ذواتهم.
0: They cannot be your guardian angels unless God tells them to.
1: فهم لا يستطيعون أن يكونوا ملائكة حارسين لك ما لم يخبرهم الله بذلك.
0: The second thing about angels we learn right here in this verse is this.
1: الأمر الثاني عن الملائكة نتعلمه هنا في هذه الآية.
0: The reason why the angels are filled with wonder when they see the gospel of grace.
1: السبب الذي لأجله تتعجب الملائكة عندما يرون إنجيل النعمة
0: is because they have never experienced such mercy.
1: هو أنهم لم يختبروا مثل هذه الرحمة أبدا.
0: Angels have never experienced grace themselves like many of us do.
1: الملائكة أنفسهم لم يختبروا النعمة أبدا مثلما اختبرها الكثيرون منا.
0: They have never needed mercy because they have always lived sinless lives.
1: وهم لم يحتاجوا إلى الرحمة أبدا لأنهم عاشوا دائما حياة بلا خطية.
0: After the fall of Lucifer from heaven,
1: بعد سقوط الشيطان من السماء,
0: the angels in heaven were never tempted to sin.
1: لم تجرب الملائكة في السماء بالخطية أبدا.
0: They have never wandered from the Father's will in their lives.
1: لم ينحرفوا أبدا في حياتهم عن إرادة الآب.
0: They have never needed to be redeemed because they are sinless beings.
1: لم يكونوا يحتاجون إلى الفداء لأنهم كائنات بلا خطية.
0: And that is why these angels who minister to believers are absolutely in awe of the mercy of God.
1: وهذا هو السبب الذي لأجله هؤلاء الملائكة الذين يخدمون المؤمنين هم في رهبة كاملة إزاء رحمة الله.
0: Angels are in awe of the grace of God that is given to you and to me.
1: الملائكة يرهبون نعمة الله المعطاة لك ولي.
0: They have never experienced it, but they see it as an awesome thing.
1: هم لم يختبروها أبدا ولكنهم ينظرون إليها كشيء رهيب.
0: The next time you are tempted to take the grace of God for granted in your life, stop and think.
1: إذا خطر في بالك أن تستهين أو تستخف بنعمة الله في حياتك فعليك أن تتوقف وأن تفكر.
0: The next time you begin to tell God about what He is not doing, stop and think.
1: إذا خطر في بالك أن تبدأ في مخاطبة الله عما لا يفعله، فعليك أن تتوقف وأن تفكر.
0: Remember that it is His grace that has worked in your life that makes angels baffled.
1: تذكر أنها نعمة الله التي عملت في حياتك هي التي تحير الملائكة.
0: We are the ones who are sinners. The angels are not.
1: فنحن الخطاة وليست الملائكة.
0: We are the ones who deserve hell. The angels are not.
1: نحن الذين نستحق الجحيم وليست الملائكة.
0: We are the ones who need to be redeemed by the grace of God.
1: نحن الذين نحتاج إلى فدائنا بنعمة الله.
0: And we were redeemed through the precious blood of Jesus.
1: وقد افتدينا بواسطة دم يسوع الثمين.
0: And yet the angels get more overwhelmed by that experience than we do.
1: ومع ذلك فإن الملائكة تتحير وترتبك لهذا الاختبار أكثر منا.
0: We just take it for granted in the daily tasks of our lives.
1: نحن نستخف به في أعمال حياتنا اليومية.
0: Do you remember the verses I quoted when we started looking at our blessings?
1: هل تتذكر قرار الترنيمة الذي اقتبسته عندما بدأنا التأمل في بركاتنا؟
0: They are good words to live by.
1: إنها كلمات جميلة لكي نحيا بها.
0: Count your blessings.
1: عدد بركات الرب عليك.
0: Name them one by one.
1: اذكرها واحدة واحدة.
0: And it will surprise you what the Lord has done.
1: وسوف يدهشك ما فعله الرب.
0: If you have never experienced the grace of God,
1: إذا لم تكن قد اختبرت نعمة الله أبدا.
0: If you have never experienced the peace that comes from knowing the grace of God,
1: إذا لم تكن قد اختبرت السلام الذي يتحقق من معرفة نعمة الله.
0: You can ask him today.
1: تستطيع أن تطلب ذلك منه اليوم.
0: He will give it to you.
1: وسوف يعطيه لك.
0: That is his promise.
1: هذا وعده.
0: Will you ask him?
1: هل تطلب منه؟
0: Today?
1: اليوم؟
0: He will never let you down.
1: إنه لن يخيب أملك أبدا.
0: It is my prayer that you would say, Yes, Lord.
1: صلاتي هي أنك تقول لله نعم يا رب.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: حتى نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تليفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تليفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت، ومعاكم ليلى فرج. في حلقتنا المرة اللي فاتت ابتدينا نتكلم عن الحدود. كنت عايزة أطمنكم إنه الحدود دي حاجة بتحافظ على العلاقات، لأن كل واحد فينا عنده حاجة اسمها المكان الشخصي بتاعه، والمكان الشخصي زي المساحة بتاعتي الشخصية دي بتوسع من ثقافة للتانية. يعني لو احنا تعاملنا مع حد في مجتمعات غربية هنلاقي ان المساحة بتاعتهم اوسع من مساحتنا، بمعنى انه هناك مجرد انك تسأل حد مالك ممكن يكون ده تطفل على حياته الشخصية. لدرجة ان انا اتذكر انه في سنة من السنين سافرت امريكا وكنت قاعدة مع زميل لأخويا بيشتغل دكتور، وكنت بعيط لان جالي حاجة اسمها هوم سيكنس، ان انا محتاجة ارجع للمكان اللي انا متعودة عليه. وكنت فاكرة كويس جدا الموقف ده، ان احنا كنا قاعدين على ترابيزة سفرة واحدة، وبعدين هو قاعد على آخر الناحية من الترابيزة، بس الترابيزة مش كبيرة، وأنا قاعدة على الطرف التاني من الترابيزة بعيط بكاء حار جداً.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل وكانت حلقتنا بتتكلم عن الحدود وكنا بنتكلم ان الحدود كمان بتفرق من بلد لبلد. بس عايزة اقول لكم قاعدة تعرفوها، لو انتي مع صاحبتك تخطت حدودها وانتي تعبانة جدا من الحتة اللي هي بتتطفل عليكي فيها، يعني بتيجي عندكم في البيت تقعد وتستعمل حاجتك بطريقة مضايقاكي، بتطلب منك لبسك وانتي مش عايزة تسلفيه، لازم عشان تزبطي اي وضع معوج تبقي مدركة انك لازم تمري بوقت صعب يمكن أصعب من الوضع الحالي عشان يتعادل الوضع. يعني كان في قاعدة بتقول إنه لازم تسوق لكي تتحسن. يعني إيه تسوق لكي تتحسن؟ يعني لما أنا هاجي أبتدي أحط حدود أكيد صاحبتي مش هتقابل هذه الحدود بالترحاب، ممكن تقابلها بالمقاومة، يعني يا إما تتخانق معايا يا إما تتقمص مني. لو أنا مش قادرة أستحمل الفترة الصعبة دي مش هقدر أغير الوضع ده، وللأسف إن علاقتنا برضو هتنتهي بالفتور أو بالمقاطعة أو بالانسحاب أو بالخناقة الجامدة جدا لإني قعدت أراكم حاجات تعباني وما قدرتش أتكلم فيها. بس نفسي تعرفي إنه في أوقات أنت مش بتبقي قادرة تواجهي فعلا، مش قادرة تدفعي تمن الوجع ده، في الحالة دي تعملي إيه؟ أنا اللي بشوفه إنه أي ضعف جوايا أو أي خوف جوايا أنا ما اخترتوش، كل اللي عليا أعمله إن أنا أعالجني. يعني بمعنى ان انا اروح لحد اخصائي، ادرس كتاب، اتفرج على برنامج بيكلمني ازاي ابني جوايا الاحساس بالامان والاحساس بانه انا ممكن اعيش حتى من غير الصديقه دي لانها بتاذيني، وبعدين اشتغل على نفسي شويه شويه لغايه ما اوصل في يوم اقدر فيه اواجه واحط حدود بمنتهى الادب والذوق بس بحسم كمان. بشكركم لمتابعتكم ونتقابل مره تاني وكل الفرق.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: آه يا إخوتي، ما أعجب حب المخلص المملوء ترفقا، القديس أثناسيوس. من السهل أن نطلب أشياء من الله ولا نطلب الله نفسه، كأن العطية أفضل من العاطي، القديس أغسطينوس.

ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس. كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحم يساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب. واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبـ3 لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية. إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

نقول كمان مرة خد مني الطريقة دي واعملها أو اعمليها على سبيل الهزار والمثال، ولو لمرة واحدة وشوف النتيجة. كل قعدة رغي بنات أو ولاد برضو يعني على فكرة، عين فيها حد اسمه المراقب، ويقتصر دور هذا المراقب على أنه كل ما يلاقيكم بتنموا على حد ينبهكم ويقول لكم ده نم، وشوفوها يقولها لكم كم مرة. النم أسهل حاجة غلط بتعملها وانت مش داري، خلي بالك.

يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

مرة واحد كان بيناقشني فبيقول لي: انتوا مش بتؤمنوا ان المسيح هو الله؟ قلت له: اه بنؤمن ان المسيح هو الله. طب انتوا مش بتؤمنوا ان المسيح اتصلب ومات؟ اه اتصلب ومات. قال لي: يبقى اذا الله مات. معقولة الله يموت؟ معقولة الله الحي القدير؟ هل ده منطق؟ انت تقبل ده؟ قلت له: صدقني لا يمكن اقبل، لا يمكن اقبل حد يقبل ان الله يموت. اللي عايز اقوله للي بيسأل اسئلة زي كده: ايماننا المسيحي ان الله كان هو الظاهر في الجسد، بنقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، مكتوب عن المسيح فيه يحل كل ملء اللاهوت. هو انا الانسان العادي مع فارق التشبيه الكبير لما اموت روحي بتموت؟ ايه اللي بيموت فيا لما اموت؟ جسدي. لو انا ناس مسكوني ودبحوني، الروح بتموت ولا الجسد هو اللي بيموت؟ فكم بالحري الله. بنقول الله هو اللاهوت حل في الناسوت، لكن لما اللاهوت حل في الناسوت مش معناها ان اللاهوت كان محدود في الناسوت. لاهوت الله يملأ كل العالم. بيقول: اما املأ انا السماء والارض. وانا بستقبل الواي فاي على الموبايل بتاعي، الواي فاي اتشال من الكون؟ اتشال من المحيط اللي موجود اللي انا موجود فيه؟ لما انا استقبل الواي فاي الانترنت على الايفون بتاعي او الموبايل بتاعي، الايفون يبقى عندي انترنت، عندي واي فاي، ومالي كل الاجواء المحيطه بيا. فكم بالحري الله. الله الله بقول تاني، في المسيح يحل كل ملء اللاهوت، وفي نفس الوقت لاهوته يملا كل الكون، يملا كل العالم. فانا بقول تاني: اللي مات هو الناسوت، هو جسد المسيح، لكن الله لا يموت. واللي عايز اقوله لك: المسيح لما مات لم يمت ضعفا. ازاي الموت يبقى ضعف؟ او ليه الموت ضعف اصلا عندنا احنا البشر؟ لان بموت بدون ارادتي، بموت وانا مش عايز اموت. لكن المسيح لما راح للصليب اراح طوعا واختيارا. مكتوب كده: ثبت وجهه نحو اورشليم، قال لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. الموت ضعف بالنسبة لنا احنا البشر، لان لما موت ما اقدرش اقوم تاني. لكن المسيح مات وقام، قام بسلطان ذاته، بقوة لاهوته. هو ده يسوع اللي لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يسوع لما مات كان في منتهى القوة، ولاهوته لا يموت ابدا. اللاهوت بقول تاني، لان الله روح، الله نور، الروح روح الله، الله اللي بيملأ كل الكون لا يموت. لحظات موته عشان تعرف. يسوع يقول للص: اليوم تكون معي في الفردوس. لحظات صلبه انشق حجاب الهيكل، الأرض تزلزلت، القبور تفتحت، موت كثيرين قاموا. هو ده سلطان لاهوته، سلطان لاهوته. فأنا بقول لك تاني إن يسوع حي، إلهنا حي. اللي مات هو الناسوت، لكن الله لا يموت البتة. هل تؤمن بإله حي؟ إلهنا الحي اللي تجسد ومات علشان يدفع ثمن خطايانا. أتمنى من كل قلبي إن مش أي جملة وأي سؤال أتسأله يشككني، لكن اسمع وفكر في كل كلمة وحللها. مسيحنا حي، إلهنا حي، الرب

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام، أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت، أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم، وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون سيزانا براوي، بدأت نشاطها السياسي في ثورة 1919 مع المناضلة هدى شعراوي، وكانت وكيلة الاتحاد النسائي الدولي، وانضمت إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1935، وأصدرت مجلة نسائية مصرية عام 1925، ومثلت المرأة المصرية في أكثر من 20 مؤتمر دولي. هي من مؤسسات الاتحاد النسائي المصري عام 1923 والاتحاد النسائي العربي عام 1944، وانتخبت في العام نفسه كعضوة في مجلس السلام العالمي، وتوفيت عام 1985.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تؤجل للغد ما يمكن عمله اليوم. أكبر تحديات الحياة هي تنفيذ المهام المطلوبة منك في الوقت أو قبله. التسويف والتأجيل هو بدايات الفشل والخسارة والهزيمة.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاطع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليه. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.

0: ما هي علامات الإنسان الناضج؟ وكيف أمتحن نفسي لأعرف مقدار نضجي؟
1: في هذا الحديث وفي الحديث القادم بإذن الله أذكر 9 علامات للإنسان الناضج، أقدم 4 منها في حديثنا هذا و5 من العلامات في الحديث القادم بإذن الله. النضوج يدل على مقياس علاقة الإنسان بالله وبالآخرين وأسلوبه الشخصي في حياته اليومية. ومرحلة النضوج هي مرحلة الاستقرار التي تميز بين الطفولة والبلوغ، فالعمر الزمني لا يحدد النضوج العقلي، إنما الخبرة

هدفا وقتيا. تلعب العواطف في حياة الطفل دورا كبيرا. لو أراد أن يحصل على سكين يطلبها بالصراخ والدموع، لأنه لا يرى سوى المتعة الوقتية من حمل السكين، ولكن الطفل لا يدري أنه فيما بعد قد يسيل دمه بسبب تلك السكين التي صرخ يطلبها. ويواجه المراهق في مرحلة المراهقة صراعا عنيفا بين ما نسميه شهوة تمنح متعة وقتية، وبين ما نسميه لذة دائمة. فالمراهق من الجنسين شخص يصارع صراعا عنيفا بين مرحلتي الطفولة والنضوج. هل يكذب أم يطيع مبدأ صالحا هو الصدق؟ هل وضع لنفسه الصدق هدفا لحياته حتى الموت لا يحيد عنه؟ الشخص الناضج هو الذي يضع برنامجا سليما لحياته ويسير عليه ولا يفشل رغم المفشلات الداخلية أو الخارجية. لقد رأى يوسف الصديق الشاب هدفه بعيد المدى وهو الطهارة، وعاش طاهرا ورفض تجربة زوجة سيده. ويظهر النضوج في مقدرة الإنسان على طاعة المثل العليا وفي رغبته في التضحية بكل ما يواجهه مهما كان في سبيل الوصول إلى الهدف الذي يصبو إليه. العلامة الثانية للنضوج هي أن الإنسان الناضج هو الذي يقبل الناس على حقيقتهم ولو كانوا يختلفون عما يريدهم أن يكونوا عليه. فمثلا قد ترى زوجة علامات واضحة على أن زوجها يكرهها، ولكنها تحاول أن تقنع نفسها بأنه يحبها، وكان يجب أن تواجه نفسها بالواقع، فهو يكرهها، وواجبها أن تفكر في طريق استمالته إليها. كما أن هذه الحالة قد تركز تفكير المرأة في عيوبها فتنسى ما فيها من حسنات وإمكانيات ومقدرة، فتمتلئ بالمخاوف وتفتقر إلى الأمن والأمان. كان يجب أن تواجه الواقع وتحاول إصلاحه مستخدمة ما عندها من مقدرة وإمكانيات لتصل إلى حال أحسن.

العلامة الثالثة من علامات النضوج أن الشخص الناضج هو من يعرف مكانه في المجتمع ويقبله، ولا يكون مستبداً مسيطراً. غير الناضج يحاول أن يكون مركزاً لكل شيء، وقد يسوقه هذا الإحساس لأن يحتقر الآخرين ولا يرغب في أن يتعاون معهم. إنه يريد أن يسيطر على كل مواضع النفوذ، فمتى رأى شخصاً آخر يحاول التقدم لحمل مسؤولية يحتقره ويسيء إلى سمعته. أما الناضج فهو الذي يحترم الغير ويستمع لأفكارهم ويشركهم معه، ذلك هو الشخص الذي يصلح للقيادة.

قلت إن الشخص الناضج هو صاحب الهدف البعيد الأمد وليس الهدف الوقتي، وقلت إن الشخص الناضج هو الذي يقبل الناس على حقيقتهم ولو كانوا يختلفون عما يريدهم أن يكونوا عليه، وقلت إن العلامة الثالثة للنضوج هي أن الشخص الناضج

0: هو من يعرف مكانه في المجتمع ويقبله ولا يحاول مستبدا مسيطرا على الآخرين. العلامة الرابعة إن الشخص الناضج هو صاحب النظرة الواقعية الذي يرى الخير كما يرى الشر. ما رأيك في من لا يرى في الآخرين سوى العيوب؟ إنه لا يرى الحسنات، بل يسمح للمسائل الصغيرة التافهة أن تحتل في نظره رأس القائمة. لو جلست معه يحكي لك عن المدير الذي لا يصلح للإدارة، ويحكي لك عن العابد الذي لا يتعبد إلا في المواسم والأعياد. نحن لا نطالب بإنكار العيوب، لكن لا يجب أن نغفل الحسنات. انظر إلى الحاضر بالتفاؤل. الشخص الناضج هو الذي لا يرى الجانب الشرير فقط، إنما يرى الجانب المنير أيضا. إنه يرى المشكلة ويرى معها الحل. في الحديث القادم بإذن الله أتابع إجابة هذا السؤال لأذكر 5 علامات أخرى للإنسان الناضج.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر، تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل، وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي. أمين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. تقديم أمير كيني.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: في الأفلام بنشوف فيه كواكب بتنفجر ومؤثرات بصرية خاصة، لكن احنا عمرنا ما شفنا اللي جاي. مجيء يسوع المجيد هيجذب انتباه كل عين على الأرض. مفيش حاجة تانية هتكون مهمة. التاريخ هينتهي في ظهور واحد مدهش هينهي ألاف السنين من الأخطاء ويبشر بألف سنة من السلام، يعني بعد هزيمة كل أعداء المسيح. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: النهاردة أنا ليا الشرف أني أكلمكو عن أكبر حدث مدهش ودرامي في التاريخ كله واللي لسه ما حصلش. مش بس مدهش من ناحية الأرض، لكن مفيش حاجة زيه حصلت في الكون قبل كده، ومفيش حاجة تاني زيه هتحصل. أنا بكلمك عن مجيء يسوع المسيح المجيد، وهو حدث نقدر كلنا نكون مستنيينه يحصل، لكن ممكن أقول برضو أننا هنشارك فيه. في الحقيقة هيأثر مجيء يسوع ده في النهاية على كل الناس اللي عاشوا على الأرض كلها، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبالنسبة للي عايشين، المليارات اللي عايشين، ياه على الحدث اللي هيحصل ده. أنا عايز أحذرك الأول إن في أجزاء من الكلام ده هتكون صادمة، علشان في الغالب إحنا مش بنفكر في يسوع بالطريقة اللي أنا هوعظ بيها عنه النهاردة. لكن لو قبلنا يسوع المحب، فإحنا محتاجين نفهم إن مع الحب ده فيه كمان عدالة دقيقة. عشان كده أنا بدعوك إنك تفتح عقلك وتفتح قلبك لله ولكلمته. دلوقتي لما بنفكر في مجيء يسوع، زي ما أنا قلت، الأحسن لنا إننا نفهمها على مرحلتين. في العظات اللي فاتت إحنا تكلمنا عن اختطاف الكنيسة لما نختطف للسماء، ولو بصيت على تسالونيك الأولى وإصحاح 4 هتلاحظ إنه حدث مختلف جدا عن الآيات اللي هنرجع لها النهاردة، علشان اللي هيحصل ده هو الظهور المجيد ليسوع. والنهاردة إحنا بنتكلم عن الظهور المرئي المجيد ليسوع على كوكب الأرض، ويا على الحدث اللي هيحصل ده. كل واحد يمسك في كرسيه كويس، علشان انتوا مش هتصدقوه إلا إذا كان موجود في كلمة الله. دلوقتي خليني أقول برضو إن السبب في ده هو أول حاجة دينونة الأرض. هتتفاجئ بتسونامي العدالة اللي مفيش حد هيقدر يوقفه، واللي هيترمي على الكوكب وتقريبا هيأثر على مشاعرنا. لكن في سبب تاني كمان، هو إن الشعب اليهودي اللي عايش في الفترة الزمنية دي هيؤمن بيسوع. افتكر إن بولس بيقول وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. لما يسوع يظهر هيكون فيه بقية من الشعب اليهودي اللي هيعرفوا إنه المسيح وهيخلصوا وهيدخلوا في اللي احنا بنسميه الملك الألفي. انت ممكن تقول لي طيب ايه هو موضوع الملك الألفي ده؟ انا سعيد جدا انك سألت، انت سبقتني شوية، لكن انا بكون دايما سعيد لما بتفكر، والإجابة موجودة في العظة اللي جاية في السلسلة دي اللي هتكون عن الملك الألفي، وأنا بتمنى أني أجاوب على الأقل على شوية من أسئلتك في الوقت ده. فيه سبب تاني، وهو إظهار السيطرة الكاملة ليسوع كملك الملوك ورب الأرباب. قبل ما نفتح الكتاب المقدس أنا عايز أسأل السؤال ده، إيه اللي هيحصل على الأرض لما يسوع يجي؟ ضد المسيح هيكون في كامل إزدهاره. لو كنت معانا المرة اللي فاتت فانت عارف ان كل الناس هياخدوا سمة الوحش، ولو ما قبلتش السمة دي هتتقتل. في فترة اخر 3 سنين ونص بيكون عنده سلطة مدهشة، وكل اللي عايشين على الارض بيسجدوا له الا اللي اسمائهم اتكتبت في سفر حياة الخروف زي ما شرحنا في المرة اللي فاتت. لكن ضد المسيح اللي الشيطان بيحكمه، قاري كتب النبوة، هو عارف اللي بيعلمه الكتاب المقدس، هو عارف بالظبط اللي بيعلمه، وهو ممكن يكون فاهم النبوات أكتر من فهمنا ليها، وهو عارف إن يسوع هيظهر قريب جدا، واللي عايز يعمله إنه يبدأ هجوم تاني ضخم ورهيب على يسوع. عشان كده في إصحاح 16 من سفر الرؤيا، وتقدر تقراه لوحدك بعدين، في آية 17 الإشارة الوحيدة على اللي احنا بنسميها معركة هرمجدون. طبعا معركة هرمجدون بتمثل سهل مجدو اللي موجود على بعد 60 ميل شمال أورشليم، وعشان كده معركة هرمجدون هتبقى في أعنف حالتها. ايه هي حرب هرمجدون؟ في الآيات اللي فاتت في سفر الرؤيا وإصحاح 16 مكتوب وهنا بيتكلم عن الثالوث الغير مقدس اللي اتكلمت عنه في المرة اللي فاتت، إن التنين اللي هو الشيطان والوحش اللي هو ضد المسيح، وبعدين النبي الكذاب المقابل للروح القدس بيفتحوا أفواههم وبتخرج من أفواههم أرواح شريرة، والأرواح دي بتنتشر في كل الأرض علشان يجمعوا الناس مع بعض في أورشليم. دلوقتي ممكن تكون الأسباب اللي بيقدموها للتجمع ده مختلفة، يمكن هيقولوا إنهم هيقضوا على ضد المسيح، لكن ضد المسيح عارف بالظبط هم ليه مجتمعين. مكتوب في سفر الرؤيا إنهم متجمعين لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. هتكون مواجهة أخيرة، مواجهة ضخمة أخيرة بين الشيطان ويسوع، وهو ده الموقف اللي يسوع جاي فيه. لكل آية في الكتاب المقدس بتتكلم عن المجيء الأول ليسوع، فيه 8 آيات بتشير لمجيئه الثاني. علشان كده أنا عندي اختيارات كتير، لكن أنا اخترت أهم 3 وهناخد نظرة عليهم كلهم، وأنا بتمنى أن يكون كتابك المقدس معاك علشان تقدر ترجع لهم معايا. كل 3 آيات بتوصف نفس الحدث، لكنهم بيساعدونا أننا نفهمه من وجهات نظر مختلفة. الآية الأولى من سفر زكريا، أنا هختارها من زكريا 14 وعدد 1. هو ذا يوم للرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك، وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، فتأخذ المدينة وتنهب البيوت. في الحقيقة هتكون في حرب من بيت لبيت في أورشليم لما كل الأمم تتجمع هناك. وبعدين هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3، فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال. دلوقتي لاحظ دي، وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. واو، يسوع هيرجع لجبل الزيتون. قد ايه مناسب جدا ان رجليه تقف هناك. في ايام حزقيال النبي اتعلمنا ان مجد الشكينة ساب منطقة الهيكل زي ما قال حزقيال، وبعدين عدى في وادي قدرون واختفى على جبل الزيتون. قد إيه مناسب إن مجد الشكينة اللي اختفى فوق جبل الزيتون يرجع في شخص يسوع المنتصر اللي بيجسد مجد الله نفسه. والأكتر من كده كمان، هو مناسب علشان يسوع صعد للسماء من على جبل الزيتون. وافتكر لما التلاميذ كانوا بيبصوا لفوق لما يسوع اختفى في السحب. بالمناسبة هو هيرجع تاني على السحاب زي ما هنشوف، وكان فيه ملاكين قالوا: ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. وهو ده الحدث هناك على جبل الزيتون. وعشان كده أنا دايما بقول للناس، لو ما كانش عندك الفرصة إنك تروح أورشليم في الحياة دي، لو كملت العظة دي معانا هوري لك إنك لو كنت مؤمن هتقدر تكون هناك، وهتكون أحسن رحلة سياحية شفتها في حياتك، ويسوع هيكون القائد بتاعك. أنا أقصد إنها حاجة عجيبة. تقرأ الكلام ده وتقول: يا رب ليه مش النهاردة؟ لكن أنا لازم أخلص العظة دي الأول. دلوقتي الكتاب المقدس بيقول إن أورشليم هتكون عاصمة العالم، ولو قريت باقي إصحاح 14 هتلاقي فيه كل أنواع الرمزية. بيتكلم عن الماء الحي اللي جاي من أورشليم، بيتكلم عن اسم الله المكتوب على أجراس الخيل، وهو بيرمز لحقيقة أن الله هيكون موجود في كل مكان، وهو ده الملك الألفي اللي هتكلم عنه المرة اللي جاية. لكن في حاجة تانية هتحصل، وهو اللي أنا قلتلك عليه قبل كده، أن اليهود الباقيين هيؤمنوا بيسوع. ممكن تقولي: أنت بتجيب الكلام ده منين؟ أنت عارف السؤال ده كويس. لما تسمع أي حد بيتكلم لازم تقول دايما: هو بيجيب الكلام ده منين؟ عشان كده خليني أقولك، افتح كتابك المقدس على زكريا 14، ارجع إصحاح أو 2 لإصحاح 14. هتلاحظ في آية 10 مكتوب: وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي تعانوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. هيندموا جدا علشان غلطوا في قراية الإشارات اللي ما فهموهاش إن يسوع كان هو المسيح. بص على المكتوب في زكريا 13 وعدد 1: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. مكتوب في آية 9: وأدخل الثلث في النار. بالمناسبة تلتين الناس هيتقتلوا في فترة الضيقة العظيمة. ده اللي مكتوب في آية 8: حاجات فظيعة هتحصل. لكن لاحظ في آية 9 مكتوب: وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي. ده بالظبط اللي كتبه بولس في رسالة روميا. وبكده كل إسرائيل جيل من الشعب اليهودي اللي هيبقوا عايشين لما يسوع المسيح هيجي هيؤمنوا بالمسيح وهيتطهروا من خطاياهم وهيدخلوا الملك الألفي، علشان في النهاية الله وعد إبراهيم ونسله وعود ما تحققتش لسه.
0: يا صديقي، بنتمنى إنك تفهم إن الغرض من النبوة هو تغيير الحياة في يوم جاي لما الوعود اللي توعد بيها إبراهيم عن الأرض وعن نسله والتفسيرات للموضوع ده اللي مالية العهد القديم هتتحقق. وفي الوقت ده أنا وإنت هنشارك في الأحداث المهمة دي. تابعنا علشان تعرف أكتر عن الموضوع ده. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لما يسوع يجي الديمقراطية هتنتهي وهو هيحكم بقضيب من حديد. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن مجيء الملك المنتصر. الرجدة حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته، هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير، القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوج، اهلا وسهلا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات برنامجك حكايه بيت. في الحلقات السابقه كنا تعرضنا لعدد من الصور الكتابيه اللي في الكتاب المقدس الجميله اللي كانت بتورينا البيت كجنه، اللي كانت بتورينا البيت كسفينه. قلنا ان في بدايه حياتنا الزوجيه بتبقى الحكايه حلوه، بتبقى جنه، عريس وعروسة، ريحة الدهان اللي على الحيطان لسه في أنوفنا، الحاجات اللي جايبينها كلها جديدة، جنة. هو بيلبس أحلى ما عنده، هي بتبان بأحلى ما عندها، لسه ما فيش أولاد، لسه الحكاية فيها رشاقة، فيها فسح، فيها احتفالات، فيها ورد. لكن بعد شوية المشاكل بتبتدي تهل في طابور طويل، فمحتاجين الجنة تقلب فلك علشان الفلك يبقى مصدر لحمايتنا من المشاكل اللي برا واللي جوه. لكن النهاردة هنتكلم عن الحالة التالتة، الصورة التالتة في الألبوم الجميل، وبرضه هنقتبسها من السفر القديم جدا، سفر التكوين. عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، النهاردة شكل البيت هيقلب شوية على خيمة. كنا من شوية في البحر في الحلقة اللي فاتت، النهاردة هنبقى في الصحراء. الجولة جميلة، الخيمة هتكون خيمة أبونا إبراهيم، وواحدة من أجمل قصص البيوت في تاريخ الكتاب المقدس. بعد الفاصل هنتقابل مع خيمة إبراهيم وشكل الخيمة، وده اللي بيقول إن الحياة مؤقتة وإن الحياة ممر وليست مقر، ودي معناها هتودينا لشوية من المبادئ المهمة اللي أتمنى إنها تكون موجودة في بيتك أو خيمة الحياة المؤقتة إلى أن نذهب إلى البيت الأبدي. خليك معايا بعد الفاصل. وثلاث مواصفات مهمة جدا لو تحب تتمتع بأنك تكون بتشوف خيمة أبونا إبراهيم جوه بيتك. ورجعنا عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة بعد الفاصل علشان نقول خيمة إبراهيم كان فيها إيه. ثلاث حاجات من الأمور المهمة اللي تخلي خيمة أبونا إبراهيم ممكن تبقى قابلة للتطبيق في بيتك أو في حياتك. الأمر الأول، تشوف في خيمة أبونا إبراهيم حاجة جميلة جدا، موافقة مرافقة للخيمة. جنب الخيمة دايما هتلقى أبونا إبراهيم طالع وهو بينصب الخيمة، بيجيب شوية حجارة. تسأله

لا، تصلوا جوه البيت في وقت محدد للصلاة، في كتاب مقدس مفتوح، في كلام من ربنا بيتقال، في أب قاعد يحفظ ولاده كلمة ربنا، في أم بتراجع مع الولاد المفاهيم اللي خدوها، البيت في مذبح عائلي. خيمة أبونا إبراهيم كانت خيمة عبادة، لما كان يتزنق، لما كان يتضايق، لما كان يحتار، لما كان يبقى عنده سؤال مش عارف يقرر، يروح عند المذبح ويصلي. والعجيبة جدا أن ربنا حافظ على كل المذابح اللي أبونا إبراهيم عملها، والمذابح دي فضلت بركتها مستمرة ومكملة فيما بعد لغاية يعقوب. يعقوب حفيد أبونا إبراهيم، وكان بعد سنين طويلة جدا من الفراق لجده إبراهيم، في يوم من الأيام كان هربان من أخوه عيسو. القصة دي موجودة في سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 28. لقى شوية حجارة كده متبعترة، فراح حط الحجارة جنب بعض وحط حجر ونام عليه، واكتشف ان في سلم راسه يمس السماء. تخيلوا المكان ده كان ايه، الحجارة دي كانت ايه، كانت مذبح جده إبراهيم زمان ايام ما بناه الاول مرة. اللي بتعمله احفادك بيتباركوا بيه، يعقوب حفيد إبراهيم اتبارك بيه، ولو انت بعيد عن ربنا احفادك هيطلعوا في حالة مدمرة وخربانة، وهيبقى زي بالظبط حفيد عالي الكاهن لما تسمى زوال المجد، لان جده عالي ما كانش بيحترم ربنا. فاحنا بنورث ولادنا البركة وبنورث ولادنا البعد عن ربنا. طبعا خلي بالك، انا مش بقول ان احنا بنورثهم بمعنى ان الابن الاب الحلو بيطلع ابن كويس طول الوقت، لكن على الاقل ادي فرصة لولادك انهم يعرفوا ربنا اللي انت عبدته واللي انت حبيته واللي انت خدمته. خيمة إبراهيم، خيمة العبادة. اخر مرة قعدت انت ومدامك وعبدتوا ربنا كان امتى؟ اخر مرة سجدتوا مع بعض تشكروه على عطية، او تطلبوا منه طلبة، او تسبحوه للصفات الحلوة بتاعته انتوا ولادكم مع بعض كانت امتى؟ عزيزي، احنا في مجتمع بيضج بالضوضاء، احنا في مجتمع مليان بالضغوط، محتاجين ناخد وقت راحة عند رجلين ربنا كل يوم على الاقل نص ساعة، ربع ساعة. بس اوعى تفقد هذه العادة، اوعى تفقد ان يكون بيتك مكان لعبادة الله. ونتقابل بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية في خيمة أبونا إبراهيم، خيمة أبو المؤمنين.

0: you're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع الزوج والزوجة بعد الفاصل علشان نشوف خيمة أبونا إبراهيم وهي خيمة السيادة. في العلاقة الروحية مع الله كانت خيمة العبادة، لكن في العلاقة الزوجية مع أمنا سارة كانت خيمة السيادة. سيادة؟ أنت بتقول سيادة؟ سيادة يعني سي السيد؟ أيوة سي السيد. إيه ده؟ هو أنتوا بتؤمنوا بأن الراجل في البيت سي السيد؟ أيوة طبعا سي السيد، ده اللي قال أنه سي السيد ربنا. الله قال له منى حوى زمان إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. لا لا لا لا لا كده احنا هنلخبط مع بعض، كلام ده ضد حقوق الإنسان وضد حقوق المرأة، مش صح؟ لا طبعا مش صح، لأنه المرأة بتحارب مش من سيادة الرجل، المرأة بتحارب تسلط الرجل. الرجل الذي له سيادة مش هيحتاج يتسلط، مش محتاج يقهرك يا زوجة يا اللي بتسمع الرسالة دي. الرجل لما يكون له سيادة يبقى لك انت كرامة، الدولة اللي لها سيادة مواطنها له كرامة، لكن الدولة اللي ملهاش سيادة مواطنها ملوش كرامة. مرات أبونا إبراهيم أمنا سارة قالت في نفسها، خلي بالك من كلمة في نفسها، في تكوين أصح 19 لما سمعت بخبر أنها تولد ابن بعد سنة وكانت عجزت في السن وأبونا إبراهيم كان عجز في السن، قالت أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ. ركزوا معايا، انها ما قالتش الكلام ده قدام الناس، مش بتتباهى انها ست محترمه وبتحب جوزها وبتخاف منه، لكن أمنا سارة قالت الكلام ده في قلبها، يعني دي اللغه اللي بتكلم نفسها بيها عن زوجها ابونا ابراهيم. لما تقول سيدي، الكلمه دي ما كانتش مجرد تقليد قديم، الكلمه دي خدها من بقها الرسول بطرس في العهد الجديد ووصى وقال اعملوا زي أمنا سارة. اللي عملت ايه؟ اللي عملت غدا كويس؟ لا. اللي وضبط البيت والخيمة بشكل كويس؟ لا. مسك الحتة دي بالذات وقال اللي كانت بتقول لإبراهيم يا سيدي. هرجع أقول تاني، إمتى إبراهيم قهر سارة؟ لو كانت السيادة قهر كانت سارة عانت أو

الواحدة، لكن سارة قالت سيدي، وبالمناسبة ما كانش في الوقت ده إبراهيم قوي، فما قالتش سيدي قد يعني ازداد قوة، وما كانش إبراهيم خد فلوس أكتر من الطبيعي، فما قالتش سيدي قد اغتنى، قالت سيدي قد شيخ. في شيخوخته وفي ضعفه وفي قلة حيله هو سيدي. خيمة إبراهيم خيمة السيادة، لما يكون الراجل له سيادة والمرأة لها كرامة تبقى الخيمة ملهاش حل. تخيل انك انت مدية لزوجك كل الهيبة زي ما المسيح وصانا او وصاكي، وتخيل لما تبقى مدي انت زوجتك كل الكرامة زي ما برضو ربنا وصانا وقال معطينا اياهن كرامة كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة. هي ليها كرامة وانت ليك سيادة، فيش اي تصارع بين الاتنين، هو عبارة عن ملك يلبس تاج، والمرأة الفاضلة زي ما الكتاب المقدس بيقول تاج لبعلها، فاللي بيلبس تاج ده يبقى ملك. فلو حضرتك عاوز تبقى ملك هي لازم تبقى التاج بتاعك يا ملك. عشان كده خيمة إبراهيم خيمة العبادة خيمة السيادة. خلينا كمان بعد الفصل الأخير نشوف آخر حاجة من ملامح خيمة أبونا إبراهيم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا بعد الفاصل عزيزي المستمع علشان نتكلم في الصفة الأخيرة من صفات الخيمة الجميلة القديمة خيمة أبونا إبراهيم، هي أيضا خيمة الضيافة. خيمة الضيافة معناها البعد الاجتماعي. احنا خدنا البعد الروحي خيمة العبادة، وخدنا البعد النفسي خيمة السيادة الداخلية، لكن بالنسبة للمجتمع خيمة الضيافة. يلفت نظري جدا علاقة أبونا إبراهيم بالمجتمع. يلفت نظري جدا أن أبونا إبراهيم لما كان يدخل وسط مجموعة يقولوا له أنت رئيس من الله بيننا، أنت واخد كرامة أنك تكون وسطينا قائد وزعيم. لكن يلفت نظري أكتر أن إبراهيم ما كانش بيعمل كده، أو ما كانش فارض سلطانه على الناس عافية، لكن كان راجل كريم وسخي وفاتح البيت بتاعه والموارد بتاعته بشكل جميل للناس. نقول لما إبراهيم في يوم من الأيام كان قاعد في باب الخيمة بتاعته وقت حر النهار وجوله تلاتة، رسالة العبرانيين في العهد الجديد بتعلق وتقول أنه ما كانش عارف أن دول ملائكة، وما كانش يعرف ان وسطيهم الله القدير، لكن بمجرد ما لقاهم عاديين قدامه راح جرى عليهم في شيخوخته وركع على الارض وقال لهم اعملوا معروف، تعالوا اسندوا قلبكم بكسره عيش، بكسره خبز. والكسره بتاعت ابونا ابراهيم دي كانت حاجه كبيره قوي قوي. ارجع بقى لتفاصيل الكسره دي، لو النهارده انت ناوي تكسر خبز للناس بالشكل ده عزومه مش هتكلف اقل من يعني مبلغ وقدره، هتعدي مبلغ كبير جدا من الدولارات او من الجنيهات لو انت ناوي تعمل كده. يذبح عجل ويطلع كل الخير اللي في بيته ويقعدهم تحت الشجره. ايه بقى الشجره دي؟ الحاجه الثالثه، احنا عندنا خيمه ساكن فيها ابراهيم ومراته، وعندنا مذبح ساكن فيها إبراهيم مع ربنا، وعندنا شجرة ساكن فيها إبراهيم مع المجتمع. الضيوف ياخدوا حقهم وواجبهم بس في الشجرة، في مكان آخر بعيد عن الخيمة. والكتاب المقدس بيحكيها بوضوح أن سارة كانت جالسة وراء إبراهيم، يعني أنا عندي مكان للمجتمع وأنا عندي مكان للأسرة، فالراجل عامل واجب جميل جدا مع المجتمع، مع الضيوف اللي بيتعاملوا معاه، وفي نفس الوقت مفيش تداخل ما بين المجتمع وما بين تفاصيل البيت. البيت له احترامه والمجتمع له احترامه. بس يا ابراهيم خلي بالك دول ملائكه، يعني كده ممكن يزعلوا انك ما دخلتهمش الخيمه بتاعتك وضيفتهم. بالعكس، ده الرب قال لابراهيم هرجع تاني ازورك نحو زمان الحياه. الزياره دي عجبتني، والترتيب ده عجبني، والوضع ده زي الفل، وانا كمان هاجي ازورك تاني. في زيارة حصلت محدش عارف عنها حاجة، غالبا راح الرب بشكل سري لأبونا إبراهيم بارك له على إسحاق بعد إسحاق ما وصل بالسلام. معنى كده أن الرب كان مبسوط من النظام ده، حب الفكرة دي، قال لإبراهيم برافو عليك، أكرمتنا تمام، ما تدخلتش ما بيننا وما بين البيت، عامل مكان للمسبح، عامل مكان للضيوف، عامل مكان لمراتك، كل حاجة ماشية في مكانها المظبوط. عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، هل اللي احنا قلنا النهاردة في خيمة أبونا إبراهيم، إن كانت خيمة العبادة أو خيمة الضيافة أو خيمة السيادة، حاجة غريبة عليك؟ حاجة صعبة أنك تعيشها؟ أنا بسأل نفسي لو عشنا المبادئ دي بالبساطة اللي اتكتبت بيها في سفر التكوين، إيه النتائج المذهلة اللي ممكن تحصل؟ لو قفلنا الباب شوية على العلاقات الخارجية اللي ممكن تدمر علاقاتنا الزوجية في يوم من الأيام، لأنه المبدأ بيقول إذا قلنا نعم لكل شيء مع الزواج سينتهي بنا الأمر أن نقول لا لزواجنا نفسه. لو قلت لكل حاجة نعم نعم نعم نعم نعم في يوم من الأيام هتقول لجوازك وانت مش واخد بالك لا. إذن تعالوا نرجع تاني نفتكر المبادئ البسيطة. حكايات بيوت، خيمة بسيطة بس نتعلم منها كتير، خيمة لكن زارها رب السماء والأرض، خيمة لكن وصلت لنا النهاردة درس بعد قرون طويلة جدا وتقدم علمي غير عادي، وصلت لنا درس بسيط جدا، نعبد الله ونحترم بعضنا البعض ونعطي كل علاقة خارج الزواج حقها الطبيعي في مسافة أبعد من العلاقة الداخلية داخل الخيمة. أتمنى في نهاية الحلقة أعزائي المستمعين أننا نكون وصلنا إلى قناعة بأن ما يقوله الكتاب المقدس بكل بساطة أهم وأعمق وأكثر تواصل مع مشاكلنا العميقة من كل اللي بيقوله علم النفس وكل اللي بيقوله المشيرين. تعالوا نرجع لبساطة كلمة الله ونبني حياتنا عليها، ولغاية ما نتقابل الحلقة الجاية وشكل جديد من بيوت جديدة، ليكم مني أغلى تحية والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لا مؤاخذة كئيب.

ذنب كل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are glad you tuned in to listen to this program.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
0: In the past few messages,
1: في الرسائل القليلة الماضية,
0: we have been seeing how Peter is counting God's blessings for us.
1: رأينا كيف أن بطرس كان يعدد بركات الله لنا.
0: There are seven of them.
1: هناك سبع من هذه البركات.
0: In 1 Peter chapter 1 verses 1 and 2,
1: في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول والعددين الأول والثاني,
0: we see the first blessing is the blessing of God's call and election to salvation.
1: نرى البركة الأولى وهي بركة دعوة الله واختياره للخلاص.
0: In verse 3, the second blessing is the blessing of the new birth.
1: في العدد الثالث نرى البركة الثانية وهي بركة الولادة الجديدة.
0: In verse 3 also, the third is the blessing of a living hope.
1: كما نرى في العدد الثالث أيضا بركة الرجاء الحي.
0: In verse 4, the fourth is the blessing of an inheritance.
1: في العدد الرابع نرى البركة الرابعة وهي بركة الميراث.
0: In verse 5, the fifth is the blessing of God's protection and security.
1: وفي العدد الخامس نرى البركة الخامسة وهي بركة الحماية والأمان.
0: In verses 6 to 9,
1: من العدد السادس وإلى العدد التاسع,
0: we see the sixth blessing, and this is the blessing of suffering for the sake of Christ.
1: نجد البركة السادسة وهي بركة الحزن لأجل المسيح.
0: And the seventh blessing is found in verses 10 to 12, which is the blessing of grace.
1: وأخيرا من العدد العاشر إلى العدد الثاني عشر نجد البركة السابعة وهي بركة النعمة.
0: We already looked at five of these blessings.
1: تأملنا من قبل في خمس من هذه البركات.
0: Now let's look at the sixth blessing.
1: دعنا نتأمل الآن بركتنا السادسة.
0: We have the blessing of suffering for the sake of Christ.
1: لدينا بركة الحزن لأجل المسيح.
0: If you have your Bible, you can look at verses 6 to 9 of 1 Peter chapter 1.
1: إذا كان معك كتابك المقدس تستطيع أن ترى هذا المعنى من العدد السادس إلى العدد التاسع.
0: There is a lot of confusion regarding this whole issue of suffering.
1: هناك قدر كبير من الارتباك والخلط فيما يتعلق بقضية الحزن والألم.
0: People have all kinds of ideas about suffering.
1: الناس لديهم كل أنواع الأفكار عن الألم والحزن.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: أرجو أنك تنصت جيداً إلى ما سوف أقوله لك.
0: The reason there is confusion about the whole issue of suffering.
1: سبب الخلط والارتباك في مسألة الحزن والألم كلها.
0: Because many people want to pick and choose verses from the scripture as if they were choosing food from a buffet table.
1: أن كثيرين من الناس يريدون أن ينتقوا ويختاروا بعض الآيات من كلمة الله كما لو كانوا يختارون أنواع من الطعام على المائدة.
0: Can you hear someone say, I like this verse, but I don't like this one?
1: هل تستطيع أن تسمع شخصا ما يقول لك أنا أحب هذه الآية ولا أحب تلك؟
0: And they end up with confusion.
1: وينتهي بهم الأمر إلى الخلط والارتباك.
0: You have to look at the whole scripture.
1: عليك أن تنظر إلى كل الكتاب معا.
0: You cannot just look at it in bits and pieces.
1: لا تستطيع أن ترى أجزاء الكتاب كأنها أجزاء متناثرة.
0: But you must look at the whole of the Bible.
1: ولكنك ينبغي أن تنظر إلى كل الكتاب.
0: There are some people who see every affliction in life as suffering for Christ.
1: هناك بعض الناس الذين يرون كل ألم وحزن ومعاناة في الحياة كأنه ألم وحزن ومعاناة لأجل المسيح.
0: These people mention everything from the ridiculous to the sublime.
1: هؤلاء الناس يذكرون كل شيء من أدنى الأشياء إلى قمم الأشياء.
0: They would say if you get a flat tire, it's a suffering for Christ.
1: وربما يقولون إن إفراغ إطار سيارة من الهواء وتعطلها عن السير يعتبر ألما لأجل المسيح.
0: Others include serious things like losing a loved one as suffering for Christ.
1: آخرون يزعمون أن الأشياء الخطيرة مثل فقدان الأحباء يعتبرونها آلاما لأجل المسيح.
0: Some people see everything as suffering for Christ.
1: بعض الناس يعتبرون كل شيء آلام لأجل المسيح.
0: But that's wrong.
1: وهذا خطأ.
0: There are different types of suffering in the world.
1: هناك أنواع مختلفة من الآلام والمعاناة في العالم.
0: There are sufferings that are a result of sin.
1: هناك آلام ومعاناة هي نتيجة الخطية.
0: There are sufferings that are a result of Satan's attack.
1: وهناك آلام هي نتيجة هجوم الشيطان.
0: There are sufferings that are the result of other people's stupidity.
1: وهناك آلام هي نتيجة غباء الناس الآخرين.
0: There is suffering just because we live in this fallen sinful world.
1: وهناك ألم وحزن ومعاناة سببها مجرد أننا نعيش في هذا العالم الخاطئ الساقط.
0: There are all kinds of sufferings.
1: هناك كل أنواع الألم والمعاناة.
0: Now these are all real sufferings and I'm not minimizing them.
1: هناك آلام حقيقية وأنا لا أقلل منها ولا أستخف بها.
0: But none of these are meant here in 1 Peter.
1: ولكن كل هذه الآلام والأحزان ليست هي المقصودة في رسالة بطرس الأولى هنا.
0: Peter is speaking about suffering that occurs as a result of being a follower of Jesus Christ.
1: بطرس يتحدث عن الأحزان التي تحدث كنتيجة مباشرة لكونك تابعا ليسوع المسيح.
0: If you lose your job because you are a follower of Jesus Christ,
1: فإذا فقدت وظيفتك لأنك تابع للمسيح,
0: then you are suffering for Christ.
1: فعندئذ تكون متألما لأجل المسيح.
0: If you get bypassed for a promotion on the job simply because you are a follower of Christ,
1: إذا حرمت من ترقية إلى وظيفة أعلى لمجرد أنك تابع للمسيح,
0: then you are suffering for Christ.
1: فعندئذ يكون ألمك وحزنك لأجل المسيح.
0: But if you lose your job because you are lazy or incompetent,
1: أما إذا فقدت وظيفتك لأنك كسلان أو لأنك لست كفءاً للترقية,
0: that is not suffering for Christ.
1: فهذا ليس ألماً أو حزناً لأجل المسيح.
0: If they drag your reputation through the mud because you are a follower of Jesus Christ,
1: إذا مرغوا سمعتك في الوحل لأنك تابع ليسوع المسيح,
0: that is a suffering for Christ.
1: فهذا يعتبر ألما لأجل المسيح.
0: And he will bless you for that.
1: وهو سوف يباركك لهذا السبب.
0: My listening friends, Peter does not say that suffering does not hurt.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, إن بطرس لا يقول إن الألم لا يحزن أو لا يؤذي.
0: Will you listen to me very carefully, please?
1: هل يمكن أن تنصتوا إلي جيدا من فضلكم؟
0: What Peter is saying is this.
1: ما يقوله بطرس هو هذا.
0: When you are allowed to go through suffering that is specifically directed at you because of your unwavering commitment to Christ,
1: إذا سمح لك أن تجتاز ألماً أو حزناً موجهاً إليك بصفة خاصة لأنك حريص على الوفاء للمسيح بدون تردد,
0: when you are allowed to go through suffering because of your unwavering commitment to his word,
1: عندما يسمح لك أن تجتاز الحزن والألم بسبب تمسكك بالولاء لكلمته,
0: then God will use that suffering to bless your life.
1: عندئذ سيستخدم الله هذا الحزن ليبارك حياتك.
0: God will use it to bless you in ways you would never understand otherwise.
1: سيستخدم الله هذا الحزن ليباركك بطرق لا يمكن أن تفهمها بطريقة أخرى.
0: God will use that suffering to refine your life as precious metal.
1: الله سيستخدم هذا الحزن لينقي وليثقل حياتك كمعدن ثمين.
0: God will use that suffering to bring you closer to him in a way you never thought possible.
1: الله سيستخدم هذا الحزن ليقربك إليه بطريقة لم تكن تظن أبدا أنها ممكنة.
0: God will use that suffering to bless you in ways that makes the human mind boggle.
1: الله سيستخدم هذا الألم ليوطد علاقتك معه ويجعلها وثيقة وحميمة بطرق تذهلك.
0: Peter is obviously thinking about how he failed to trust in the Lord Jesus.
1: من الواضح أن بطرس يفكر كيف فشل في الثقة في الرب يسوع.
0: Peter is remembering how he denied Jesus instead of standing with him.
1: بطرس يتذكر كيف أنكر يسوع بدلا من أن يقف إلى جانبه.
0: The Peter before the resurrection was afraid of suffering.
1: بطرس قبل القيامة كان خائفا من الألم.
0: The Peter before the resurrection could not take suffering for Jesus' sake.
1: بطرس قبل القيامة لم يكن يستطيع أن يتألم لأجل يسوع.
0: And that is why Peter denied Jesus and denied any knowledge of him.
1: وهذا هو السبب الذي جعل بطرس ينكر يسوع وينكر أي معرفة به.
0: But the Peter after the resurrection was given many opportunities to suffer and pay dearly for following Christ.
1: ولكن بطرس بعد القيامة منح فرصا كثيرة لأن يتألم ويدفع الثمن غاليا لاتباع المسيح.
0: And he did.
1: وفعل ذلك.
0: In fact, tradition said that he was crucified upside down for the sake of Christ.
1: وفي الحقيقة يقول التقليد إن بطرس صلب لأجل المسيح وقدماه إلى فوق ورأسه إلى أسفل.
0: That is something that very few of us have ever experienced.
1: وهذا وضع قليلون جدا منا من اختبره.
0: And if and when the time comes, we will be able to count it a blessing.
1: ولكن إذا جاء وقت كذلك أو عندما يجيء فإننا نستطيع أن نعتبره بركة.
0: Peter said those times of suffering are short-lived and unlimited.
1: قال بطرس إن أوقات الحزن هذه يثيرة وقصيرة الأمد.
0: Those times are not forever.
1: أوقات الحزن هذه ليست أبدية.
0: But in the midst of those times, you will experience joy beyond measure.
1: ولكن في وسط تلك الأوقات سوف تختبر الفرح الذي لا ينطق به ومجيد.
0: Now let's recount the blessings.
1: دعنا نعدد مرة أخرى البركات.
0: Count your blessing of election.
1: عدد بركة الاختيار.
0: Count your blessing of the new birth.
1: وعدد بركة الولادة الجديدة.
0: Count your blessing of the living hope.
1: وعدد بركة الرجاء الحي.
0: Count your blessing of the inheritance.
1: وعدد بركة الميراث.
0: Count your blessing of God's security and protection.
1: وعدد بركة الأمان والحماية والحراسة.
0: Count your blessing when you suffer for Christ.
1: عدد بركة الآلام والأحزان لأجل المسيح.
0: Finally,
1: وأخيرا,
0: count your blessing of the grace of God.
1: عدد بركة نعمة الله.
0: Look at verses 10 to 12 of 1 Peter chapter 1.
1: تأمل الأعداد من العاشر إلى الثاني عشر من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى.
0: Probably nothing overwhelms me more than when I take time to reflect upon the grace of God.
1: ربما لا يذهلني شيء أكثر من الوقت الذي أقضيه وأنا أتأمل نعمة الله.
0: It is grace that is totally unmerited favor.
1: إنها النعمة التي هي امتياز لا فضل لنا فيه إطلاقا.
0: It is grace that I do not deserve.
1: هي النعمة التي لا أستحقها.
0: It is grace that overwhelms me.
1: هي النعمة التي تغمرني.
0: And that grace can only be possible through Jesus Christ.
1: وهذه النعمة لا يمكن أن تتحقق إلا خلال يسوع المسيح.
0: In fact, Peter said that the prophets in the Old Testament foretold of this grace.
1: وفي الحقيقة قال بطرس إن الأنبياء في العهد القديم أنبأوا بهذه النعمة.
0: They foretold of it by faith.
1: تنبأوا عنها بالإيمان.
0: The prophets of old did not experience that grace themselves.
1: لم يختبر أنبياء العهد القديم هذه النعمة بأنفسهم.
0: They longed for it.
1: لقد كانوا يشتاقون إليها.
0: They hoped to see it with their own eyes.
1: وكانوا يتطلعون إلى رؤيتها بعيونهم.
0: They peered into its horizon.
1: وكانوا يمعنون النظر إلى آفاقها.
0: But we in the New Testament are privileged to be recipients of it.
1: ولكننا نحن في العهد الجديد كمؤمنين أصبح لنا الامتياز أن نتقبل هذه النعمة.
0: Many of us have experienced that grace of God.
1: واختبر الكثيرون منا نعمة الله هذه.
0: Here's what Peter said.
1: هذا ما قاله بطرس عن النعمة.
0: Even angels desire to look into the wonder of the grace of God.
1: تشتهي الملائكة أن تطلع عليها.
0: Why are the angels filled with wonder when they see the gospel of grace?
1: ولماذا تتعجب الملائكة عندما ترى إنجيل النعمة؟
0: Well, there are two things that you must understand about angels.
1: هناك شيئان ينبغي أن تعرفهما عن الملائكة.
0: One,
1: أولاً,
0: they are servants of the living God.
1: هم خدام الإله الحي.
0: God tells them what to do and they do it.
1: فالله يخبرهم ماذا يعملون وهم يعملونه.
0: They have no will of their own.
1: ليست لهم إرادة في ذواتهم.
0: They cannot be your guardian angels unless God tells them to.
1: فهم لا يستطيعون أن يكونوا ملائكة حارسين لك ما لم يخبرهم الله بذلك.
0: The second thing about angels we learn right here in this verse is this.
1: الأمر الثاني عن الملائكة نتعلمه هنا في هذه الآية.
0: The reason why the angels are filled with wonder when they see the gospel of grace.
1: السبب الذي لأجله تتعجب الملائكة عندما يرون إنجيل النعمة
0: is because they have never experienced such mercy.
1: هو أنهم لم يختبروا مثل هذه الرحمة أبدا.
0: Angels have never experienced grace themselves like many of us do.
1: الملائكة أنفسهم لم يختبروا النعمة أبدا مثلما اختبرها الكثيرون منا.
0: They have never needed mercy because they have always lived sinless lives.
1: وهم لم يحتاجوا إلى الرحمة أبدا لأنهم عاشوا دائما حياة بلا خطية.
0: After the fall of Lucifer from heaven,
1: بعد سقوط الشيطان من السماء,
0: the angels in heaven were never tempted to sin.
1: لم تجرب الملائكة في السماء بالخطية أبدا.
0: They have never wandered from the Father's will in their lives.
1: لم ينحرفوا أبدا في حياتهم عن إرادة الآب.
0: They have never needed to be redeemed because they are sinless beings.
1: لم يكونوا يحتاجون إلى الفداء لأنهم كائنات بلا خطية.
0: And that is why these angels who minister to believers are absolutely in awe of the mercy of God.
1: وهذا هو السبب الذي لأجله هؤلاء الملائكة الذين يخدمون المؤمنين هم في رهبة كاملة إزاء رحمة الله.
0: Angels are in awe of the grace of God that is given to you and to me.
1: الملائكة يرهبون نعمة الله المعطاة لك ولي.
0: They have never experienced it, but they see it as an awesome thing.
1: هم لم يختبروها أبدا ولكنهم ينظرون إليها كشيء رهيب.
0: The next time you are tempted to take the grace of God for granted in your life, stop and think.
1: إذا خطر في بالك أن تستهين أو تستخف بنعمة الله في حياتك فعليك أن تتوقف وأن تفكر.
0: The next time you begin to tell God about what He is not doing, stop and think.
1: إذا خطر في بالك أن تبدأ في مخاطبة الله عما لا يفعله، فعليك أن تتوقف وأن تفكر.
0: Remember that it is His grace that has worked in your life that makes angels baffled.
1: تذكر أنها نعمة الله التي عملت في حياتك هي التي تحير الملائكة.
0: We are the ones who are sinners. The angels are not.
1: فنحن الخطاة وليست الملائكة.
0: We are the ones who deserve hell. The angels are not.
1: نحن الذين نستحق الجحيم وليست الملائكة.
0: We are the ones who need to be redeemed by the grace of God.
1: نحن الذين نحتاج إلى فدائنا بنعمة الله.
0: And we were redeemed through the precious blood of Jesus.
1: وقد افتدينا بواسطة دم يسوع الثمين.
0: And yet the angels get more overwhelmed by that experience than we do.
1: ومع ذلك فإن الملائكة تتحير وترتبك لهذا الاختبار أكثر منا.
0: We just take it for granted in the daily tasks of our lives.
1: نحن نستخف به في أعمال حياتنا اليومية.
0: Do you remember the verses I quoted when we started looking at our blessings?
1: هل تتذكر قرار الترنيمة الذي اقتبسته عندما بدأنا التأمل في بركاتنا؟
0: They are good words to live by.
1: إنها كلمات جميلة لكي نحيا بها.
0: Count your blessings.
1: عدد بركات الرب عليك.
0: Name them one by one.
1: أذكرها واحدة واحدة.
0: And it will surprise you what the Lord has done.
1: وسوف يدهشك ما فعله الرب.
0: If you have never experienced the grace of God,
1: إذا لم تكن قد اختبرت نعمة الله أبدا.
0: If you have never experienced the peace that comes from knowing the grace of God,
1: إذا لم تكن قد اختبرت السلام الذي يتحقق من معرفة نعمة الله.
0: You can ask him today.
1: تستطيع أن تطلب ذلك منه اليوم.
0: He will give it to you.
1: وسوف يعطيه لك.
0: That is his promise.
1: هذا وعده.
0: Will you ask him?
1: هل تطلب منه؟
0: Today?
1: اليوم؟
0: He will never let you down.
1: إنه لن يخيب أملك أبدا.
0: It is my prayer that you would say, Yes, Lord.
1: صلاتي هي أنك تقول لله نعم يا رب.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: حتى نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة.
0: صديقي، أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: لنا
1: لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
2: الله
0: هو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تعلم؟
0: أرجي البرنامج،
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟ قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
0: نعم قل لنا
1: يا عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
3: الصورة التي وضعتها أمامنا المرة الماضية ما تزال تلح على خيالي يا قاسم.
4: أية صورة هذه؟
3: صورة مجموعة العلماء الذين من خلفيات دينية متعددة، وهم جالسون يتباحثون في الله وكيف يبدو وكيف يظهر ذاته للناس. كل يتحدث من وجهة نظره، من خلفية إيمانه وعقيدته.
5: فعلا يا أبو ياسين، صورة مثيرة بالألوان الطبيعية،
6: كلها حركة وتحفز تجعل الخيال ينطلق متصوراً الحوار والشجارة والشد والجذب الذي يمكن أن يحدث بينهم،
5: والأدلة والبراهين التي تطرح، ونظريات التي تتصارع، ومقارعة الحجة بالحجة.
3: نعم، فكرة تناطح فكرة، ورأي يعارض رأي، وصورة تعارض صورة.
5: كل لديه فهم لله يختلف عن فهم الآخر، وكل واحد يؤكد فهمه ويفرضه،
6: وكل لديه عقيدة لا تتفق مع عقيدة الآخر، يعتنقها ويتعصب لها وينادي بها ويقاوم عقيدة الآخر.
5: صور متباينة، مختلفة متعارضة، متنافرة لله حسب تصور كل.
4: وفجأة يقف أمامهم من يقول: أنا هو الله، أنا هو الله الذي تبحثون فيه. وينظرون بدهشة وعجب، فالذي أمامهم يختلف تماما عما في أذهانهم وتصورهم.
3: ما تزال هذه الصورة بارزة أمامي،
5: وهو يقول

0: علينا، لا أظنه كان صعبا على تلاميذه.
1: بطرس قال له: أنت هو المسيح ابن الله الحي.
2: ابن الله، ابن الله فقط.
3: ثاني أقلوم في الثالوث، هو ذات الله الواحد.
2: من الكفر أن يكون الله ثالث ثلاثة.
3: هذا صحيح، ليس ثالث ثلاثة، هو الله الواحد.
1: وما يزال المسيح يقف حتى الآن كما وقف أثناء محاكمته ساكتا لا يجيب بشيء، والناس حوله يتساءل كما سأل رئيس الكهنة: أأنت المسيح ابن المبارك؟
3: ويرد المسيح: أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء.
1: يقف المسيح الآن أمامنا وأمامكم ويقول: أنا هو، أنا هو.
2: وكيف نتأكد؟
4: نعم، الذي يجعلنا نقبل أن المسيح هو الله.
3: ما هو برهانك يا قاسم؟
1: هذا سوف نتناوله معا.
3: أمامنا مصدرا.
2: ما هما هذان المصدران؟
3: كلامه وكلمته.
4: كلام الله كتب المقدس،
1: وكلمة الله المسيح نفسه.
0: المسيح هو نفسه المصدر الذي سيؤكد لنا ألوهيته.
3: ألا تثقون فيه؟
2: نثق فيه معلما ورسولا، رجلا صالحا.
1: ورجل الصالح مصدر ثقة، لا يكذب ولا يدعي ولا يزور.
4: طبعا لا، هو صالح.
3: فأمامنا كلام الله مصدر ثقة، وكلمة الله مصدر ثقة أيضا.
0: تحدثنا عن الكتاب المقدس من قبل
1: وأثبتنا عصمته وعدم تغيره أو تحريفه كما يدعي البعض.
5: Hello listening friends.
6: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
5: We are glad you tuned in to listen to this program.
2: يسعدنا
6: أنكم عدتم للإلقاء إلينا في هذا
4: لن
6: البرنامج.
4: لن يتوقفوا عن قول
3: ذلك. ولن نتوقف عن تأكيد الماضية. هو
5: we have been
3: الله.
5: Seeing how Peter is counting God's blessings for.
6: رأينا كيف أن بطرس كان يعزز بركات الله لنا.
2: There
5: are seven of them.
6: هناك سبع من هذه البركات.
0: العقل أعجز من أن يدرك هذه الحقائق.
4: ما دام العقل عاجز فليس أمامنا خيار.
3: يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته الأولى إلى كورنثوس أصحاح واحد: أين الحكيم؟
6: البركة الأولى،
3: أين الكاتب؟
6: وهي بركة
3: أين
6: دعوة
3: مباحث
6: الله واختياره للخلاص؟
3: ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟
1: لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله الحكمة،
6: وهي بركة الولادة الجديدة.
3: لم يعرف الله بالحكمة.
4: العقل وحده لا يدرك الله
6: كما نرى في العدد الثالث أيضا بركة الرجاء.
0: فكيف يعرف الإنسان الله ليخلص من حيرته وجهله وخطيته؟
6: في العدد الرابع
1: من إعلان
6: سماوي
1: اتصال إلهي مباشر يعين العقل على الوصول إلى الحق.
5: العقل هو باب المعرفة
3: المحدودة. يصل إلى المعرفة المحدودة
6: وهي بركة الحماية والأمان.
3: من علم ومعرفة
6: من العدد السادس إلى العدد التاسع
2: آخر ما وصل إليه العلماء وصلوا
5: إلى بذرة تكوين الكون.
6: وهذا أيضا محدود وهي بركة
0: يمكن الوصول إليه. أما معرفة الله فعشرة.
1: لا سبيل لله إلا عن طريق إعلان الله لذاته بالوحي المسجل في كلامه.
2: فإذا كانت هناك تحفظات
6: وهي بركة النعمة
4: نستطيع أن نصل إلى شيء.
0: كيف يقودنا ما هو موضوع شك لنطرد به شكا آخر؟
5: والحل
2: ما هو الحل؟
1: أن نثق في كلام الله.
3: قدمنا الدليل وراء الدليل على صحته وعدم وجود شاهدة شك فيه.
2: لكن
5: يا سر يبدو
3: لابد لنا من وقف.
6: إن كان
3: بيننا حاجز يحول دون اتصالنا وانفتاحنا كل على الآخر فحوارنا لن يجدي.
4: لماذا هذا يا مقاس؟
3: لابد من جسر من الثقة بيننا. نحن لا نتناظر كما يتناظر المتناظرون. لا نحارب حجة لا نحاول أن نهزم بعضنا
6: البعض. وحين
3: نكسب
6: نقطة
3: نهلل ونصفق كأننا كسبنا مباراة.
6: هذا
3: صحيح، التناظر كثيرا ما يصل إلى تناحر وتطاول وصراع.
1: نحن نتحدث ونتباحث ونسعى معا لوجهات نظرنا المختلفة لنصل إلى الحق.

0: from the scripture as if they were choosing food from a buffet table.
1: أن كثيرين من الناس يريدون أن ينتقوا ويختاروا بعض الآيات من كلمة الله كما لو كانوا يختارون أنواع من الطعام على المائدة.
2: الإنسان بداخله تعصب لما يؤمن به، لا يستطيع مقاومة.
3: كلنا كذلك، لكننا نحترم الرأي الآخر.
1: أنا أحب هذه الآية ولا أحب تلك.
2: كثيرون لا يسلكون سلوك كعام وياسين،
1: وينتهي بهم الأمر إلى الخلط
2: والارتباك. ويستخدمون ألفاظا غير كريمة، يهاجمون بها الرأي الآخر ومن يناصرونه.
3: لهذا أردت من ياسر وقفة حتى نكمل حديثا.
1: الثقة لازمة
3: لنبني حوارا وحديثا نافعا،
4: وهو كذلك يا عمر.
2: بدون الرجوع إلى الكتاب المقدس كلام الله لا يمكن الحديث عن المسيح.
3: نعم، إن أهملنا الكتاب المقدس فأين نجد حديثنا عن المسيح؟
1: هناك كتب أخرى كثيرة
2: تلك كتبها أفراد من البشر، أما الكتاب المقدس فكله موحى به من النار.
3: هؤلاء الناس كله يذكرون يدور كل عن شيء من أدنى الأشياء إلى قمم الأشياء. فلا مفر يا ياسر يا ابني من التسليم بصحتي.
1: وربما يقولون إن إفراغ إطار سيارة بتحريفه وتعطلها عن السير
2: تحرف. يعتبر ومن الذي قام بالتحريف ومتى تحرف؟
1: اليهود
2: أولى الناس بالتحريف.
1: آخرون يزعمون أن الأشياء الخطيرة مثل فقدان الأحباء يعتبرونها آلاما لأجل المسيح،
3: أن يحذفوها أيضا ويضيفون بدلا منها بركات ترفع وجههم،
2: وكانوا يغيرون ويبدلون الأخطاء التي سقط فيها أمثالهم مثل كذب إبراهيم وزنا داود وتردي سليمان وضعف شمشون.
3: عندكم حق فعلا،
1: هناك
3: لو حرفوا اليهود لجملوا أنفسهم وأبطلهم وأعطوهم صورة براقة غير تلك التي في الكتاب المقدس.
4: المسيحيون من المستفيد غيرهم؟
3: أي جزء منه حرفوا؟
4: of كله. Other people's stupidity.
1: هناك آلام هي نتيجة غلاء الناس الآخرين.
2: التوراة والمزامير مثلا
3: اللذين كانا متداولين بين أيدي اليهود. التوراة والمزامير كتابان يهود قبل أن يكونا كتابين المسيحيين،
2: وترجما لليونانية وانتشرا سنة 285 قبل الميلاد بما عرف بالترجمة السبعينية قبل ميلاد المسيح.
1: وأنا لا
2: فلا يعقل أن يقوم المسيحيون بتحريف العهد القديم
4: والعهد الجديد.
1: كل هذه الآلام طبعا
3: ففيه يظهرون كقتل المسيح وهو مليء بالعنات للكتبة والكهنة والفريسيين
2: والمسيحيون. ألم يحرفوا العهد الجديد؟
1: بطرس يتحدث عن الأحزان التي تحدث كنتيجة مباشرة لكونك تابعا ليسوع المسيح.
0: ويبقى ذلك التوافق قائما.
2: لو تحرف العهد الجديد لفضح العهد القديم أي تحريف به.
3: كلام معقول. المسيحيون نالوا كل صروف التعذيب بسبب إيمانهم، فهل كانوا يصمدون لكل ذلك التعذيب؟
1: إذا حرمت من ترقية إلى وظيفة أعلى لمجرد أنك تابع للمسيح،
2: هناك لعنة في سفر الرؤيا آخر أصفار الكتاب المقدس. إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. وإن كان أحد يحذف منه يحذف الله نصيبه من سفر الحياة.
3: بالرغم من الفرق المختلفة والطوائف المسيحية المتعددة، إلا أن الجميع اتفقوا على قانونية أسفار العهد
1: لأنك تابع ليسوع المسيح. فهذا يعتبر ألما لأجل المسيح، وهو سوف يباركك لهذا السبب. أيها الأصدقاء المستمعون، إن بطرس لا يقول إن الألم لا يحزن أو لا يؤذي.
5: ما دار في الحوار فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية.
1: ما يقوله بطرس هو هذا.
5: وإليك السؤال، ما الفرق بين المسيح ابن الله because of your unwavering الله. commitment to Christ.
1: إذا سمح لك أن تجتاز ألماً أو حزناً موجهاً إليك بصفة خاصة لأنك حريص على الوفاء للمسيح بدون تردد.
5: When you are allowed to go through suffering because of your unwavering commitment to His word,
1: عندما يسمح لك أن تجتاز الحزن والألم بسبب تمسكك بالولاء لكلمته,
5: then God will use that suffering to bless your life.
1: عندئذ سيستخدم الله هذا الحزن ليبارك حياتك.
5: God will use it to bless you in ways you would never understand otherwise.
1: سيستخدم الله هذا الحزن ليباركك بطرق لا يمكن أن تفهمها بطريقة أخرى.
5: God will use that suffering to refine your life as precious metal.
1: الله سيستخدم هذا الحزن لينقي وليثقل حياتك كمعدن ثمين.
5: God will use that suffering to bring you closer to Him in a way you never thought possible.
1: الله سيستخدم هذا الحزن ليقربك إليه بطريقة لم تكن تظن أبدا أنها ممكنة.
5: God will use that suffering to bless you in ways that makes the human mind boggle.
1: الله سيستخدم هذا الألم ليوطد علاقتك معه ويجعلها وثيقة وحميمة بطرق تذهلك.
5: Peter is obviously thinking about how he failed to trust in the Lord Jesus.
1: من الواضح أن بطرس يفكر كيف فشل في الثقة في الرب يسوع.
5: Peter is remembering how he denied Jesus instead of standing with him.
1: بطرس يتذكر كيف أنكر يسوع بدلا من أن يقف إلى جانبه.
5: The Peter before the resurrection was afraid of suffering.
1: بطرس قبل القيامة كان خائفا من الألم.
5: The Peter before the resurrection could not take suffering for Jesus' sake.
1: بطرس قبل القيامة لم يكن يستطيع أن يتألم لأجل يسوع.
5: And that is why Peter denied Jesus and denied any knowledge of him.
1: وهذا هو السبب الذي جعل بطرس ينكر يسوع وينكر أي معرفة به.
5: But the Peter after the resurrection was given many opportunities to suffer and pay dearly for following Christ.
1: ولكن بطرس بعد القيامة منح فرصا كثيرة لأن يتألم ويدفع الثمن غاليا لاتباع المسيح.
5: And he did.
1: وفعل ذلك.
5: In fact, tradition said that he was crucified upside down for the sake of Christ.
1: وفي الحقيقة يقول التقليد إن بطرس صلب لأجل المسيح وقدماه إلى فوق ورأسه إلى أسفل.
5: That is something that very few of us have ever experienced.
1: وهذا وضع قليلون جدا منا من اختبره.
5: And if and when the time comes, we will be able to count it a blessing.
1: ولكن إذا جاء وقت كذلك أو عندما يجيء فإننا نستطيع أن نعتبره بركة.
5: Peter said those times of suffering are short-lived and unlimited.
1: قال بطرس إن أوقات الحزن هذه يثيرة وقصيرة الأمد.
5: Those times are not forever.
1: أوقات الحزن هذه ليست أبدية.
5: But in the midst of those times, you will experience joy beyond measure.
1: ولكن في وسط تلك الأوقات سوف تختبر الفرح الذي لا ينطق به ومجيد.
5: Now let's recount the blessings.
1: دعنا نعدد مرة أخرى البركات.
5: Count your blessing of election.
1: عدد بركة الاختيار.
5: Count your blessing of the new birth.
1: وعدد بركة الولادة الجديدة.
5: Count your blessing of the living hope.
1: وعدد بركة الرجاء الحي.
5: Count your blessing of the inheritance.
1: وعدد بركة الميراث.
5: Count your blessing of God's security and protection.
1: وعدد بركة الأمان والحماية والحراسة.
5: Count your blessing when you suffer for Christ.
1: عدد بركة الآلام والأحزان لأجل المسيح.
5: Finally,
1: وأخيرا,
5: count your blessing of the grace of God.
1: عدد بركة نعمة الله.
5: Look at verses 10 to 12 of 1 Peter chapter 1.
1: تأمل الأعداد من العاشر إلى الثاني عشر من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى.
5: Probably nothing overwhelms me more than when I take time to reflect upon the grace of God.
1: ربما لا يذهلني شيء أكثر من الوقت الذي أقضيه وأنا أتأمل نعمة الله.
5: It is grace that is totally unmerited favor.
1: إنها النعمة التي هي امتياز لا فضل لنا فيه إطلاقا.
5: It is grace that I do not deserve.
1: هي النعمة التي لا أستحقها.
5: It is grace that overwhelms me.
1: هي النعمة التي تغمرني.
6: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك.
1: النعمة لا يمكن أن تتحقق إلا خلال يسوع المسيح.
5: fact, Peter said that the prophets in the Old Testament foretold of this grace.
1: وفي الحقيقة قال بطرس إن الأنبياء في العهد القديم أنبأوا بهذه النعمة.
5: They foretold of it by faith.
1: تنبأوا عنها بالإيمان.
5: The prophets of old did not experience that grace themselves.
1: لم يختبر أنبياء العهد القديم هذه النعمة بأنفسهم.
5: They longed for it.
1: لقد كانوا يشتاقون إليها.
5: They hoped to see it with their own eyes.
1: وكانوا يتطلعون إلى رؤيتها بعيونهم.
5: They peered into its horizon.
1: وكانوا يمعنون النظر إلى آفاقها.
5: But we in the New Testament are privileged to be recipients of it.
1: ولكننا نحن في العهد الجديد كمؤمنين أصبح لنا الامتياز أن نتقبل هذه النعمة.
5: Many of us have experienced that grace of God.
1: واختبر الكثيرون منا نعمة الله هذه.
5: Here's what Peter said.
1: هذا ما قاله بطرس عن النعمة.
5: Even angels desire to look into the wonder of the grace of God.
1: تشتهي الملائكة أن تطلع عليها.
5: Why are the angels filled with wonder when they see the gospel of grace?
1: ولماذا تتعجب الملائكة عندما ترى إنجيل النعمة؟
5: Well, there are two things that you must understand about angels.
1: هناك شيئان ينبغي أن تعرفهما عن الملائكة.
5: One,
1: أولاً,
5: they are servants of the living God.
1: هم خدام الإله الحي.
5: God tells them what to do and they do it.
1: فالله يخبرهم ماذا يعملون وهم يعملونه.
5: They have no will of their own.
1: ليست لهم إرادة في ذواتهم.
5: They cannot be your guardian angels unless God tells them to.
1: فهم لا يستطيعون أن يكونوا ملائكة حارسين لك ما لم يخبرهم الله بذلك.
5: The second thing about angels we learn right here in this verse is this.
1: الأمر الثاني عن الملائكة نتعلمه هنا في هذه الآية.
5: أعزائي المستمعين،
7: أهلا بيكم في فترة جديدة من بوتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارجريت تاتشر. كانت تلقب بالمرأة الحديدية
1: عندما يرون،
7: ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها، حتى أنها تنسى أحيانا أن زوجها توفي، لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: الملائكة أنفسهم لم يختبروا النعمة أبدا مثلما اختبرها الكثيرون منا.
5: They have never needed mercy because they have always lived sinless lives.
1: وهم لم يحتاجوا إلى الرحمة أبدا لأنهم عاشوا دائما حياة بلا خطية.
5: After the fall of Lucifer from heaven,
1: بعد سقوط الشيطان من السماء,
5: the angels in heaven were never tempted to sin.
1: لم تجرب الملائكة في السماء بالخطية أبدا.
5: They have never wandered from the Father's will in their lives.
1: لم ينحرفوا أبدا في حياتهم عن إرادة الآب.
5: They have never needed to be redeemed because they are sinless beings.
1: لم يكونوا يحتاجون إلى الفداء لأنهم كائنات بلا خطية.
5: And that is why these angels who minister to believers are absolutely in awe of the mercy of God.
1: وهذا هو السبب الذي لأجله هؤلاء الملائكة الذين يخدمون المؤمنين هم في رهبة كاملة إزاء رحمة الله.
5: Angels are in awe of the grace of God that is given to you and to me.
1: الملائكة يرهبون نعمة الله المعطاة لك ولي.
5: They have never experienced it, but they see it as an awesome thing.
1: هم لم يختبروها أبدا ولكنهم ينظرون إليها كشيء رهيب.
5: The next time you are tempted to take the grace of God for granted in your life, stop and think.
1: إذا خطر في بالك أن تستهين أو تستخف بنعمة الله في حياتك فعليك أن تتوقف وأن تفكر.
5: The next time you begin to tell God about what He is not doing, stop and think.
1: إذا خطر في بالك أن تبدأ في مخاطبة الله عما لا يفعله، فعليك أن تتوقف وأن تفكر.
5: Remember that it is His grace that has worked in your life that makes angels baffled.
1: تذكر أنها نعمة الله التي عملت في حياتك هي التي تحير الملائكة.
5: We are the ones who are sinners. The angels are not.
1: فنحن الخطاة وليست الملائكة.
5: We are the ones who deserve hell. The angels are not.
1: نحن الذين نستحق الجحيم وليست الملائكة.
5: We are the ones who need to be redeemed by the grace of God.
1: نحن الذين نحتاج إلى فدائنا بنعمة الله.
5: And we were redeemed through the precious blood of Jesus.
1: وقد افتدينا بواسطة دم يسوع الثمين.
0: And yet the angels get more overwhelmed by that experience than we do.
1: ومع ذلك فإن الملائكة تتحير وترتبك لهذا الاختبار أكثر منا.
0: We just take it for granted in the daily tasks of our lives.
1: نحن نستخف به في أعمال حياتنا اليومية.
0: Do you remember the verses I quoted when we started looking at our blessings?
1: هل تتذكر قرار الترنيمة الذي اقتبسته عندما بدأنا التأمل في بركاتنا؟
0: They are good words to live by.
1: إنها كلمات جميلة لكي نحيا بها.
0: Count your blessings.
1: عدد بركات الرب عليك.
0: Name them one by one.
1: أذكرها واحدة واحدة.
0: And it will surprise you what the Lord has done.
1: وسوف يدهشك ما فعله الرب.
0: If you have never experienced the grace of God,
1: إذا لم تكن قد اختبرت نعمة الله أبدا.
0: If you have never experienced the peace that comes from knowing the grace of God,
1: إذا لم تكن قد اختبرت السلام الذي يتحقق من معرفة نعمة الله.
0: You can ask him today.
1: تستطيع أن تطلب ذلك منه اليوم.
0: He will give it to you.
1: وسوف يعطيه لك.
0: That is his promise.
1: هذا وعده.
0: Will you ask him?
1: هل تطلب منه?
0: Today?
1: اليوم?
0: He will never let you down.
1: إنه لن يخيب أملك أبدا.
0: It is my prayer that you would say, Yes, Lord.
1: صلاتي هي أنك تقول لله نعم يا رب.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: حتى نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

ألا تصرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصاريف.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يتراءف الآب على البنين يتراءف الرب على خائفيه.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت.

0: اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصاً على البيئة وتقليلاً للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديداً أعادوا استخدام المناشف حفاظاً على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا.

لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مدجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل؟ مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء؟ كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسموات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

لو انت شاب وبتدور على عروسه وعايز تلاقي العروسه المناسبه، اشتري مني. هقول لك الخلاصه، روح لمامتك، روح لخالتك، لواحده من طنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسه المناسبه. طب لو الجوازه ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجه، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسه، يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازه كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديده كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة، واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل تاخد حاجة نظيفة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: حكايتنا لليوم تقول إنه مرة طلبوا من زوز رسامين كانوا مشهورين بالموهبة متاعهم إنهم يرسموا تابلو يعبر على السلام. ياخر رسم لولاني لوحة مزيانة برشا، رسم بحيرة هادية وعلى حافتها فما شجر أخضر وعليها عصافر، هالتابلو ياسر مزيان. كان فما زادة سارح يسرح بالعلالش متاعو في هدوء، فكان اللي موجود في التابلو الكل يوحي على السلام. أما الفنان الثاني صور تابلو ما كانش متوقع جملة، كينه ما يعرفش الموضوع اللي تطلب منه. رسم بحر هايج فيه أمواج قوية، السماء كانت غامقة وفيها غيوم. الكل لاحظ اللي ما فماش سلام في هالتابلو، سألوه لكن من بعد ما جاوب عرفوا اللي في التابلو هذا فما سلام، فما سلام الله. على خاطر في وسط كل هذا كان فما عش صغير في وسط الشلال متاع الماء، كان العصفور مرتاح وهادئ وما يهموش في اللي صاير البرة، ما يهموش لا في أمواج ولا في عواصف. كان هالتابلو بالحق ممتلئ بالسلام، رغم اللي الجو البرة كان يخوف، كان يخوف برشا.
0: عدنا مستمعينا بعد هدرة خليل، معاكم سناء وداد وبرنامجكم الطريق. عسلامة وداد.
2: عسلامة سناء.
0: استريس مرض العصر هكا ولا؟
2: صحيح سناء، حياتنا كلها مشاكل اقتصادية واجتماعية، كلها تخلينا تحت ضغط مستمر. صحيح هو مرض، أما دواه في الكتاب المقدس، دواه سلام النفوس.
0: بالضبط، حلقتنا اليوم مستمعينا عن السلام، سلام مع الله، سلام مع النفس، وسلام مع الآخرين. ساعات يعرضك شخص كأنه عايش في كوكب آخر، زين وكول على الأخر، يا جبل ما يهزك ريح.
2: هذيك نعمة من عند ربي، ما عنده حتى علاقة بالناس والظروف.
0: عندك حق وداد، أما قبل ما نشوفوا الدواء خليونا نشوفوا مصدر الداء، منين يجي ستريس؟
2: هكاك ما تعدش سنة، ستريس في الدار، في الخدمة، في الشارع، منين جاي؟ من علاقاتنا ببعضنا. هكا علاش يزلنا نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع المنافسة، مع الاختلاف، مع المشاكل بطريقة صحيحة، باش يكون عنا سلام مع الله وسلام مع النفس.
0: وربي وعدنا وهو صادق وأمين في وعده، في يوحنا 14:27 سلام أترك لكم، سلامي أعطيكم، أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. أما شنية رسات وداد؟ كيفاش نوصلوا لسلام مع الله أو سلام في الله؟
2: سهل برشا سناء، يجب تخلي عينيك على ربي مش على الظروف. الله لنا ملجأ وقوة وعون في الضيقات، وكما قال في مزمور 46:10 استكينوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم وأتعالى في الأرض.
0: بالحق كي نسمعوا الكلمة ونعيشوا بها ونطبقوها برشا حاجات تتغير فيها. لازم نمنوا بغفران الله ورحمته عدله ونكونوا واثقين في قصد الله. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك، لا تعتمد في كل طرقك، أعرفه وهو يقوم سبلك. هذاك اش قال في أمثال 3 الآية 5 و6.
2: بالضبط، مهم أنه نؤمنوا إني أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الله عنده كل السيادة وهو يتحكم في الأمور الكل وما يغلطش. دونك وفات ما فماش علاش باش نتوتر ونخمم. ربي يقول في فيليبي 4

0: على الميل ta@radiocLV.org، على الباج فيسبوك سي لا في راديو، ولا على السيت ويب www.radiocLV.org. كنتم مع سناء وداد في برنامج الطريق، نلقاكم على خير. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سي لا في، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها، وقعدوا معنا بالكم تمشيوا.
1: حكايتنا لليوم تقول إنه مرة طلبوا من خوذ رسامين كانوا مشهورين بالموهبة تاعهم إنهم يرسموا تابلو يعبر على الزمن، ياخر صم لوداني لوحة مزيانة برشا. صم بحيرة هادية وعلى حافتها فما شجر رخضة وعليها عصافير، هالتابلو ياسر مزيان. كان فما زادة سارة

0: كل هذا كان فما عش صغير في وسط الشلال متاع الماء. كان العصفور مرتاح وهيدا وما يهموش في اللي صاير البر، ما يهموش لا في أمواج ولا في عواصف. كان هكا قلوب الحق ممتلئ بالسلام رغم اللي الجو البر كان يخوف، كان يخوف برشا.
1: عدنا مستمعينا بعد هذا الخليل، معاكم سناء وداد وبرنامجكم الطريق. عسلامة وداد.
2: عسلامة سناء.

0: بالضبط. حلقتنا اليوم مستمعينا عن السلام، سلام مع الله، سلام مع النفس، وسلام مع الآخرين. ساعات يعرضك شخص كأنه عايش في كوكب آخر، زين وكول على الاخر يا جبل ما يهزك ريح.
1: هذيك نعمة من عند ربي، ما عندها حتى علاقة بالناس والظروف.
0: عندك حق ودي، أما قبل ما نشوفوا الدواء خلينا نشوفوا مصدر الداء، منين يجي ستريس.
1: هكاكا ما تعدش سنة ستريس في الدار، في الخدمة، في الشارع، منين جاي؟ من علاقتنا ببعضنا. هكا علاش يزلنا نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع المنافسة، مع الاختلاف، مع المشاكل بطريقة صحيحة، باش يكون عندنا سلام مع الله وسلام مع النفس.
0: وربي وعدنا وهو صادق وأمين في وعده، يوحنا 14:27، سلام أترك لكم، سلام أعطيكم، أنا لا تضطربوا قلوبكم ولا ترهب. أما شنو يا رسالتي دي؟

0: قال في 2003 الآية 5 و 6
1: بالضبط. مهم أنه نؤمن أني أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي. الله عنده كل سيادة وهو يتحكم في الأمور وما يغلطش. دونك وفير مفهمش علاش باش نتوتر ونخمم. ربي يقول في فيليبي 4 6 ربي يقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة

0: عليك لحنين وطمن. سليتنا يا ربي ليك تمنحنا الهدوء لقبول الأشياء التي لا نستطيع تغييرها، والشجاعة لتغيير الأشياء التي نستطيع تغييرها، والحكمة لمعرفة الاختلاف بينهما. شكرا وداد.
1: شكرا ليك سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا. نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radiocv.org، على الباج
2: قد يتحول كل شيء ضدك
0: ولا على السيت
2: ويبقى الله
0: www.radiocv.org.
2: يكون لك كل شيء.
0: كنتم مع سناء وداد في برنامج الطريقة، نلقاكم على خير.
2: إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان،

0: وننتظر قدوم الربيع.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك.
0: وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في بورتري. شخصيتنا النهاردة إستر فهمي. انخرطت في الحركة النسائية والوطنية عام 1919 عندما شاركت في مظاهرات النساء ضد الاحتلال البريطاني. اتعرفت على هدى شعراوي فكانت من مؤسسات لجنة سيدات الوفد المركزية، وقامت بتبادل خطابات جريئة مع اللورد الليمبي المستشار السامي البريطاني. وتضمنت خطاباتها مطالب المصريين والمصريات بعودة سعد زغلول من المنفى واستقلال مصر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض. الخوف، الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلا ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحا 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتا على موقفه الأصلي لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن وليس هو نفسه. فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لو انت شابة بتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ لي الحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يتراءف الآب على البنين يتراءف الرب على خائفيه. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا

أهلا وسهلا بكم أحبائي من كل مكان في العالم مع ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية في Middle East Praise Hour على Passion Radio Network وراديو سلفي. أنا مع حضرتكم باهر حنين. النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن الراجل اللي مشي مع الله فاختطفه الله. الراجل ده اسمه أخنوخ. أحبائي الشخصية دي شخصية غامضة جدا في كتاب المقدس. رجل عاش قبل الطوفان في زمن كانت الشر فيه بيكبر كل يوم، لكن وسط كل ده الكتاب بيقول عنه جملة واحدة عظيمة: وصار أخنوخ مع الله في تكوين 25. مش عبد الله أو مش صلى لله، لكن صار مع الله، والنتيجة ولم يوجد لأن الله أخذه. الكلام ده في عبرانيين 11 عدد 5. ده الرجل اللي ما ماتش. إيه السر؟ قصة قصيرة لكنها بتعلمنا أعمق دروس الحياة مع الله.

يا رب شكرا انك شافي، انك قادر، انك كفايتنا. يا رب شكرا انك كمان اعلنت لنا انك عمانوئيل، الله معانا، عجيب، مشير، اله قدير، ابا ابديا، رئيس السلام. انت هنا الان يا رب.

أحبائي، ورجعنا لكم دلوقتي مرة تانية. خلونا نستمع للآيات اللي هنقراها من الكتاب المقدس، والآيات هنقراها من سفر التكوين أصحاح 5 عدد 21 لعدد 24. الآيات بتقول: وعاش أخنوخ 65 سنة وولد متشالح، وصار أخنوخ مع الله بعد ولادته متشالح 300 سنة، وولد بنين وبنات، وكانت كل أيام أخنوخ 365 سنة، وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. لاحظوا التكرار أحبائي، وصار أخنوخ مع الله، اتكررت مرتين. الكتاب مش بيسرد معجزات ولا حروب، لكن بيسجر السير. كلمة سارة في العبري معناها مشي بانتظام أو عاش حياة مستمرة. يعني أخنوخ ما كانش بيزور الله مرة في الأسبوع، لكنه عاش معاه كل يوم لمدة 300 سنة، وفي الآخر لم يوجد. ربنا أخده وأعطاه شهادة أنه أرضاه، زي ما قلنا الكلام ده كان مكتوب في عبرانيين أصحاح 11 وعدد 5.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بان لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radiocelv.org radiocelv.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radiocelv.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

أهلا بكم أحبائي مرة تانية، ورجعنا لكم وخلينا دلوقتي في الدقائق اللي جاية دي نتأمل تأملات ونتكلم في نقاط سريعة عن شخصية أخنوخ. أولا، مين هو أخنوخ؟ أخنوخ هو الجيل السابع من آدم ابن يارد ابن يارد وأبوه متشالح، أطول واحد عاش 969 سنة، عاش قبل زمن الطوفان في فترة كان الشر فيها بيزيد. الكتاب ما بيقولش أنه كان نبي أو ملك أو قائد، هو مجرد رجل عادي لكن عاش حياة غير عادية مع الله. اسمه معناه مكرس أو مدرب، وعمره كله 365 سنة، رقم بيذكرنا بعدد أيام السنة، كأنه عاش كل يوم من أيامه مع الله. تاني حاجة، إيه معنى صار مع الله؟ أول حاجة، معنى الكلمة دي إنها علاقة شخصية، مش مجرد طقوس دينية، لكن علاقة حية زي ما واحد بيمشي مع صاحبه يتكلم يسمع ويشارك. تاني حاجة، استمرارية، مش مرة أو اتنين لكن 300 سنة كان كل يوم فيها في الشغل في البيت في الضيق في الفرح مع الرب، يسير مع الرب. ده تاني معنى الكلمة، معنى سار مع الله. تالت معنى، اتجاه واحد، انه المشي هنا معناه انه مشي في نفس الطريق. أخنوخ كان ماشي في طريق الله مش في طريقه هو. رابع حاجة، انها سار مع الله هنا بتعني انه في ثقة ومحبة. المشي مع الله يعني انا بثق فيه وهو بيقودني وانا بحبه وبستمتع بان انا اكون في صحبته. تالت حاجة نتألمل فيها في شخصية أخنوخ، ليه بدأ أخنوخ يسير مع الله بعد ولادة متشالح؟ الكتاب بيقول وصار أخنوخ مع الله بعد ولادته متشالح في تكوين 5:22. يعني في حاجة في ولادة ابنه غيرت مسار حياته. يمكن لما شاف ابنه أدرك مسؤوليته كأب وفكر في مستقبل ولاده، يمكن خاف من الشر اللي حواليه وقرر أنه يبني حياة مختلفة. المهم أن أخنوخ ما استناش الظروف مثالية عشان يقرب من الرب، بدأ في وسط مسؤولياته وفي وسط عالم فاسد. رابع حاجة نستفيدها إيه أو نتكلم فيها، إيه اللي بيمنعنا أن احنا نمشي مع الله؟ لو الانشغال، أخنوخ ورانا أنه السير مع الله لازم يكون في أي وقت، مش لازم وقت مثالي لكن لازم يكون في قلب حاضر. لو العائق بالنسبة لنا الخطية، كتاب يقول لطهروا أيديكم وقدسوا قلوبكم. لو الخوف هو اللي العائق بالنسبة لنا، الكتاب يقول المحبة الكاملة تطرح الخوف خارجا. لو الاستعجال هو العائق، السير مع الله هو ماراثون مش سباق قصير محتاج صبر. خامس حاجة وآخر حاجة نتأمل فيها نتيجة السير مع الله، أول حاجة الشهادة. عبرانيين 11:5 بيقول أنه أرض الله، الشهادة هنا مش شهادة الناس لكن الله نفسه هو اللي شهد لي. تاني حاجة الاختطاف، الكتاب بيقول لم يوجد لأن الله أخذه، ربنا أخذه قبل الموت، ده مش بس نجاه ده كرمه. ثالث حاجة وآخر حاجة الإرث، أخنوخ مات لكن قصة حياته اتحفظت للأبد في الكتاب المقدس وما زالت بتشجعنا.

0: قصص
1: أحبائي. ودلوقتي جمع نهاية حلقتنا. نشكر الله لأجل كل ترنيمة وكل كلمة وتأمل قلناه في النهاية. حابب أذكركم أنه أخنوخ بيذكرنا أن أعظم حياة مش بالضرورة تكون صاخبة، مش محتاج تكون نبي أو ملك، محتاج بس تسير مع الله في كل يوم، في الشغل، في البيت، في وسط العالم الفاسد. وزي ما ربنا أخذ نوح، هو عدنا أننا هنكون معاه للأبد. النهاردة اسأل نفسك، أنا ماشي مع الله ولا بس بروح لزيارات؟ السير مع الله معنى علاقة يومية حقيقية مستمرة. ابدأ النهاردة وامشي معاه خطوة بخطوة. في الختام خلونا نصلي مع بعض. يا رب علمنا نسير معك، مش بس نزورك مرة في الأسبوع، لكن نعيش كل يوم في صحبتك، في الشغل وفي البيت وفي الطريق. سامحنا على الأوقات اللي بعدنا فيها عنك، وعلى الأيام اللي عشناها بعيد عن حضورك. ادينا الشغف إننا نعرفك أكتر ونسمع صوتك ونتبع خطواتك، وخلينا نكون شهود أمناء علشان لما يجي وقتنا نسمع صوتك بيقول أحسنت أيها العبد الصالح. في اسم يسوع بصلي، آمين.

أهلا بكم من جديد مستمعينا في كلامنا عن الحب وبرنامجكم بحب. هنكمل النهاردة كلامنا عن الحب المتفائل. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الحب اللي بيحتمل كل شيء، والنهاردة هنكمل كلامنا عن الحب اللي مش بس بيكتفي إنه بيتحمل كل شيء لكن كمان بيصدق. وهنتكلم النهاردة عن الفرق بين التحمل والتصديق. هنطلع فاصل صغير ونبدأ كلامنا معاكم عن الحب اللي بيصدق كل حاجة.

أهلا بكم تاني في برنامج بحب. الحب بيصدق كل حاجة، فالحب هو إنك تصدق إن كل حد فينا أكيد جواه حاجات حلوة وكويسة، حتى لو كل الناس اللي حواليك شايفين غير كده. جايز تكون أنت الوحيد اللي مصدق إن لسه فيهم أمل. الحب هو إنك تكون أنت الثقة لناس ما عندهاش أصلا ثقة في نفسها. الحب هو إنك تصدق اللي بيتقال من غير حلفان. الحب هو إنك تركزي في اللي بيتقال أكتر ما تحاولي إنك تفحصي اللي بيقول. الحب هو إنك تكون الفرصة للي مش شايف عنده أي إمكانيات أو أمل. الحب هو إنك تفتح الباب للي تقفلت الدنيا في وشه. الحب هو إنك تصدق براءة اللي قدامك، مش تعتبرها لقمة متخفي. الحب هو إنك تشوف الخير من ورا الشر اللي بيحصل. الحب هو إنك تصدق إنك متصدق من اللي بيسمعك من غير ما تقدم دليل. أيوة، تصدق إنك متصدق من غير دليل. الحب هو إنك تدي فرصة للي بيغلط قبل ما يطلبها هو. الحب اللي بيصدق كل شيء. انت كمان محتاج تحب نفسك الحب ده. ما تفقدش الامل فيك، صدق انك ينفع تتغير للاحسن. الحب انك تصدق ان في يجي 100 واحد حواليك يتمنوا يسعدوك. الحب هو انك تصدق ان لسه الناس مليانه خير وحب وصدق ناحيه بعضهم. الحب هو انك تصدق ان حتى الميله ينفع تتعدل. الحب هو كمان إنك تصدقي عن نفسك إنك تقدري تعملي اللي قالولك عنه مستحيل. الحب المتفائل اللي بيصدق جال وقت وتوصف بإنه حب غير منطقي وغير واقعي وبقى موجود ومكتوب عنه في الأساطير وخلاص، كلام أفلام يعني. لكن ده الوقت اللي تعرف فيه إنه لسه موجود، تقدر تعيش بيه مع كل اللي حواليك. وعلى فكرة الحب ده مش محتاج تلغي فيه عقلك، لكن بالعكس كل خطوة في سكته محتاجة تتحسب كويس قوي وتبقى بالحب. استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

رب نشكرك لأنك اغفرت لنا خطايانا يا رب، احنا ضعفاء قدامك لكنك انت بشذيت قوينا يا رب، اشفي كل احد مريض وخلينا ديما بين يديك يا يسوع، انت قادر باش تنحي علينا هذا المرض، ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا يا رب، نحي علينا القلق وخلينا نسبح ونرنم ونصليو في الأوقات هذه يا رب، احنا مصدقين انك باش تنحي علينا هذا الوباء الخطير. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

لقد اختفى جذر الصليب المر وظهرت الثمرة، زهرة الحياة، بمعنى أن الذي مات قد قام في مجد. لهذا يضيف الملاك في البشارة بالقيامة قائلا: ليس هو ها هنا لأنه قام. القديس جيرون.

0: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.
1: الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت، ومعاكم ليلى فرج. في حلقتنا المرة اللي فاتت ابتدينا نتكلم عن الحدود. كنت عايزة أطمنكم إنه الحدود دي حاجة بتحافظ على العلاقات، لأنه كل واحد فينا عنده حاجة اسمها المكان الشخصي بتاعه، والمكان الشخصي زي المساحة بتاعتي الشخصية دي بتوسع من ثقافة للتانية. يعني لو إحنا تعاملنا مع حد في مجتمعات غربية هنلاقي إن المساحة بتاعتهم أوسع من مساحتنا، بمعنى إنه هناك مجرد إنك تسأل حد مالك ممكن يكون ده تطفل على حياته الشخصية. لدرجة إن أنا أتذكر إنه في سنة من السنين سافرت أمريكا وكنت قاعدة مع زميل لأخويا بيشتغل دكتور، وكنت بعيط لأن جالي حاجة اسمها هوم سيكنس، إن أنا محتاجة أرجع للمكان اللي أنا متعودة عليه. وكنت فاكرة كويس جدا الموقف ده، إن إحنا كنا قاعدين على ترابيزة سفرة واحدة، وبعدين هو قاعد على آخر الناحية من الترابيزة، بس الترابيزة مش كبيرة، وأنا قاعدة على الطرف التاني من الترابيزة بعيط بكاء حار جدا. وفوجئت إن الراجل ده لا رفع عينه ولا سألني ولا حاول يساعدني. لو إحنا كنا موجودين في نفس الموقف ده مع شخص شرقي كان لازم هيسألني أنت مالك، وكان هيحس إنه عيب جدا إنه ما يسألنيش، وكان لازم هيحاول يساعدني. فهما بيتصرفوا كده عندهم في الغرب، وإحنا ساعات بنروح يمكن للنقيض التاني إن إحنا بنتدخل زيادة عن اللزوم في الناس اللي معانا. لسه هنتكلم تاني عن الحدود، بس خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل وكانت حلقتنا بتتكلم عن الحدود، وكنا بنتكلم ان الحدود كمان بتفرق من بلد لبلد. بس عايزه اقول لكم قاعده تعرفوها، لو انت مع صاحبتك تخطت حدودها وانت تعبانه جدا من الحته اللي هي بتتطفل عليكي فيها، يعني بتيجي عندكم في البيت تقعد وتستعمل حاجتك بطريقه مضايقاكي، بتطلب منك لبسك وانت مش عايزه تسلفيه، لازم عشان تظبطي اي وضع معوج تبقي مدركه انك لازم تمري بوقت صعب، يمكن اصعب من الوضع الحالي عشان يتعادل الوضع. يعني كان في قاعده بتقول انه لازم تسوق لكي تتحسن. يعني ايه تسوق لكي تتحسن؟ يعني لما انا هاجي ابتدي احط حدود، اكيد صاحبتي مش هتقابل هذه الحدود بالترحاب، ممكن تقابلها بالمقاومه، يعني يا اما تتخانق معايا يا اما تتقمص مني. لو انا مش قادره استحمل الفتره الصعبه دي مش هقدر اغير الوضع ده، وللاسف ان علاقتنا برضو هتنتهي بالفتور او بالمقاطعه او بالانسحاب او بالخناقه الجامده جدا، لاني قعدت اراكم حاجات تعباني وما قدرتش اتكلم فيها. بس نفسي تعرفي انه في اوقات انت مش بتبقي قادره تواجهي فعلا، مش قادره تدفعي ثمن الوجع ده، في الحاله دي تعملي ايه؟ انا اللي بشوفه انه اي ضعف جوايا او اي خوف جوايا انا ما اخترتوش، كل اللي عليا اعمله ان انا اعالجني. يعني بمعنى ان انا اروح لحد اخصائي، ادرس كتاب، اتفرج على برنامج بيكلمني ازاي ابني جوايا الاحساس بالامان والاحساس بانه انا ممكن اعيش حتى من غير الصديقه دي لانها بتاذيني، وبعدين اشتغل على نفسي شويه شويه لغايه ما اوصل في يوم اقدر فيه اواجه واحط حدود بمنتهى الادب والذوق بس بحسم كمان. بشكركم لمتابعتكم ونتقابل مره تاني، وكل الفرق.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد

de la كريهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. التعلم كنز يتبع صاحبه أينما ذهب. تعلم من الكتب ومن الناس ومما يحدث لك في الحياة وفي العمل. كل ما تتعلمه سيعود ذات يوم ويفيدك شريطة ألا تنسى ما تعلمته.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي، فعن يسوع أتحدث.
2: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

الخيارات الكثيرة تؤدي لعجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا إلى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الأخرى هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله، كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في بورتري. شخصيتنا النهاردة إستر فهمي. انخرطت في الحركة النسائية والوطنية عام 1919 عندما شاركت في مظاهرات النساء ضد الاحتلال البريطاني. اتعرفت على هدى شعراوي فكانت من مؤسسات لجنة سيدات الوفد المركزية، وقامت بتبادل خطابات جريئة مع اللورد الليمبي المستشار السامي البريطاني. وتضمنت خطاباتها مطالب المصريين والمصريات بعودة سعد زغلول من المنفى واستقلال مصر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

مرة واحد كان بيناقشني فبيقول لي انتوا مش بتؤمنوا ان المسيح هو الله؟ قلت له اه بنؤمن ان المسيح هو الله. طب انتوا مش بتؤمنوا ان المسيح اتصلب ومات؟ اه اتصلب ومات. قال لي يبقى اذن الله مات. معقولة الله يموت؟ معقولة الله الحي القدير؟ هل ده منطق انت تقبل ده؟ قلت له صدقني لا يمكن اقبل، لا يمكن اقبل حد يقبل ان الله يموت. اللي عايز اقوله للي بيسأل اسئلة زي كده، ايماننا المسيحي ان الله كان هو الظاهر في الجسد، بنقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، مكتوب عن المسيح فيه يحل كل ملء اللاهوت. هو أنا الإنسان العادي مع فارق التشبيه الكبير لما أموت روحي بتموت؟ إيه اللي بيموت فيا لما أموت؟ جسدي. لو أنا ناس مسكوني ودبحوني الروح بتموت ولا الجسد هو اللي بيموت؟ فكم بالحري الله، بنقول الله هو اللاهوت حل في الناسوت، لكن لما اللاهوت حل في الناسوت مش معناها إن اللاهوت كان محدود في الناسوت. لاهوت الله يملأ كل العالم. بيقول أنا أملأ أنا السماء والأرض. وأنا بستقبل الواي فاي على الموبايل بتاعي، الواي فاي اتشال من الكون؟ اتشال من المحيط اللي موجود اللي أنا موجود فيه؟ لما أنا أستقبل الواي فاي الإنترنت على الآيفون بتاعي أو الموبايل بتاعي، الآيفون يبقى عندي إنترنت، عندي واي فاي، ومالي كل الأجواء المحيطة بيا. فكم بالحري الله. الله الله بقول تاني، في المسيح يحل كل ملء اللاهوت، وفي نفس الوقت لاهوته يملأ كل الكون، يملأ كل العالم. فأنا بقول تاني، اللي مات هو الناسوت، هو جسد المسيح، لكن الله لا يموت. واللي عايز أقوله لك، المسيح لما مات لم يمت ضعفا. إزاي الموت يبقى ضعف؟ أو ليه الموت ضعف أصلا عندنا إحنا البشر؟ لأن بموت بدون إرادتي، بموت وأنا مش عايز أموت. لكن المسيح لما راح للصليب أراح طوعا واختيارا، مكتوب كده ثبت وجهه نحو أورشليم، قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. الموت ضعف بالنسبة لنا إحنا البشر، لأن لما موت ما أقدرش أقوم تاني. لكن المسيح مات وقام، قام بسلطان ذاته، بقوة لاهوته. هو ده يسوع اللي لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يسوع لما مات كان في منتهى القوة، ولاهوته لا يموت أبدا. اللاهوت بقول تاني، لأن الله روح، الله نور، الروح روح الله، الله اللي بيملأ كل الكون لا يموت. لحظات موته عشان تعرف، يسوع يقول لللص اليوم تكون معي في الفردوس. لحظات صلبه انشق حجاب الهيكل، الأرض تزلزلت، القبور تفتحت، موت كثيرين قاموا. هو ده سلطان لاهوته، سلطان لاهوته. فأنا بقول لك تاني، إن يسوع حي، إلهنا حي، اللي مات هو الناسوت، لكن الله لا يموت البتة. هل تؤمن بإله حي؟ إلهنا الحي اللي تجسد ومات علشان يدفع تمن خطيانا. أتمنى من كل قلبي إن مش أي جملة وأي سؤال أتسأله يشككني، لكن اسمع وفكر في كل كلمة وحللها. مسيحنا حي، إلهنا حي، الرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
2: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
3: هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع المنسحب والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين. سيدي العلي، رغم علوك وارتفاعك لكنك ترضى بأن تنظر إلى المتواضعين، بل وتسكن معهم لترفعهم وتحييهم. لذلك أمام عظمتك هذه يا سيدي ساعدني لأقول مع أبي إبراهيم في إباء: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، وليس يدي فقط بل أرفع رأسي في رجاء، وأيضا صوتي في ترنيمة تهز الفضاء.

يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع، ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوار مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقدني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني كحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري؟

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: ما هي علامات الإنسان الناضج؟ وكيف أمتحن نفسي لأعرف مقدار نضجي؟
2: في هذا الحديث وفي الحديث القادم بإذن الله أذكر 9 علامات للإنسان الناضج، أقدم 4 منها في حديثنا هذا و5 من العلامات في الحديث القادم بإذن الله. النضوج يدل على مقياس علاقة الإنسان بالله وبالآخرين وأسلوبه الشخصي في حياته اليومية. ومرحلة النضوج هي مرحلة الاستقرار التي تميز بين الطفولة والبلوغ، فالعمر الزمني لا يحدد النضوج العقلي، إنما الخبرة ومقدار استفادة الإنسان منها هي التي تحدد درجة النضوج. وسأذكر 9 علامات تدل على النضوج، فامتحن نفسك وأنت تدرسها لتعرف هل أنت ناضج؟

أول علامة من علامات النضوج هو أن الشخص الناضج صاحب هدف بعيد الأمد وليس هدفا وقتيا. تلعب العواطف في حياة الطفل دورا كبيرا. لو أراد أن يحصل على سكين يطلبها بالصراخ والدموع، لأنه لا يرى سوى المتعة الوقتية من حمل السكين، ولكن الطفل لا يدري أنه فيما بعد قد يسيل دمه بسبب تلك السكين التي صرخ يطلبها. ويواجه المراهق في مرحلة المراهقة صراعا عنيفا بين ما نسميه شهوة تمنح متعة وقتية وبين ما نسميه لذة دائمة. فالمراهق من الجنسين شخص يصارع صراعا عنيفا بين مرحلتي الطفولة والنضوج، هل يكذب أم يطيع مبدأ صالحا هو الصدق؟ هل وضع لنفسه الصدق هدفا لحياته حتى الموت لا يحيد عنه؟ الشخص الناضج هو الذي يضع برنامجا سليما لحياته ويسير عليه ولا يفشل رغم المفشلات الداخلية أو الخارجية. لقد رأى يوسف الصديق الشاب هدفه بعيد المدى وهو الطهارة، وعاش طاهرا ورفض تجربة زوجة سيده. ويظهر النضوج في مقدرة الإنسان على طاعة المثل العليا وفي رغبته في التضحية بكل ما يواجهه مهما كان في سبيل الوصول إلى الهدف الذي يصبو إليه. العلامة الثانية للنضوج هي أن الإنسان الناضج هو الذي يقبل الناس على حقيقتهم ولو كانوا يختلفون عما يريدهم أن يكونوا عليه. فمثلا قد ترى زوجة علامات واضحة على أن زوجها يكرهها، ولكنها تحاول أن تقنع نفسها بأنه يحبها، وكان يجب أن تواجه نفسها بالواقع فهو يكرهها، وواجبها أن تفكر في طريق استمالته إليها. كما أن هذه الحالة قد تركز تفكير المرأة في عيوبها فتنسى ما فيها من حسنات وإمكانيات ومقدرة، فتمتلئ بالمخاوف وتفتقر إلى الأمن والأمان. كان يجب أن تواجه الواقع وتحاول إصلاحه مستخدمة ما عندها من مقدرة وإمكانيات.

وقد يسوقه هذا الإحساس لأن يحتقر الآخرين ولا يرغب في أن يتعاون معهم. إنه يريد أن يسيطر على كل مواضع النفوذ، فمتى رأى شخصاً آخر يحاول التقدم لحمل مسؤولية يحتقره ويسيء إلى سمعته. أما الناضج فهو الذي يحترم الغير ويستمع لأفكارهم ويشركهم معه، ذلك هو الشخص الذي يصلح للقيادة.

0: قلت إن الشخص الناضج هو صاحب الهدف البعيد الأمد وليس الهدف الوقتي، وقلت إن الشخص الناضج هو الذي يقبل الناس على حقيقتهم ولو كانوا يختلفون عما يريدهم أن يكونوا عليه، وقلت إن العلامة الثالثة للنضوج هي أن الشخص الناضج هو من يعرف مكانه في المجتمع ويقبله ولا يحاول مستبدا مسيطرا على الآخرين. العلامة الرابعة إن الشخص الناضج هو صاحب النظرة الواقعية الذي يرى الخير كما يرى الشر. ما رأيك في من لا يرى في الآخرين سوى العيوب؟ إنه لا يرى الحسنات، بل يسمح للمسائل الصغيرة التافهة أن تحتل في نظره رأس القائمة. لو جلست معه يحكي لك عن المدير الذي لا يصلح للإدارة، ويحكي لك عن العابد الذي لا يتعبد إلا في المواسم والأعياد. نحن لا نطالب بإنكار العيوب، لكن لا يجب أن نغفل الحسنات. انظر إلى الحاضر بالتفاؤل. الشخص الناضج هو الذي لا يرى الجانب الشرير فقط، إنما يرى الجانب المنير أيضا. إنه يرى المشكلة ويرى معها الحل. في الحديث القادم بإذن الله أتابع إجابة هذا السؤال لأذكر 5 علامات أخرى للإنسان الناضج.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كلمة عيب قوي وقربت تدخل تحت قائمة الألفاظ الأبيحة، وتلاقي الواحد لو اضطر يعني اضطراراً لابد منه إنه يقولها، يقولها وهو وشه في الأرض ومكسوف بقى، يا عيني هيموت خالص من الكسوف عشان قال معرفش. وأقول ليه معرفش والناس تفكرني إني جاهل أو عبيط؟ أنا أحسن لي أهرتل وأقول أي كلام والسلام بدل ما يتاخد عليا فكرة وحشة، وانت بقى مش عارف ان الهرتلة بتبان ومفضوحة قوي. اكرم لك قول مش عارف، عادي يعني مش عيب على فكرة.
2: قال احدهم انني افضل الموت واقفا على ان اعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة، فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
3: شمس حامية وطريق صحراوي ومفيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفء وسلامه. فتحت عينيها اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها
4: ما تخافيش انا جاي مخصوص علشانك.
3: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له انت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها
4: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
3: قالت له أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها
4: لكن مش مرفوضة من المسيح.
3: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: في الأفلام بنشوف في كواكب بتنفجر ومؤثرات بصرية خاصة، لكن احنا عمرنا ما شفنا اللي جاي. مجيء يسوع المجيد هيجذب انتباه كل عين على الأرض. مفيش حاجة تانية هتكون مهمة. التاريخ هينتهي في ظهور واحد مدهش هينهي آلاف السنين من الأخطاء ويبشر بألف سنة من السلام، يعني بعد هزيمة كل أعداء المسيح. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 17 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: النهاردة أنا ليا الشرف أني أكلمكو عن أكبر حدث مدهش ودرامي في التاريخ كله واللي لسه ما حصلش. مش بس مدهش من ناحية الأرض، لكن مفيش حاجة زيه حصلت في الكون قبل كده، ومفيش حاجة تاني زيه هتحصل. أنا بكلمك عن مجيء يسوع المسيح المجيد، وهو حدث نقدر كلنا نكون مستنيين ويحصل، لكن ممكن أقول برضو أننا هنشارك فيه. في الحقيقة هيأثر مجيء يسوع ده في النهاية على كل الناس اللي عاشوا على الأرض كلها، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبالنسبة للعايشين، المليارات اللي عايشين، ياه على الحدث اللي هيحصل ده. أنا عايز أحذرك الأول إن في أجزاء من الكلام ده هتكون صادمة، علشان في الغالب إحنا مش بنفكر في يسوع بالطريقة اللي أنا هوعظ بيها عنه النهاردة. لكن لو قبلنا يسوع المحب، فإحنا محتاجين نفهم إن مع الحب ده فيه كمان عدالة دقيقة. عشان كده أنا بدعوك إنك تفتح عقلك وتفتح قلبك لله ولكلمته. دلوقتي لما بنفكر في مجيء يسوع، زي ما أنا قلت، الأحسن لنا إننا نفهمها على مرحلتين. في العظات اللي فاتت إحنا تكلمنا عن اختطاف الكنيسة لما نختطف للسماء، ولو بصيت على تسالونيكي الأولى وإصحاح 4 هتلاحظ إنه حدث مختلف جدا عن الآيات اللي هنرجع لها النهاردة، علشان اللي هيحصل ده هو الظهور المجيد ليسوع. والنهاردة إحنا بنتكلم عن الظهور المرئي المجيد ليسوع على كوكب الأرض، ويا على الحدث اللي هيحصل ده. كل واحد يمسك في كرسيه كويس، علشان انتوا مش هتصدقوه إلا إذا كان موجود في كلمة الله. دلوقتي خليني أقول برضو إن السبب في ده هو أول حاجة دينونة الأرض. هتتفاجئ بتسونامي العدالة اللي مفيش حد هيقدر يوقفه، واللي هيترمي على الكوكب وتقريبا هيأثر على مشاعرنا. لكن في سبب تاني كمان، هو إن الشعب اليهودي اللي عايش في الفترة الزمنية دي هيؤمن بيسوع. افتكر إن بولس بيقول وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. لما يسوع يظهر هيكون فيه بقية من الشعب اليهودي اللي هيعرفوا إنه المسيا وهيخلصوا وهيدخلوا في اللي احنا بنسميه الملك الألفي. انت ممكن تقول لي طيب ايه هو موضوع الملك الألفي ده؟ انا سعيد جدا انك سألت، انت سبقتني شوية، لكن انا بكون دايما سعيد لما بتفكر، والإجابة موجودة في العظة اللي جاية في السلسلة دي اللي هتكون عن الملك الألفي، وأنا بتمنى أني أجاوب على الأقل على شوية من أسئلتك في الوقت ده. في سبب تاني، وهو إظهار السيطرة الكاملة ليسوع كملك الملوك ورب الأرباب. قبل ما نفتح الكتاب المقدس أنا عايز أسأل السؤال ده، إيه اللي هيحصل على الأرض لما يسوع يجي؟ ضد المسيح هيكون في كامل ازدهاره. لو كنت معانا المرة اللي فاتت فانت عارف ان كل الناس هياخدوا سمة الوحش، ولو ما قبلتش السمة دي هتتقتل. في فترة اخر 3.5 سنين بيكون عنده سلطة مدهشة، وكل اللي عايشين على الارض بيسجدوا له الا اللي اسمائهم اتكتبت في سفر حياة الخروف زي ما شرحنا في المرة اللي فاتت. لكن ضد المسيح اللي الشيطان بيحكمه، قاري كتب النبوة، هو عارف اللي بيعلمه الكتاب المقدس، هو عارف بالظبط اللي بيعلمه، وهو ممكن يكون فاهم النبوات أكتر من فهمنا ليها، وهو عارف إن يسوع هيظهر قريب جدا، واللي عايز يعمله إنه يبدأ هجوم تاني ضخم ورهيب على يسوع. عشان كده في إصحاح 16 من سفر الرؤيا، وتقدر تقراه لوحدك بعدين، في آية 17 الإشارة الوحيدة على اللي احنا بنسميها معركة هرمجدون. طبعا معركة هرمجدون بتمثل سهل مجدو اللي موجود على بعد 60 ميل شمال أورشليم، وعشان كده معركة هرمجدون هتبقى في أعنف حالتها. إيه هي حرب هرمجدون؟ في الآيات اللي فاتت في سفر الرؤيا وإصحاح 16 مكتوب وهنا بيتكلم عن الثالوث الغير مقدس اللي اتكلمت عنه في المرة اللي فاتت، إن التنين اللي هو الشيطان والوحش اللي هو ضد المسيح، وبعدين النبي الكذاب المقابل للروح القدس بيفتحوا أفواههم وبتخرج من أفواههم أرواح شريرة، والأرواح دي بتنتشر في كل الأرض علشان يجمعوا الناس مع بعض في أورشليم. دلوقتي ممكن تكون الأسباب اللي بيقدموها للتجمع ده مختلفة، يمكن هيقولوا إنهم هيقضوا على ضد المسيح، لكن ضد المسيح عارف بالظبط هم ليه مجتمعين. مكتوب في سفر الرؤيا إنهم متجمعين لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. هتكون مواجهة أخيرة، مواجهة ضخمة أخيرة بين الشيطان ويسوع، وهو ده الموقف اللي يسوع جاي فيه. لكل آية في الكتاب المقدس بتتكلم عن المجيء الأول ليسوع، فيه 8 آيات بتشير لمجيئه الثاني. علشان كده أنا عندي اختيارات كتير، لكن أنا اخترت أهم 3 وهناخد نظرة عليهم كلهم، وأنا بتمنى أن يكون كتابك المقدس معاك علشان تقدر ترجع لهم معايا. كل 3 آيات بتوصف نفس الحدث، لكنهم بيساعدونا أننا نفهمه من وجهات نظر مختلفة. الآية الأولى من سفر زكريا، أنا هختارها من زكريا 14:1. هو ذا يوم للرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك، وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، فتأخذ المدينة وتنهى بالبيوت. في الحقيقة هتكون في حرب من بيت لبيت في أورشليم لما كل الأمم تتجمع هناك. وبعدين هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3، فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال. دلوقتي لاحظ دي، وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. واو، يسوع هيرجع لجبل الزيتون. قد ايه مناسب جدا ان رجليه تقف هناك. في ايام حزقيال النبي اتعلمنا ان مجد الشكينة ساب منطقة الهيكل زي ما قال حزقيال، وبعدين عدى في وادي قدرون واختفى على جبل الزيتون. قد ايه مناسب ان مجد الشكينة اللي اختفى فوق جبل الزيتون يرجع في شخص يسوع المنتصر اللي بيجسد مجد الله نفسه. والاكتر من كده كمان، هو مناسب علشان يسوع صعد للسماء من على جبل الزيتون. وافتكر لما التلاميذ كانوا بيبصوا لفوق لما يسوع اختفى في السحب. بالمناسبة هو هيرجع تاني على السحاب زي ما هنشوف، وكان فيه ملاكين قالوا: ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. وهو ده الحدث هناك على جبل الزيتون. وعشان كده أنا دايما بقول للناس، لو ما كانش عندك الفرصة إنك تروح أورشليم في الحياة دي، لو كملت العظة دي معانا هوري لك إنك لو كنت مؤمن هتقدر تكون هناك، وهتكون أحسن رحلة سياحية شفتها في حياتك، ويسوع هيكون القائد بتاعك. أنا أقصد إنها حاجة عجيبة. تقرأ الكلام ده وتقول: يا رب ليه مش النهاردة؟ لكن أنا لازم أخلص العظة دي الأول. دلوقتي الكتاب المقدس بيقول إن أورشليم هتكون عاصمة العالم، ولو قريت باقي إصحاح 14 هتلاقي فيه كل أنواع الرمزية. بيتكلم عن الماء الحي اللي جاي من أورشليم، بيتكلم عن اسم الله المكتوب على أجراس الخيل، وهو بيرمز لحقيقة أن الله هيكون موجود في كل مكان، وهو ده الملك الألفي اللي هتكلم عنه المرة اللي جاية. لكن في حاجة تانية هتحصل، وهو اللي أنا قلت لك عليها قبل كده، أن اليهود الباقيين هيؤمنوا بيسوع. ممكن تقول لي: أنت بتجيب الكلام ده منين؟ أنت عارف السؤال ده كويس. لما تسمع أي حد بيتكلم لازم تقول دايما: هو بيجيب الكلام ده منين؟ عشان كده خليني أقولك، افتح كتابك المقدس على زكريا 14، ارجع إصحاح أو 2 لإصحاح 14. هتلاحظ في آية 10 مكتوب: وأفيضوا على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي تعانوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. هيندموا جدا علشان غلطوا في قراية الإشارات اللي ما فهموهاش إن يسوع كان هو المسيح. بص على المكتوب في زكريا 13 وعدد 1: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. مكتوب في آية 9: وأدخل الثلث في النار. بالمناسبة تلتين الناس هيتقتلوا في فترة الضيقة العظيمة، ده اللي مكتوب في آية 8. حاجات فظيعة هتحصل، لكن لاحظ في آية 9 مكتوب: وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي. ده بالظبط اللي كتبه بولس في رسالة روميا. وبكده كل إسرائيل جيل من الشعب اليهودي اللي هيبقوا عايشين لما يسوع المسيح هيجي هيؤمنوا بالمسيح وهيتطهروا من خطاياهم وهيدخلوا الملك الألفي، علشان في النهاية الله وعد إبراهيم ونسله وعود ما تحققتش لسه.
0: يا صديقي، بنتمنى انك تفهم ان الغرض من النبوة هو تغيير الحياة في يوم جاي، لما الوعود اللي توعد بيها إبراهيم عن الأرض وعن نسله والتفسيرات للموضوع ده اللي مالية العهد القديم هتتحقق. وفي الوقت ده أنا وإنت هنشارك في الأحداث المهمة دي، تابعنا علشان تعرف أكتر عن الموضوع ده. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لما يسوع يجي الديمقراطية هتنتهي وهو هيحكم بقضيب من حديد. خليك معانا المره اللي جايه في الرجدة حتى الفوز علشان نعرف اكتر عن مجيء الملك المنتصر. الرجدة حتى الفوز هو خدمه من خدمات كنيسه مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقه تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك اي سؤال ابعت لنا على الواتساب او الفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14.
0: بنشوف في كواكب بتنفجر ومؤثرات بصرية خاصة، لكن احنا عمرنا ما شفنا اللي جاي. مجيء يسوع المجيد هينزل بإله كل عين على الأرض، مفيش حاجة تانية هتكون مهمة. التاريخ هينتهي في ظهور واحد مدهش هينهي آلاف السنين من الأخطاء ويبشر بألف سنة من السلام، يعني بعد هزيمة كل أعداء المسيح. النهارده بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرب حق الفوز مع دكتور ادوارد موتسر صاحب التعليم الواضحه اللي بتساعدنا نوصل لخط النهائي. النهارده هنكمل سلسله بعنوان الملك جاي، والنهارده في الحلقه 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: النهارده انا ليا الشرف اني اكلمكم عن اكبر حدث مدهش ودرامي في التاريخ كله واللي لسه ما حصلش. مش بس مدهش من ناحيه الارض، لكن مفيش حاجة زيه حصلت في الكون قبل كده، ومفيش حاجة تاني زيه هتحصل. أنا بكلمك عن مجيء يسوع المسيح المجيد، وهو حدث نقدر كلنا نكون مستنيين يحصل، لكن ممكن أقول برضو إننا هنشارك فيه. في الحقيقة هيأثر مجيء يسوع ده في النهاية على كل الناس اللي عاشوا على الأرض كلها، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبالنسبة للعايشين، المليارات اللي عايشين، ياه على الحدث اللي هيحصل. أنا عايز أحضرك الأول إن في أجزاء من الكلام ده هتكون صادمة، علشان في الغالب إحنا مش بنفكر في يسوع بالطريقة اللي أنا هوعظ بيها عنه النهاردة. لكن لو قبلنا يسوع المحب

للسماء، ولو بصيت على تسالونيكي الاولى اصحاح 4 هتلاحظ انه حدث مختلف جدا عن الايات اللي هنرجع لها النهارده، علشان اللي هيحصل ده هو الظهور المجيد ليسوع. والنهارده احنا بنتكلم عن الظهور المرئي المجيد ليسوع على كوكب الارض. يا على الحدث اللي هيحصل ده، كل واحد يمسك في كرسيه كويس، علشان انتوا مش هتصدقوه الا اذا كان موجود في كلمه الله. دلوقتي خليني اقول برضو ان السبب في ده هو اول حاجه دينونه الارض. هتتفاجئ بتسونامي العداله اللي مفيش حد هيقدر يوقفه، واللي هيترمي على الكوكب وتقريبا هيأثر على مشاعرنا. لكن في سبب تاني كمان، هو ان الشعب اليهودي اللي عايش في الفتره

إجابة موجودة في العظه اللي جاية في السلسلة دي اللي هتكون عن ملك القلب، وأنا بتمنى إني أجاوب على الأقل على شوية من أسئلتك في الوقت ده. في سبب تاني، وهو إظهار السيطرة الكاملة ليسوع كملك الملوك ورب الأرباب. قبل ما نفتح الكتاب المقدس، أنا عايز أسأل السؤال ده: إيه اللي هيحصل على الأرض لما يسوع يجي؟ ضد المسيح هيكون في كامل ازدهاره. لو كنت معانا المرة اللي فاتت، فأنت عارف إن كل الناس هياخدوا سمة الوحش، ولو ما قبلتش السمة دي هتتقتل. في فترة آخر 3.5 سنين بيكون عنده سلطة مدهشة، وكل اللي عايشين على الأرض بيسجدوا له إلا اللي أسمائهم اتكتبت في سفر حياة الخروف زي ما شرحنا في المرة اللي فاتت. لكن ضد المسيح اللي الشيطان بيحكمه، قاري كتب النبوة، هو عارف اللي بيعلمه الكتاب المقدس، هو عارف بالظبط اللي بيعلمه، وهو ممكن يكون فاهم النبوات أكتر من فهمنا ليها، وهو عارف إن يسوع هيظهر قريب جدا، واللي عايز يعمله إنه يبدأ هجوم تاني ضخم ورهيب على يسوع. عشان كده في إصحاح 16 من سفر الرؤيا، تقدر تقراه لوحدك بعدين، في آية 17 الإشارة الوحيدة على اللي احنا بنسميها معركة هرمجدون. طبعا معركة هرمجدون بتمثل سهل مجدو اللي موجود على بعد 60 ميل شمال أورشليم، وعشان كده معركة هرمجدون هتبقى في أعنف حالاتها. إيه هي حرب هرمجدون؟ في الآيات اللي فاتت في سفر الرؤيا وإصحاح 16 مكتوب، وهنا بيتكلم عن الثالوث الغير مقدس اللي اتكلمت عنه في المرة اللي فاتت،

0: هو ده الموقف اللي يسوع جاي فيه. وكل آية في الكتاب المقدس بتتكلم عن المجيد الأول ليسوع، في 8 آيات بتشير لمجيده الثاني. علشان كده أنا عندي اختيارات كتير، لكن أنا اخترت أهم 3 وهناخد نظرة عليهم كلهم. وأنا بتمنى أن يكون كتابك المقدس معاك علشان تقدر ترجع لهم معاك. كل 3 آيات بتوصف نفس الحدث، لكنهم بيساعدونا أننا نفهمه من وجهات نظر مختلفة. الآية الأولى من سفر زكريا، أنا هختارها من زكريا 14:1. هو ذا يوم للرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك، وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، فتأخذ المدينة وتنهى بالبيوت. في الحقيقة هتكون في حرب من بيت لبيت في أورشليم لما كل الأمم تتجمع هناك. وبعدين هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3، فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال.
1: ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب،
0: وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق
1: تجارب
0: ونحو الغرب
1: واديا عظيما جدا،
0: وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب.
1: واو. ولكن أنت
0: يسوع
1: يا رب
0: هيرجع لجبل الزيتون. قد إيه مناسب جدا أن رجليه تقف هناك. في أيام حزقيال النبي اتعلمنا أن مد الشكينة ساب منطقة الهيكل زي ما قال حزقيال، وبعدين عدى في وادي قدرون واختفى على جبل الزيتون. قد إيه مناسب أن مد الشكينة اللي اختفى فوق جبل الزيتون يرجع في شخص يسوع المنتصر اللي بيجسد مجد الله نفسه. والأكثر من كده كمان، هو مناسب علشان يسوع صعد للسماء من على جبل جبل الزيتون. فكر لما التلاميذ كانوا بيبصوا لفوق لما يسوع اختفى في السحب. بالمناسبة هو هيرجع تاني على السحاب زي ما هنشوف، وكان فيه ملاكين قالوا ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء، إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. وهو ده الحدث هناك على جبل الزيتون. وعشان كده أنا دايما بقول للناس، لو ما كانش عندك الفرصة إنك تروح أورشليم في الحياة دي، لو كملت العظة دي معانا هوريلك إنك لو كنت مؤمن هتقدر تكون هناك، وهتكون أحسن رحلة سياحية شفتها في حياتك، ويسوع هيكون القائد بتاعك. أنا أقصد إنها حاجة عجيبة. تقرأ الكلام ده وتقول يا رب ليه مش النهاردة؟ لكن أنا لازم أخلص العظة دي الأول. دلوقتي الكتاب المقدس بيقول إن أورشليم هتكون عاصمة العالم، ولو قريت باقي إصحاح 14 هتلاقي فيه كل أنواع الرمزية. بيتكلم عن الماء الحي اللي جاي من أورشليم، بيتكلم عن اسم الله المكتوب على أجراس الخيل، وهو بيرمز لحقيقة إن الله هيكون موجود في كل مكان، وهو ده الملك الألفي اللي هتكلم عنه المرة اللي جاية. لكن في حاجة تانية هتحصل، وهو اللي أنا قلت لك عليها قبل كده، إن اليهود الباقيين هيؤمنوا بيسوع. ممكن تقول لي أنت بتجيب الكلام ده منين؟ أنت عارف السؤال ده كويس. لما تسمع أي حد بيتكلم لازم تقول دايما هو بيجيب الكلام ده منين. عشان كده خليني أقول لك، افتح كتابك المقدس على زكريا 14، ارجع إصحاح أو 2 لإصحاح 14. هتلاحظ في آية 10 مكتوب، وأفيضوا على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. هيندموا جدا علشان غلطوا في قراية الإشارات اللي ما فهموهاش إن يسوع كان هو المسيح. بص على المكتوب في زكريا 13:1، في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. مكتوب في آية 9، وأدخل الثلث في النار. بالمناسبة تلتين الناس هيتقتلوا في فترة الضيقة العظيمة، ده اللي مكتوب في آية 8. حاجات فظيعة هتحصل. لكن لاحظ في آية 9 مكتوب، وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي، وهو يقول الرب إلهي. ده بالظبط اللي كتبه بولس في رسالة روميا. وبكده كل إسرائيل جيل من الشعب اليهودي اللي هيبقوا عايشين لما يسوع المسيح هيجي هيؤمنوا بالمسيح وهيتطهروا من خطاياهم وهيدخلوا الملك الألفي، علشان في النهاية الله وعد إبراهيم ونسله وعود ما تحققتش لسه.
2: يا صديقي، بنتمنى انك تفهم ان الغرض من النبوة هو تغيير الحياة في يوم جاي، لما الوعود اللي توعد بيها إبراهيم عن الأرض وعن نسله والتفسيرات للموضوع ده اللي مالية العهد القديم هتتحقق. وفي الوقت ده أنا وإنت هنشارك في الأحداث المهمة دي. تابعنا علشان تعرف أكتر عن الموضوع ده. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لما يسوع يجي الديمقراطية هتنتهي وهو هيحكم بقضيب من حديد. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن مجيء الملك المنتصر. الرجدة حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14.
4: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.

مناجات. يا الله، أعلم يقينا أنك الخالق، لكن عقلي ليس مقتنعا أنك خلقتني لأكون عبدا لديك. عقلي ليس مقتنعا أنك خلقتني لتحركني مثل الدمية التي لا قرار لها أو إرادة. عقلي ليس مقتنعا أنك تعذبني في الحياة حتى لا تعذبني في الآخرة.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجك حكاية بيت. في الحلقات السابقة كنا تعرضنا لعدد من الصور الكتابية اللي في الكتاب المقدس الجميلة، اللي كانت بتورينا البيت كجنة، اللي كانت بتورينا البيت كسفينة. قلنا ان في بداية حياتنا الزوجية بتبقى الحكاية حلوة، بتبقى جنة، عريس وعروسة، ريحة الدهان اللي على الحيطان لسه في أنوفنا، الحاجات اللي جايبينها كلها جديدة، جنة جنة. هو بيلبس أحلى ما عنده، هي بتبان بأحلى ما عندها، لسه ما فيش أولاد، لسه الحكاية فيها رشاقة، فيها فسح، فيها احتفالات، فيها ورد. لكن بعد شوية المشاكل بتبتدي تهل في طابور طويل، فمحتاجين الجنة تقلب فلك علشان الفلك يبقى مصدر لحمايتنا من المشاكل اللي برا واللي جوه. لكن النهاردة هنتكلم عن الحالة التالتة، الصورة التالتة في الألبوم الجميل، وبرضو هنقتبسها من السفر القديم جدا، سفر التكوين. عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، النهاردة شكل البيت هيقلب شوية على خيمة. كنا من شوية في البحر في الحلقة اللي فاتت، النهاردة هنبقى في الصحراء. الجولة جميلة، الخيمة هتكون خيمة أبونا إبراهيم، وواحدة من أجمل قصص البيوت في تاريخ الكتاب المقدس. بعد الفاصل هنتقابل مع خيمة إبراهيم وشكل الخيمة، وده اللي بيقول إن الحياة مؤقتة وإن الحياة ممر وليست مقر، ودي معناها هتودينا لشوية من المبادئ المهمة اللي أتمنى إنها تكون موجودة في بيتك أو خيمة الحياة المؤقتة إلى أن نذهب إلى البيت الأبدي. خليك معايا بعد الفاصل. وثلاث مواصفات مهمة جدا لو تحب تتمتع بأنك تكون بتشوف خيمة أبونا إبراهيم جوه بيتك. ورجعنا عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة بعد الفاصل علشان نقول خيمة إبراهيم كان فيها إيه. ثلاث حاجات من الأمور المهمة اللي تخلي خيمة أبونا إبراهيم ممكن تبقى قابلة للتطبيق في بيتك أو في حياتك. الأمر الأول، تشوف في خيمة أبونا إبراهيم حاجة جميلة جدا، موافقة مرافقة للخيمة. جنب الخيمة دايما تلقى أبونا إبراهيم طالع وهو بينصب الخيمة، بيجيب شوية حجارة. تسأله بتعمل إيه؟ يقولك بعمل مذبح. بتعمل مذبح دي معناها إيه؟ معناها إن أنا مش هينفع أستقر في بيتي جنب مراتي إلا وجنب بيتي مكان عبادة. أنا أعرف شخصيا زوج ساب بلد من البلاد، قال ما كانش فيها كنيسة صلي، افتكرت على طول أبونا إبراهيم والمذبح بتاعه. طبعا ممكن تصلي جوه البيت، وده مش ممكن، ده الأساس إنك تصلي في البيت. الأمر اللي احنا بنسميه بين قوسين مذبح عائلي. مذبح عائلي يعني مكان لعبادة ربنا جوه البيت، أو وقت أنت ومراتك وولادك بتجتمعوا مع بعض تصلوا، مش على الأكل، لا، تصلوا جوه البيت في وقت محدد للصلاة، في كتاب مقدس مفتوح، في كلام من ربنا بيتقال، في أب قاعد يحفظ ولاده كلمة ربنا، في أم بتراجع مع الولاد المفاهيم اللي خدوها. البيت في مذبح عائلي. خيمة أبونا إبراهيم كانت خيمة عبادة. لما كان يتزنق، لما كان يتضايق، لما كان يحتار، لما كان يبقى عنده سؤال مش عارف يقرر، يروح عند المذبح ويصلي. والعجيبة جدا أن ربنا حافظ على كل المذابح اللي أبونا إبراهيم عملها، والمذابح دي فضلت بركتها مستمرة ومكملة فيما بعد لغاية يعقوب. يعقوب حفيد أبونا إبراهيم، وكان بعد سنين طويلة جدا من الفراق لجده إبراهيم، في يوم من الأيام كان هربان من أخوه عيسو. القصة دي موجودة في سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 28. لقى شوية حجارة كده متبعترة، فراح حط الحجارة جنب بعض وحط حجر ونام عليه، واكتشف ان في سلم راسه يمس السماء. تخيلوا المكان ده كان ايه؟ الحجارة دي كانت ايه؟ كانت مذبح جد ابراهيم زمان ايام ما بناه الاول مرة. اللي بتعمله احفادك بيتباركوا بيه. يعقوب حفيد ابراهيم اتبارك بيه.

منه طلبة أو تسبحوه للصفات الحلوة بتاعته أنتوا ولادكم مع بعض كانت إمتى؟ عزيزي إحنا في مجتمع بيضج بالضوضاء، إحنا في مجتمع مليان بالضغوط، محتاجين ناخد وقت راحة عند رجلين ربنا كل يوم على الأقل نص ساعة ربع ساعة. بس اوعى تفقد هذه العادة، اوعى تفقد أن يكون بيتك مكان لعبادة الله. ونتقابل بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية في خيمة أبونا إبراهيم، خيمة أبو المؤمنين.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع الزوج والزوجة بعد الفاصل علشان نشوف خيمة أبونا إبراهيم وهي خيمة السيادة. في العلاقة الروحية مع الله كانت خيمة العبادة، لكن في العلاقة الزوجية مع أمنا سارة كانت خيمة السيادة. سيادة؟ أنت بتقول سيادة؟ سيادة يعني سي السيد؟ أيوة سي السيد. إيه ده؟ هو أنتوا بتؤمنوا بأن الراجل في البيت سي السيد؟ أيوة طبعا سي السيد، ده اللي قال أنه سي السيد ربنا. الله قال له منى حوى زمان إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. لا لا لا لا لا كده احنا هنلخبط مع بعض، الكلام ده ضد حقوق الإنسان وضد حقوق المرأة، مش صح؟ لا طبعا مش صح، لأنه المرأة بتحارب مش من سيادة الرجل، المرأة بتحارب تسلط الرجل. الرجل الذي له سيادة مش هيحتاج يتسلط، مش محتاج يقهرك يا زوجة يلي بتسمع الرسالة دي. الرجل لما يكون له سيادة يبقى لك انت كرامة، الدولة اللي لها سيادة مواطنها له كرامة، لكن الدولة اللي ملهاش سيادة مواطنها ملوش كرامة. مرات أبونا إبراهيم أمنا سارة قالت في نفسها، خلي بالك من كلمة في نفسها، في تكوين أصح 19 لما سمعت بخبر أنها تولد ابن بعد سنة وكانت عجزت في السن وأبونا إبراهيم كان عجز في السن، قالت أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ. ركزوا معايا، إنها ما قالتش الكلام ده قدام الناس، مش بتتباهى أنها ست محترمة وبتحب جوزها وبتخاف منه، لكن أمنا سارة قالت الكلام ده في قلبها، يعني دي اللغة اللي بتكلم نفسها بيها عن زوجها أبونا إبراهيم. لما تقول سيدي، الكلمة دي ما كانتش مجرد تقليد قديم، الكلمة دي خدها من بقها الرسول بطرس في العهد الجديد ووصى وقال اعملوا زي أمنا سارة. اللي عملت إيه؟ اللي عملت غدا كويس؟ لا. اللي وضبط البيت والخيمة بشكل كويس؟ لا. مسك الحتة دي بالذات وقال اللي كانت بتقول لإبراهيم يا سيدي. هرجع أقول تاني، إمتى إبراهيم قهر سارة؟ لو كانت السيادة قهر كانت سارة عانت أول واحدة، لكن سارة قالت سيدي، وبالمناسبة ما كانش في الوقت ده إبراهيم قوي فما قالتش سيدي قد يعني ازداد قوة، وما كانش إبراهيم خد فلوس أكتر من الطبيعي فما قالتش سيدي قد اغتنى، قالت سيدي قد شيخ. في شيخوخته وفي ضعفه وفي قلة حيله هو سيدي. خيمة إبراهيم خيمة السيادة، لما يكون الرجل له سيادة والمرأة لها كرامة تبقى الخيمة ملهاش حل. تخيل انك انت مدية لزوجك كل الهيبة زي ما المسيح وصانا او وصاكي، وتخيل لما تبقى مدي انت زوجتك كل الكرامة زي ما برضو ربنا وصانا وقال معطينا اياهن كرامة كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة. هي ليها كرامة وانت ليك سيادة، فيش اي تصارع بين الاتنين، هو عبارة عن ملك يلبس تاج، والمرأة الفاضلة زي ما الكتاب المقدس بيقول تاج لبعلها، فاللي بيلبس تاج ده يبقى ملك. فلو حضرتك عاوز تبقى ملك هي لازم تبقى التاج بتاعك يا ملك. عشان كده خيمة إبراهيم خيمة العبادة خيمة السيادة. خلينا كمان بعد الفاصل الأخير نشوف آخر حاجة من ملامح خيمة أبونا إبراهيم.

0: Listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا بعد الفاصل عزيزي المستمع علشان نتكلم في الصفة الأخيرة من صفات الخيمة الجميلة القديمة خيمة أبونا إبراهيم، هي أيضا خيمة الضيافة. خيمة الضيافة معناها البعد الاجتماعي. احنا أخذنا البعد الروحي خيمة العبادة، وأخذنا البعد النفسي خيمة السيادة الداخلية، لكن بالنسبة للمجتمع خيمة الضيافة. يلفت نظري جدا علاقة أبونا إبراهيم بالمجتمع. يلفت نظري جدا أن أبونا إبراهيم لما كان يدخل وسط مجموعة يقولوا له أنت رئيس من الله بيننا، أنت واخد كرامة أنك تكون وسطينا قائد وزعيم. لكن يلفت نظري أكتر أن إبراهيم ما كانش بيعمل كده، أو ما كانش فارض سلطانه على الناس عافية، لكن كان راجل كريم وسخي وفاتح البيت بتاعه والموارد بتاعته بشكل جميل للناس. نقول لما إبراهيم في يوم من الأيام كان قاعد في باب الخيمة بتاعته وقت حر النهار وجوله تلاتة، رسالة العبرانيين في العهد الجديد بتعلق وتقول أنه ما كانش عارف أن دول ملايكة، وما كانش يعرف ان وسطيهم الله القدير، لكن بمجرد ما لقاهم عاديين قدامه راح جرى عليهم في شيخوخته وركع على الارض وقال لهم اعملوا معروف، تعالوا اسندوا قلبكم بكسره عيش، بكسره خبز. والكسره بتاعت ابونا ابراهيم دي كانت حاجه كبيره قوي قوي. ارجع بقى لتفاصيل الكسره دي، لو النهارده انت ناوي تكسر خبز للناس بالشكل ده عزومه مش هتكلف اقل من يعني مبلغ وقدره، هتعدي مبلغ كبير جدا من الدولارات او من الجنيهات لو انت ناوي تعمل كده. يذبح عجل ويطلع كل الخير اللي في بيته ويقعدهم تحت الشجره. ايه بقى الشجره دي؟ الحاجه الثالثه، احنا عندنا خيمه ساكن فيها ابراهيم ومراته، وعندنا مذبح ساكن فيها إبراهيم مع ربنا، وعندنا شجرة ساكن فيها إبراهيم مع المجتمع. الضيوف ياخدوا حقهم وواجبهم بس في الشجرة، في مكان آخر بعيد عن الخيمة. والكتاب المقدس بيحكيها بوضوح أن سارة كانت جالسة وراء إبراهيم، يعني أنا عندي مكان للمجتمع وأنا عندي مكان للأسرة، فالراجل عامل واجب جميل جدا مع المجتمع، مع الضيوف اللي بيتعاملوا معاه، وفي نفس الوقت مفيش تداخل ما بين المجتمع وما بين تفاصيل البيت. البيت له احترامه والمجتمع له احترامه. بس يا ابراهيم خلي بالك دول ملائكه، يعني كده ممكن يزعلوا انك ما دخلتهمش الخيمه بتاعتك وضيفتهم. بالعكس، ده الرب قال لابراهيم هرجع تاني ازورك نحو زمان الحياه، الزياره دي عجبتني والترتيب ده عجبني والوضع ده زي الفل، وانا كمان هاجي ازورك تاني. في زيارة حصلت محدش عارف عنها حاجة، غالبا راح الرب بشكل سري لأبونا إبراهيم بارك له على إسحاق بعد إسحاق ما وصل بالسلام. معنى كده أن الرب كان مبسوط من النظام ده، حب الفكرة دي، قال لإبراهيم برافو عليك، أكرمتنا تمام، ما تدخلتش ما بيننا وما بين البيت، عامل مكان للمسبح، عامل مكان للضيوف، عامل مكان لمراتك، كل حاجة ماشية في مكانها المظبوط. عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، هل اللي احنا قلناه النهاردة في خيمة أبونا إبراهيم، إن كانت خيمة العبادة أو خيمة الضيافة أو خيمة السيادة، حاجة غريبة عليك؟ حاجة صعبة أنك تعيشها؟ أنا بسأل نفسي لو عشنا المبادئ دي بالبساطة اللي اتكتبت بيها في سفر التكوين، إيه النتائج المذهلة اللي ممكن تحصل؟ لو قفلنا الباب شوية على العلاقات الخارجية اللي ممكن تدمر علاقاتنا الزوجية في يوم من الأيام، لأنه المبدأ بيقول إذا قلنا نعم لكل شيء مع الزواج سينتهي بنا الأمر أن نقول لا لزواجنا نفسه. لو قلت لكل حاجة نعم نعم نعم نعم نعم في يوم من الأيام هتقول لجوازك وانت مش واخد بالك لا. إذن تعالوا نرجع تاني نفتكر المبادئ البسيطة. حكايات بيوت، خيمة بسيطة بس نتعلم منها كتير، خيمة لكن زارها رب السماء والأرض، خيمة لكن وصلت لنا النهاردة درس بعد قرون طويلة جدا وتقدم علمي غير عادي، وصلت لنا درس بسيط جدا، نعبد الله ونحترم بعضنا البعض ونعطي كل علاقة خارج الزواج حقها الطبيعي في مسافة أبعد من العلاقة الداخلية داخل الخيمة. أتمنى في نهاية الحلقة أعزائي المستمعين أننا نكون وصلنا إلى قناعة بأن ما يقوله الكتاب المقدس بكل بساطته أهم وأعمق وأكثر تواصل مع مشاكلنا العميقة من كل اللي بيقوله علم النفس وكل اللي بيقوله المشيرين. تعالوا نرجع لبساطة كلمة الله ونبني حياتنا عليها، ولغاية ما نتقابل الحلقة الجاية وشكل جديد من بيوت جديدة، ليكم مني أغلى تحية والرب معكم.

0: خيمة أبونا إبراهيم كانت خيمة عبادة. لما كان يتزنق، لما كان يتضايق، لما كان يحتار، لما كان يبقى عنده سؤال مش عارف يقرر، يروح عند المذبح ويصلي. والعجيبة جدا أن ربنا حافظ على كل المذابح اللي أبونا إبراهيم عملها، والمذابح دي فضلت بركتها مستمرة ومكملة فيما بعد لغاية يعقوب. يعقوب حفيد أبونا إبراهيم، وكان بعد سنين طويلة جدا من الفراق لجده إبراهيم، في يوم من الأيام كان هربان من أخوه عيسو. القصة دي موجودة في سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 28. لقى شوية حجارة كده متبعترة،
1: شجع حط الحجارة جنب بعض
0: وحط حجر
1: لا تعاقب
0: عليه.
1: السلوك السيء فهذا لا يغيره.
0: تخيلوا المكان ده كان إيه؟ الحجارة دي كانت
1: جرى
0: إيه؟
1: إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء.
0: يعقوب وبناء عليه
1: تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت.
0: أحفادك يطلعوا في حالة مدمرة.
1: السكان الذين علموا أن معدل استهلاك أعلى من المتوسط
0: لما
1: خفضوا استهلاكهم بنسبة 5-7%.
0: فاحنا بنورث ولادنا البركة،
1: وبنورث ولادنا البعد عن ربنا.
0: طبعا خلي بالك
1: زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة
0: طول الوقت سلبية. لكن على الأقل ادي فرصة لولادك أنهم يعرفوا ربنا اللي انت عبدته واللي انت حبيته واللي انت خدمته.
1: لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عاجز لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط.
0: بعدها خفضت البيوت الحلوة بتاعته
1: فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة
0: في مجتمع بيضج بالضوضاء،
1: حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير.
0: كل يوم على الأقل نص ساعة ربع ساعة
1: في السياق
0: الذات هذه العادة.
1: لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل
0: ونتقابل بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة الثانية في خيمة أبونا إبراهيم، خيمة أبو المؤمنين.

0: You're now listening to C'est La Vie Radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع الزوج والزوجة بعد الفاصل علشان نشوف خيمة أبونا إبراهيم وهي خيمة السيادة. في العلاقة الروحية مع الله كانت خيمة العبادة، لكن في العلاقة الزوجية مع أمنا سارة كانت خيمة السيادة. سيادة؟ أنت بتقول سيادة؟ سيادة يعني سي السيد؟ أيوة سي السيد. إيه ده؟ هو أنتوا بتؤمنوا بأن الراجل في البيت سي السيد؟ أيوة طبعا سي السيد، ده اللي قال أنه سي السيد ربنا. الله قال له منا حوى زمان إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. لا لا لا لا لا كده احنا هنلخبط مع بعض، كلام ده ضد حقوق الإنسان وضد حقوق المرأة، مش صح؟ لا طبعا مش صح، لأنه المرأة بتحارب مش من سيادة الرجل، المرأة بتحارب تسلط الرجل. الرجل الذي له سيادة مش هيحتاج يتسلط، مش محتاج يقهرك يا زوجة يا اللي بتسمع الرسالة دي. الرجل لما يكون له سيادة يبقى لك انت كرامة، الدولة اللي لها سيادة مواطنها له كرامة، لكن الدولة اللي ملهاش سيادة مواطنها ملوش كرامة. مرات أبونا إبراهيم

هي أيضا خيمة الضيافة. خيمة الضيافة معناها البعد الاجتماعي. احنا خدنا البعد الروحي خيمة العبادة، وخدنا البعد النفسي خيمة السيادة الداخلية، لكن بالنسبة للمجتمع خيمة الضيافة. يلفت نظري جدا علاقة أبونا إبراهيم بالمجتمع. يلفت نظري جدا أن أبونا إبراهيم لما كان يدخل وسط مجموعة يقول له أنت رئيس من الله بيننا، أنت واخد كرامة أنك تكون وسطينا قائد وزعيم. لكن يلفت نظري أكثر أن إبراهيم ما كانش

وجوده ثلاثة. رسالة العبرانيين في العهد الجديد بتعلق وتقول انه ما كانش عارف ان دول ملائكة وما كانش عارف ان وسطيهم الله القدير، لكن بمجرد ما لقاهم عاديين قدامه راح جرى عليهم في شيخوخته وركع على الارض وقال لهم اعملوا معروف تعالوا اسندوا قلبكم بكسرة عيش بكسرة خبز. والكسرة بتاعت ابونا ابراهيم دي كانت حاجة كبيرة قوي. ارجع بقى لتفاصيل الكسرة دي، لو النهارده انت ناوي تكسر خبز للناس بالشكل ده عزومه مش هتكلف اقل من يعني مبلغ واحد، هتعدي مبلغ كبير جدا من الدولارات او الجنيهات لو انت هتنجح وطلع كل الخير من بيته وقعدهم تحت الشجره. ايه بقى الشجره دي؟ الحاجه الثالثه، احنا عندنا خيمه ساكن فيها ابراهيم ومراته، وعندنا مذبح ساكن فيها ابراهيم مع ربنا، وعندنا شجره ساكن فيها ابراهيم مع المجتمع. الضيوف ياخدوا حقهم وواجبهم بس في الشجرة في مكان آخر بعيد عن الخيمة. والكتاب المقدس بيحكيها بوضوح أن سارة كانت جالسة وراء إبراهيم، يعني أنا عندي مكان للمجتمع وأنا عندي مكان للأسرة، فالراجل عامل واجب جميل جدا مع المجتمع مع الضيوف اللي بيتعاملوا معاه، وفي نفس الوقت مفيش تداخل ما بين المجتمع وما بين تفاصيل البيت، البيت له احترابه والمجتمع له احترابه. بس يا إبراهيم خلي بالك دول ملائكة، يعني كده ممكن يزعلوا انك ما دخلتهمش الخيمة بتاعتك وضيفتهم. بالعكس، ده الرب قال لإبراهيم هرجع تاني أزورك نحو زمان الحياة، الزيارة دي عجبتني والترتيب ده عجبني والوضع ده زي الفل، وأنا كمان هاجي أزورك تاني. في زيارة حصلت محدش عارف عنها حاجة، غالبا راح الرب بشكل سري لأبونا إبراهيم بارك له على إسحاق بعد إسحاق ما وصل بالسلام. معنى كده أن الرب كان مبسوط من النظام ده، حب الفكرة دي، قال إبراهيم برافو عليك أكرمتنا تمام، ما تدخلتش ما بيننا وما بين البيت، عامل مكان للمذبح، عامل مكان للضيوف، عامل مكان لمراتك، كل حاجة ماشية في مكانها المظبوط. عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، هل اللي احنا قلناه النهاردة في خيمة أبونا إبراهيم إن كانت خيمة العبادة أو خيمة الضيافة أو خيمة السيادة حاجة غريبة عليك؟ حاجة صعبة أنك تعيشها؟ أنا بسأل نفسي لو عشنا المبادئ دي بالبساطة اللي اتكتبت بيها في سفر التكوين، إيه النتائج المذهلة اللي ممكن تحصل؟ لو قفلنا الباب شوية على العلاقات الخارجية اللي ممكن تدمر علاقاتنا الزوجية في يوم من الأيام، لأنه المبدأ بيقول إذا قلنا نعم لكل شيء مع الزواج سينتهي بنا الأمر أن نقول لا لزواجنا نفسه. لو قلت لكل حاجة نعم نعم نعم نعم نعم في يوم من الأيام هتقول لجوازك وإنت مش واخد بالك لا. إذن تعالوا نرجع تاني نفتكر المبادئ البسيطة، حكايات بيوت، خيمة بسيطة بس نتعلم منها كتير، خيمة لكن زارها رب السماء والأرض، خيمة لكن وصلت لنا النهاردة درس بعد قرون طويلة جدا وتقدم علمي غير عادي، وصلت لنا درس بسيط جدا، نعبد الله ونحترم بعضنا البعض ونعطي كل علاقة خارج الزواج حقها الطبيعي في مسافة أبعد من العلاقة الداخلية داخل الخيمة. أتمنى في نهاية الحلقة أعزائي المستمعين أننا نكون وصلنا إلى قناعة بأن ما يقوله الكتاب المقدس بكل بساطة أهم وأعمق وأكثر تواصل مع مشاكلنا العميقة من كل اللي بيقوله علم النفس وكل اللي بيقوله المشيرين. تعالوا نرجع لبساطة كلمة الله ونبني حياتنا عليها، ولغاية ما نتقابل الحلقة الجاية وشكل جديد من بيوت جديدة، ليكم مني أغلى تحية والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أهلا بكم من جديد مستمعينا في كلامنا عن الحب وبرنامجكم بحب. هنكمل النهارده كلامنا عن الحب المتفائل. المرة اللي فاتت كلامنا عن الحب اللي بيحتمل كل شيء،

الحب هو أنك تصدق براءة اللي قدامك مش تعتبرها لقمة خفيفة. الحب هو أنك تشوف الخير من وراء الشر اللي بيحصل. الحب هو أنك تصدق أنك متصدق من اللي يسمعك من غير ما تقدم.

0: الحب هو كمان انك تصدقي عن نفسك انك تقدري تعملي اللي قالوا لك عنه مستحيل. الحب المتفائل اللي بيصدق جال وقت وتوصف بانه حب غير منطقي وغير واقعي وبقى موجود ومكتوب عنه في الاساطير وخلاص، كلام افلام يعني. لكن ده الوقت اللي تعرف فيه انه لسه موجود، تقدر تعيش بيه مع كل اللي حواليك. وعلى فكرة الحب ده مش محتاج تلغي فيه عقل، لكن بالعكس الملك. كل خطوة سكته محتاجة تتحسب كويس قوي
1: ليملك.
0: وتبقى
1: في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة،
0: بحب.
1: وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف.
2: أعزائي المستمعين، لم يكن التواصل معنا في الأرض على صفحتنا في الفيسبوك.
1: وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع، لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني، نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك إذ قمت أيها النور الحقيقي، وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

نقول كمان مرة، خد مني الطريقة دي واعملها أو اعمليها على سبيل الهزار والمثال، ولو لمرة واحدة وشوف النتيجة. كل قعدة رغي بنات أو ولاد برضو يعني على فكرة، عين فيها حد اسمه المراقب، ويقتصر دور هذا المراقب على أنه كل ما يلاقيكم بتنموا على حد ينبهكم ويقول لكم ده نم، وشوفوها هيقولها لكم كم مرة. النم أسهل حاجة غلط بتعملها وانت مش داري، خلي بالك.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.
1: أذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصا على البيئة وتقليلا للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديدا أعادوا استخدام المناشف حفاظا على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟ أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
2: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: الصورة التي وضعتها أمامنا المرة الماضية ما تزال تلح على خيالي يا قاسم.
6: أية صورة هذه؟
5: صورة مجموعة العلماء الذين من خلفيات دينية متعددة، وهم جالسون يتباحثون في الله وكيف يبدو وكيف يظهر ذاته للناس. كل يتحدث من وجهة نظره من خلفية إيمانه وعقيدته.
7: فعلا يا عم ياسين، صورة مثيرة بالألوان الطبيعية،
8: كلها حركة وتحفز تجعل الخيال ينطلق متصورا الحوار والشجارة والشد والجذب الذي يمكن أن يحدث بينهم.
7: والأدلة والبراهين التي تطرح والنظريات التي تتصارع ومقارعة الحجة بالحجة.
5: نعم، فكرة تناطح فكرة، ورأي يعارض رأي، وصورة تعارض صورة.
7: كل لديه فهم لله يختلف عن فهم الآخر، وكل واحد يؤكد فهمه ويفرضه،
8: وكل لديه عقيدة لا تتفق مع عقيدة الآخر يعتنقها ويتعصب لها وينادي بها ويقاوم عقيدة الآخر.
7: صور متباينة، مختلفة متعارضة، متنافرة لله حسب تصور كل.
6: وفجأة يقف أمامهم من يقول أنا هو الله، أنا هو الله الذي تبحثون فيه، وينظرون بدهشة وعجب، فالذي أمامهم يختلف تماما عما في أذهانهم وتصورهم.
5: ما تزال هذه الصورة بارزة أمامي،
7: وهو يقول أنا هو الله، أنا هو الطريق والحق والحياة.
8: الطريق والحق والحياة،
6: المسيح، أليس هذا موضوع حديثنا؟ المسيح الله؟
7: كما حدث بين المسيح وتلاميذه، قالوا له البعض يقول أنت يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء.
6: ويبادر المسيح ويسألهم وأنتم من تقولون إني أنا؟
8: هذا سؤال صعب.
7: على من؟ على تلاميذه أم علينا؟
5: علينا، لا أظنه كان صعبا على تلاميذه.
7: بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي.
8: ابن الله، ابن الله فقط.
6: ثاني أقنوم في الثالوث، هو ذات الله الواحد.
8: من الكفر أن يكون الله ثالث ثلاثة.
6: هذا صحيح، ليس ثالث ثلاثة، هو الله الواحد.
7: وما يزال المسيح يقف حتى الآن كما وقف أثناء محاكمته ساكتة لا يجيب بشيء. والناس حوله تتساءل كما سأل رئيس الكهنة أأنت المسيح ابن المبارك؟
6: ويرد المسيح أنا هو، وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء.
7: يقف المسيح الآن أمامنا وأمامكم ويقول أنا هو، أنا هو.
8: وكيف نتأكد من ذلك؟
7: نعم، ما الذي يجعلنا نقبل أن المسيح هو الله؟
5: ما هو برهانك يا قاسم؟
7: هذا ما سوف نتناوله معا.
6: أمامنا مصدران.
8: ما هما هذان المصدران؟
6: كلامه وكلمته.
7: كلام الله الكتب المقدسة، وكلمة الله المسيح نفسه.
5: المسيح هو نفسه المصدر الذي سيؤكد لنا ألوهيته.
6: ألا تثقون فيه؟
8: نثق فيه معلما ورسولا، رجلا صالحا.
7: ورجل الصالح مصدر ثقة، لا يكذب ولا يدعي ولا يزور. طبعا لا، هو صالح.
6: فأمامنا كلام الله مصدر ثقة، وكلمة الله مصدر ثقة أيضا.
5: تحدثنا عن الكتاب المقدس من قبل،
7: وأثبتنا عصمته وعدم تغيره أو تحريفه كما يدعي البعض.
8: لكننا كل يوم ما نزال نسمع ونقرأ أنه تحرف.
4: لن يتوقفوا عن قول ذلك.
6: ولن نتوقف عن تأكيد صحته، هو كلام الله.
8: ألا يوجد مصدر آخر غير كلام الله وكلمته؟
7: وأي مصدر تقترح؟
8: لا أعرف، عقلي لا يسعفني بمصدر آخر.
5: العقل أعجز من أن يدرك هذه الحقائق.
4: ما دام العقل عاجزا فليس أمامنا خيار.
6: يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته الأولى إلى كورنثوس أصحاح 1: أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟
7: لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة.
8: العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة؟
4: العقل وحده لا يدرك الله ولا يصل إليه.
5: فكيف يعرف الإنسان الله ليخلص من حيرته وجهله وخطيته؟
7: لابد من إعلامه.

0: كلامه.
1: فإذا كانت هناك تحفظات على كلام الله،
0: لا نستطيع أن نصل إلى شيء.
2: كيف يقودنا ما هو موضوع شك لنطرد به شكا آخر؟
1: والحل، ما هو الحل؟
3: أن نثق في كلام الله.
4: قدمنا الدليل وراء الدليل على صحته وعدم وجود شائبة شك فيه.
1: لكنني يا عم قاسم،
4: ياسر يا ابني، لابد لنا من وقفة. إن كان بيننا حاجز يحول دون اتصالنا وانفتاحنا كل على الآخر، فحوارنا لن يجدي.
0: لماذا هذا يا عم قاسم؟
4: لابد من جسر من الثقة بيننا. نحن لا نتناظر كما يتناظر المتناظرون، لا نحارب حجة بحجة، لا نحاول أن نهزم بعضنا البعض. وحين نكسب نقطة نهلل ونصفق كأننا كسبنا مباراة.
2: هذا صحيح، التناظر كثيرا ما يصل إلى تناحر وتطاول وصراع.
3: نحن نتحدث ونتباحث ونسعى معا بوجهات نظرنا المختلفة لنصل إلى الحق.
1: أرجو ألا أكون قد أسأت التعبير، أنا لا أقصد عدم الثقة أبدا.
4: أنت لم تقصد ولم تسئ التعبير، لكنك في داخلك ترفض الفكرة الذي يختلف عن فكرك.
0: هذا طبيعي يا عم قاسم، الإنسان بداخله تعصب لما يؤمن به، لا يستطيع مقاومته.
2: كلنا كذلك، لكننا نحترم الرأي الآخر حتى لو اختلفنا معه.
3: كثيرون لا يسلكون سلوكك يا عم ياسين، يشتمون ويستخدمون ألفاظا غير كريمة، يهاجمون بها الرأي الآخر ومن يناصرونه.
4: لهذا أردت من ياسر وقفة حتى نكمل حديثنا. الثقة لازمة لنبني حوارا وحديثا نافعا.
1: وهو كذلك يا عم قاسم،
3: بدون الرجوع إلى الكتاب المقدس كلام الله لا يمكن الحديث عن المسيح.
2: نعم، إن أهملنا الكتاب المقدس فأين نجد حديثنا عن المسيح؟
0: هناك كتب أخرى كثيرة،
3: تلك كتبها أفراد من البشر، أما الكتاب المقدس فكله موحى به من الله.
4: الكتاب المقدس كله يدور عن المسيح بعهديه القديم والجديد، فلا مفر يا ياسر يا ابني من التسليم بصحته.
3: قلنا أنه من الصعب الاقتناع بتحريفه، لمصلحة من تحرف؟ ومن الذي قام بالتحريف؟ ومتى تحرف؟
0: اليهود هم أولى الناس بالتحريف.
4: كيف يحرفونه ويتركون به اللعنات التي أنزلت عليهم؟ أما كان الأقدر بهم أن يحذفوها أيضا ويضيفون بدلا منها بركات ترفع من شأنهم؟
3: وكانوا يغيرون ويبدلون الأخطاء التي سقط فيها أبطالهم، مثل كذب إبراهيم وزنا داود وتردي سليمان وضعف شمشون.
2: عندكم حق فعلا، لو حرفه اليهود لجملوا أنفسهم وأبطالهم وأعطوهم صورة براقة غير تلك التي في الكتاب المقدس.
1: المسيحيون من المستفيد غيرهم؟
4: أي جزء منه حرفوه؟
1: كله، حرفوه كله.
4: العهد القديم، التوراة والمزامير.
0: نعم، التوراة والمزامير مثلا،
4: اللذين كانا متداولين بين أيدي اليهود.
2: التوراة والمزامير كتابا اليهود قبل أن يكونا كتابي المسيحيين،
3: وترجما لليونانية وانتشرا سنة 285 قبل الميلاد بما عرف بالترجمة السبعينية قبل ميلاد المسيح. فلا يعقل أن يقوم المسيحيون بتحريف العهد القديم.
1: والعهد الجديد؟
4: لم يحرفه اليهود طبعا، ففيه يظهرون كقتل للمسيح، وهو مليء بلعنات للكتبة والكهنة والفريسيين.
0: والمسيحيون ألم يحرفوا العهد الجديد؟
3: هناك اتفاق بين العهدين القديم والجديد، ولا يمكن تحريف العهد الجديد، ويبقى ذلك التوافق قائما. لو تحرف العهد الجديد لفضح العهد القديم أي تحريف به.
2: كلام معقول.
4: المسيحيون نالوا كل صنوف التعذيب بسبب إيمانهم، فهل كانوا يصمدون لكل ذلك التعذيب؟ قتل ورجم وإلقاء للوحوش وحرق بالنار في سبيل كتاب محرف؟
3: هناك لعنة في سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله

0: عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. وإن كان أحد يحذف منه، يحذف الله نصيبه من سفر الحياة.
1: وبالرغم من الفرق المختلفة والطوائف المسيحية المتعددة، إلا أن الجميع اتفقوا على قانونية أسفار العهد الجديد.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين المسيح ابن الله وأن المسيح الله؟ ما الفرق بين المسيح ابن الله وأنه المسيح الله؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. أعلى برج في العالم يبدأ من سطح الأرض. أثرى الأثرياء وأنجح الناجحين وعبقري العباقرة كلهم كانوا أطفالا صغارا ذات يوم. كلهم بدأوا بفكرة صغيرة وتجارة ناشئة وعمل مامي

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. لا تجبر الإنسان ولا تحيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره. اللي النهاردة بيطلبه ويشتهيه هو اللي بكرة هيشتهي غيره وعجبي. الدنيا أوضة كبيرة للانتظار، فيها ابن آدم زيه زي الحمار. الهم واحد والملل مشترك، وما فيش حمار بيحاول الانتحار وعجبي. ضريح رخام فيه السعيد اندفن، وحفرة فيها الشريد من غير كفن. مريت عليهم قلت يا للعجب، الاتنين ريحتهم ليها نفس العفن وعجبي. كان في زمان سحلية طول فرسخين، كهفين عيونها وخشمها بربخين. ماتت لكن الرعب لم عمره مات، مع انه فات بدل التاريخ تاريخين وعجبي. كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجر. لا تجبر الإنسان ولا تحيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره. اللي النهاردة بيطلبه ويشتهيه هو اللي بكرة هيشتهي غيره وعجبه. الدنيا أوضة كبيرة للانتظار، فيها ابن آدم زيه زي الحمار. الهم واحد والملل مشترك، وما فيش حمار بيحاول الانتحار. واحد ضريح رخام فيه السعيد اندفن، وحفرة فيها الشريف من غير كفن. مرت عليهم قلت يا للعجب،

0: طول فرسخيش، كهفين عيونها وخشمها بربخين. ماتت لكن الرعب لم عمره مات، مع انه فات بدل التاريخ
1: شبع جوعا ولعبت نسيه الهام.
0: كنتم معا

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: ربي يسوع، أنت فرحي وبهجتي، بدونك مائدتي طعامها مر. أنا كالمسجون المكبل بالقيود، فانر علي بوجهك واعتق نفسي لترى جمالك، ليطلب غيري عوضك أشياء ترضي، أما أنا فإني لا أرضى إلا بك يا ربي وإلهي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة، وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش، وإنت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.
2: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيك. والآن يتعظم المسيح في جسده، سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها، اقعدوا معنا رد بالكم تمشيوا.
1: حكايتنا لليوم تقول إنه مرة طلبوا من زوز رسامين كانوا مشهورين بالموهبة متاعهم إنهم يرسموا تابلو يعبر على السلام. ياخي رسم لولاني لوحة مزيانة برشا، رسم بحيرة هادية وعلى حافتها فما شجر أخضر وعليها عصافر، هالتابلو ياسر مزيان. كان فما زادة سارح يسرح بالعلالش متاعه في هدوء، فكان اللي موجود في التابلو الكل يوحي على السلام. أما الفنان الثاني صور تابلو ما كانش متوقع جملة، كينه ما يعرفش الموضوع اللي تطلب منه. رسم بحر هايج فيه أمواج قوية، السماء كانت غامقة وفيها غيوم. الكل لاحظ اللي ما فماش سلام في هالتابلو، سألوه لكن من بعد ما جاوب عرفوا اللي في التابلو هذا فما سلام، فما سلام الله. على خاطر في وسط كل هذا كان فما عش صغير في وسط الشلال متاع الماء، كان العصفور مرتاح وهادئ وما يهموش في اللي صاير البرة، ما يهموش لا في أمواج ولا في عواصف. كان هالتابلو بالحق ممتلئ بالسلام رغم اللي الجو البرة كان يخوف، كان يخوف برشا.
0: عدنا مستمعينا بعد هدرة خليل، معاكم سناء وداد وبرنامجكم الطريق. عسلامة وداد.
2: عسلامة سناء.
0: استريس مرض العصر هكا ولا؟
2: صحيح سناء، حياتنا كلها مشاكل اقتصادية واجتماعية، كلها تخلينا تحت ضغط مستمر. صحيح هو مرض، أما دواه في الكتاب المقدس، دواه سلام النفوس.
0: بالضبط، حلقتنا اليوم مستمعينا عن السلام، سلام مع الله، سلام مع النفس، وسلام مع الآخرين. ساعات يعرضك شخص كأنه عايش في كوكب آخر، زين وكول على الاخر يا جبل ما يهزك ريح.
2: هذيك نعمة من عند ربي، ما عندها حتى علاقة بالناس والظروف.
0: عندك حق وداد، أما قبل ما نشوفوا الدواء خليونا نشوفوا مصدر الداء، منين يجي ستريس؟
2: هكاكا ما تعدش سناء، ستريس في الدار، في الخدمة، في الشارع، منين جاي؟ من علاقاتنا ببعضنا. هكا علاش يزلنا نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع المنافسة، مع الاختلاف، مع المشاكل بطريقة صحيحة، باش يكون عندنا سلام مع الله وسلام مع النفس.
0: وربي وعدنا وهو صادق وأمين في وعده، في يوحنا 14:27 سلام أترك لكم، سلامي أعطيكم، أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. أما شنية رسات وداد؟ كيفاش نوصلوا لسلام مع الله أو سلام في الله؟
2: سهل برشا سناء، يجب تخلي عينيك على ربي مش على الظروف. الله لنا ملجأ وقوة وعون في الضيقات، وكما قال في مزمور 46:10 استكينوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم وأتعالى في الأرض.
0: بالحق كي نسمعوا الكلمة ونعيشوا بها ونطبقوها برشا حاجات تتغير فيها. لازم نمنوا بغفران الله ورحمته وعدله ونكونوا واثقين في قصد الله. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك، لا تعتمد في كل طرقك، اعرفه وهو يقوم سبلك. هذاك اش قال في أمثال 3 الآية 5 و6.
2: بالضبط، مهم أنه نؤمنوا أني أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الله عنده كل السيادة وهو يتحكم في الأمور الكل وما يغلطش. دونك وفات ما فماش علاش باش نتوتر ونخمم. ربي يقول في فيليبي 4:6 ربي يقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلن طلباتكم لدى الله. فالصلاة هي قناة التواصل مع الله، مصدر كل سلام.
0: كل ما تحس روحك مخنوق ولا ستريسي صلي، صدقني ما فماش خير من يسوع يهز عليك الحمل ويطمنك. صلاتنا يا ربي ليك تمنحنا الهدوء لقبول الأشياء التي لا نستطيع تغييرها، والشجاعة لتغيير الأشياء التي نستطيع تغييرها، والحكمة لمعرفة الاختلاف بينهما. شكرا وداد.
2: شكرا ليك سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا، نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radio.clv.org، على الباج فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radio.clv.org. كنتم مع سناء وداد في برنامج الطريق، نلقاكم على خير.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهل تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

0: المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط لا الغالي ولا الرخيص.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معك إيهاب ثروت، ومكملين في الحديث عن الاتجاه، اتجاه القلب والفكر. وقلنا في الحلقة اللي فاتت حقيقتين. أول حقيقة إنه اتجاه قلبي واتجاه فكري ناحية أي حاجة أنا داخل أعملها بيأثر في النتيجة قبل ما أبتدي. والحاجة التانية هو اتجاهي وموقفي ناحية الآخرين بيحدد بنسبة كبيرة جدا موقفهم مني. النهاردة هناخد المبدأ الثالث أو الحقيقة الثالثة، اتجاه قلبي وفكري هما اللي بيحددوا الفرق الأساسي بين النجاح والفشل. كتير جدا ببقى داخل على عمل وعندي إمكانيات بس اتجاه قلبي وفكري مش مظبوطين أو سلبيين فبفشل. وأحيان كتيرة الإمكانيات دي ضعيفة وقليلة بس اتجاهي إيجابي فبنجح. الاتجاه والموقف الغلط بيأثروا تأثير سلبي على النتيجة مهما كانت الموارد كبيرة، والعكس صحيح، الاتجاه والموقف الصحيح بيعوض عن النقص في الموارد إذا كانت قليلة. كتير جدا إحنا بندخل أمور وبنتعامل مع ناس وبنقعد نحسب حسابات، وبناء على الحسابات ديت إحنا بنقرر هندخل هذا الأمر ولا لا. لو كانت الإمكانيات كبيرة واتجاهنا سلبي الفشل هيكون قريب جدا، لكن لو كانت اتجاهاتنا إيجابية حتى إن كانت الموارد قليلة النجاح هيكون موجود. ده اللي حصل في الموقف بتاع داود وشاول وقت ما كان داود بيحارب جلياط. شاول كانت إمكانياته عالية جدا، كان معاه الجيش كله، كان معاه السلاح كله، ولكن اتجاهه كان متراجع، كان خايف، اتجاهه ما كانش شجاع، اتجاهه ما كانش أمين، ما كانش أمين في المهمة الكبيرة اللي كان داخل عليها لا هو ولا الجيش، رغم ان إمكانياتهم كانت عالية جدا. عشان كده فشلوا في ان هم يهزموا جلياط. داود كان اتجاه قلبه إيجابي انه عايز فعلا يهزم هذا العملاق، وإمكانياته كانت ايه؟ كانت نبلة، مقلاع، 5 حجارة ملس من الوادي ومقلاع، وأول حجر ضرب بيه فاز بيه على جلياط وانتصر بيه على جلياط. داود كان اتجاهه إيجابي لأنه كان أمين في المهام الصغيرة اللي كان بيعملها، كان بيرعى غنم أبوه وكان بيروح يعزف لشاول لما كان بيبخته أو بيفاجئه روح رديء. دي كانت شغلانته، كانت شغلانة صغيرة لكن كان بيعملها باتجاه إيجابي بمنتهى الأمانة. اتجاه القلب والفكر هو اللي بيحدد الفرق بين النجاح والفشل. داود راح قال لشاول لا يسقط قلب أحد بسببه على جلياط، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. منتهى الاتضاع بيتكلم شاول بيقول له عبدك يذهب ويحارب، رغم ان هو اللي هيحارب، هو الشجاع اللي في الموضوع، لكن بيقول له عبدك يذهب. اتجاه قلب متضع واتجاه قلب إيجابي في نفس الوقت، اتجاه قلب متحمس بدون كبرياء وبدون غرور. اتجاه قلبي هو اللي بيصنع الفرق بين النجاح والفشل. المبدأ الرابع، اتجاه قلبي اللي انا باخده بيحول مشاكلي الى بركات. اتجاه كل ما كان ايجابي كل ما حول المشاكل بتاعتي الى بركات. اوقات كتيرة جدا كلنا عندنا مشاكل، اوقات كتيرة جدا بنبص المشكلة ونقول ان احنا غير محظوظين، ان احنا حظنا سيء، ان احنا مش افضل ناس، ونبص لغيرنا ونقارن نفسنا بغيرنا ويبتدي يبقى عندنا عدم استقرار نفسي بسبب المشاكل اللي عندنا. لكن الاتجاه الايجابي بيحول هذه المشاكل الى بركات. لما يبقى فيه ايه؟ اول حاجه يبقى فيه وعي ان احنا عندنا مشكله اساسا. تاني حاجه بدور على الغلط اللي ادى لحدوث هذه الازمه وهذه المشكله. ممكن اكون انا السبب، ممكن يكون غيري السبب، لكن بدور. بعد كده اتجاه قلبي هو اللي بيخليني اقرر اذا كنت هحل المشكله ولا هقف قدامها عاجز. المصارحه هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. خليني أكون صريح، خليني أكون بشخص المشكلة مظبوط اللي أنا موجود فيها. في هذه الحالة بتتحول المشكلة إلى بركة. حياتنا مليانة بالعديد من الصراعات. الشطارة مش إن أنا أحسم الصراع أو أنهيه، الشطارة إنه قبل ما يحسم هذا الصراع وقبل أن ينتهي إزاي بدير هذا الصراع، إزاي بتصرف وبسلك وأنا جوه الصراع. المبدأ الخامس، الاتجاه اللي أنا باخده بيديني نظرة غير مألوفة تجاه الحياة. لو الاتجاه إيجابي بيديني نظرة غير مألوفة تجاه الأمور اللي بتحصل، في مرقس 9:23 يسوع بيقول إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. في فرق كبير بين الواقع وبين الحقيقة، وقلنا دوت في حلقات سابقة إنه أوقات كتيرة بيبقى الواقع مطابق للحقيقة، أوقات كتيرة بيكون الواقع مختلف عن الحقيقة. في معجزة إقامة لعازر الواقع كان بيقول إنه لعازر مات وأنتن، لأن كان ليه 4 أيام في القبر. ويسوع قصد إنه بعد ما وصلته رسالة مريم ومرسى الشهيرة، بعتوا قالوا له تلغراف كده بيقول له هوذا الذي تحبه مريض. كتاب بيقول إن يسوع مكس يومين في الموضع اللي كان موجود فيه، وكان المسيرة بيت عنيا اللي فيها لعازر ومريم ومرسى يومين، فيبقى 4 أيام. الأربع أيام دول لعازر فعلا جسده ابتدى يتحلل، علميا ابتدى يتحلل فيه. الواقع بيقول ان العذر جسده بيتحلل، لكن الحقيقة بتقول ان العذر هيقوم. وده اللي حصل لما راح يسوع بيقول لمريم ومرسى ان امنتي ترين مجد الله، وفعلا قال ارفعوا الحجر. لما قال ارفعوا الحجر مرسى قالت له يا سيد قد انت، لان له 4 أيام. قال لها الم اقل لك ان امنتي ترين مجد الله؟ الحقيقة ان انا هقومه. وفعلا قال لعازر هلم خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمشة، وجهه ملفوف بمنديل. معجزة المشي على المية، الواقع بيقول ان مفيش حد ينفع يمشي على المية، مش كده؟ واذا كان في حد ينفع يمشي على المية هو شخص خارق للطبيعة، هو شخص غير عادي. يسوع كان خارق للطبيعة وكان غير عادي، لان هو الله المتجسد ومشي على المية. لكن الغريب جدا انه يخلي بطرس يمشي على المية. الواقع بيقول انه حتى لو يسوع مشي على المية مش ممكن حد عادي يمشي على المية، لكن يسوع خلى بطرس يمشي على المية. الحقيقة بتقول انه هو يقدر يخليني انظر نظرة غير مألوفة ناحية الحياة. المسيح لما خلى التلاميذ يسبقوه العبر والبحر كان هايج والسفينة كانت بتتكسر وبتهلك، ما كانش مجرد موقف عابر كده يسوع عايز يستعرض فيه عضلاته أو قوته، لا، لكن كان عايز ينقل التلاميذ والجموع اللي كانوا موجودين نقلة تانية. البحر أو المية بصفة عامة عند اليهود بترمز للشر. حتى في سفر الرؤيا يقول الكتاب أنه ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، والبحر لا يكون فيما بعد. في العهد القديم رب قصد أنه الشعب يشق البحر وقت موسى ويشق الأردن وقت يشوع. كمان في معجزة المشي على المية الرب يسوع ألزم التلاميذ أن هم يسبقوا للبحر. والمية في العهد القديم عند اليهود بترمز للشر، البحر بيرمز للشر. حتى في سفر الرؤيا بيقول ولا يكون وجع ولا صراخ ولا ألم فيما بعد، والبحر لا يكون فيما بعد. والرب حب يقول أن هو يقدر يدوس على الشر، يقدر ينتصر على الشر. في العهد القديم كمان الرب قصد أنه الشعب يمر بتجربة شق البحر، فشقوا البحر مع موسى وشقوا الأردن مع يشوع. في آيات كتيرة في المزامير بتقول أنت تتسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكتها. المسيح ما كانش واخد التلاميذ في البحر الهايج دوت عشان يستعرض عضلاته أو يثبت قوته، لا، هو كان عايز ينقلهم نقلة جديدة. لأنه بعد ما تقطعت راس يوحنا المعمدان اللي هو أعز صديق وأغلى حد عند يسوع، التلاميذ راحوا ليسوع، ويسوع الكتاب يقول إنه هو راح الجبل وحده عشان يصلي، وبعد كده عمل معجزة الخمس خبزات والسمكتين، وبعد كده ألزمهم إنه يروح البحر. وكان عايز يقول لهم مهما حصل من دي، مهما حصل من اضطهاد، أنا لازلت مسيطر على الشر، مسيطر على الطبيعة، مسيطر على البحر وقت هيجان. ويسوع جه ماشي على المية. حد يقول لي يسوع ينفع يمشي على المية لأنه الله الكلمة المتجسد، لكن إن بطرس يمشي على المية دي حاجة غير طبيعية. و بطرس اتجاه قلبه كان مختلف عن باقي التلاميذ، كان إيجابي، اداله نظرة فعلا غير مألوفة ناحية الحياة. فقال له إن كنت أنت هو مرني أن آتي إليك، والرب قال له تعالى. وبطرس نفذ لأن اتجاه قلبه فعلا كان حقيقي، فنفذ ونزل ومشي على الماء. ما خافش، كان ممكن يقوله بعد ما يقول تعالى كان ممكن ما ينزلش. ولو كانوا التلاميذ مشوا ورا بطرس كان كل التلاميذ هيمشوا على الماء، كانوا هيجتازوا هذا الاختبار العظيم. عشان كده اتجاه قلبي لما بيكون إيجابي بيديني نظرة غير مألوفة، مفيش حد ينفع يمشي على المية. ويمكن بطرس هو الوحيد اللي في كتاب مقدس كبشر مشي على المية، غير طبعا الرب يسوع. اتحقق الهدف بتاع الرب يسوع من هذه المعجزة، وهو انه في متى 14 جميع من كانوا في السفينة خروا وسجدوا له وقالوا بالحقيقة انت ابن الله، لانه ليه سلطان على الطبيعة، ليه سلطان على البحر، ليه سلطان على الشر. اتجاه قلبي بيخليني أفهم الله أكتر، بيخليني أدخل لعمق أكبر بيخليني أنظر نظرة غير مألوفة ناحية الحياة حتى لو الناس شايفين عكس ده. عزيزي المستمع، اتجاه قلبك في محضر الرب بيتشكل، عشان كده إذا كنت عايز اتجاه قلبك يكون إيجابي شكله في محضر الرب. وبكده بنختم الحلقة ديت مع حضراتكم، وبشكركم. إلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا دفعت الملاليم حصلت على القروض. إذا دفعت مرتبات وأجور متدنية فلا تلوم إلا نفسك إذا حصلت على عاملين قليل الخبرة والالتزام والإتقان.

0: حكم سيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة. معاكم ميرفت مصحي. تعمل إيه لو صحيت الصبح لقيت نفسك عايش في عيشة فراخ؟ أيوة زي ما بقولك كده، وقالتها كده وبس، لا كمان مطلوب منك تاكل زيهم وتعيش زيهم. كان في شاب صغير من كولورادو بيحب يتسلق الجبال، وفي يوم لقى فوق جبل عش النسر، بس النسر الكبير مش موجود وموجود بس نسر صغير. الشاب ما كانش قادر يفرق ما بين النسر والفرخة، فافتكروا فرخة واخدوا ورباه جوه عشة الفراخ. ومرت الايام والنسر بيكبر، بس مش بيكبر على انه نسر، امال ايه؟ النسر كان بيعمل كل حاجة زي الفراخ، بياكل حبوب وبيلقط الاكل من الارض، وعمره مطار ومش متخيل حتى انه بيطير، ده لدرجة انه ما حاولش ولا مرة انه يطير. في يوم كان في نسر كبير بيطير فوق المزرعة وبيطير عالي جدا، كان النسر بيبصله وهو نفسه يبقى زيه وبيتمنى انه يكون بيعرف يطير زيه، مع انهم نسور زي بعض وعندهم نفس القدرات، بس واحد شافها وصدقها وعاش بيها والتاني لا. بس الحدوتة ما خلصتش هنا، النسر فرد جناحه وحاول بس وقع، حاول تاني لقى نفسه بيطير، صحيح مهزوز لكن بيطير، هو كان يحلم يعني. أوقات بنكون متخيلين نفسنا في مكانة بس مش هي دي مكانتنا الحقيقية، وبنقعد نتحسر ليه أنا مش في مكانة فلان ولا موهوب زي فلان، بس الحقيقة إنك زيك زيه، أنت أكيد موهوب وأكيد مكانتك عالية، بس أنت ما شفتش نفسك كده ولا حتى مصدق عن نفسك إنك تملك كل القدرات والمواهب دي. لو صدقت عن نفسك إنك مهزوم فأنت فعلا مهزوم، لو صدقت عن نفسك إنك ما عندكش الجرأة دي هتبقى حقيقتك فعلا. أما بقى لو نفسك تكسب مباراة لكن حاسس إنك مش هتكسب، فغالبا أنت خسرتها من قبل ما تبتدي. شوف نفسك في مكانتها الحقيقية، لأن اللي بتقوله لنفسك هو اللي هيبقى حقيقتك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت مصحي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث. يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الزبائن هما الأحجار الكريمة، البضاعة هي مجرد عشب أخضر. العملاء والزبائن هم أغلى شيء لأي تجارة، أكثر من البضاعة ذاتها. لذا يجب أن تعامل عملائك كما تعامل الثمين والنفيس من قطع الماس، فبدونهم لا قيمة لتجارتك.

قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني، والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول: الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت، دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع الطلبة.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيي، والآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحي.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are glad you tuned in to listen to this program.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
0: In the past few messages,
1: في الرسائل القليلة الماضية,
0: we have been seeing how Peter is counting God's blessings for us.
1: رأينا كيف أن بطرس كان يعدد بركات الله لنا.
0: There are seven of them.
1: هناك سبع من هذه البركات.
0: In 1 Peter chapter 1 verses 1 and 2,
1: في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول والعددين الأول والثاني,
0: we see the first blessing is the blessing of God's call and election to salvation.
1: نرى البركة الأولى وهي بركة دعوة الله واختياره للخلاص.
0: In verse 3, the second blessing is the blessing of the new birth.
1: في العدد الثالث نرى البركة الثانية وهي بركة الولادة الجديدة.
0: In verse 3 also, the third is the blessing of a living hope.
1: كما نرى في العدد الثالث أيضا بركة الرجاء الحي.
0: In verse 4, the fourth is the blessing of an inheritance.
1: في العدد الرابع نرى البركة الرابعة وهي بركة الميراث.
0: In verse 5, the fifth is the blessing of God's protection and security.
1: وفي العدد الخامس نرى البركة الخامسة وهي بركة الحماية والأمان.
0: In verses 6 to 9,
1: من العدد السادس وإلى العدد التاسع,
0: we see the sixth blessing, and this is the blessing of suffering for the sake of Christ.
1: نجد البركة السادسة وهي بركة الحزن لأجل المسيح.
0: And the seventh blessing is found in verses 10 to 12, which is the blessing of grace.
1: وأخيرا من العدد العاشر إلى العدد الثاني عشر نجد البركة السابعة وهي بركة النعمة.
0: We already looked at five of these blessings.
1: تأملنا من قبل في خمس من هذه البركات.
0: Now let's look at the sixth blessing.
1: دعنا نتأمل الآن بركتنا السادسة.
0: We have the blessing of suffering for the sake of Christ.
1: لدينا بركة الحزن لأجل المسيح.
0: If you have your Bible, you can look at verses 6 to 9 of 1 Peter chapter 1.
1: إذا كان معك كتابك المقدس تستطيع أن ترى هذا المعنى من العدد السادس إلى العدد التاسع.
0: There is a lot of confusion regarding this whole issue of suffering.
1: هناك قدر كبير من الارتباك والخلط فيما يتعلق بقضية الحزن والألم.
0: People have all kinds of ideas about suffering.
1: الناس لديهم كل أنواع الأفكار عن الألم والحزن.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
0: The reason there is confusion about the whole issue of suffering,
1: سبب الخلط والارتباك في مسألة الحزن والألم كلها,
0: because many people want to pick and choose verses from the scripture as if they were choosing food from a buffet table.
1: أن كثيرين من الناس يريدون أن ينتقوا ويختاروا بعض الآيات من كلمة الله كما لو كانوا يختارون أنواعا من الطعام على المائدة.
0: Can you hear someone say, I like this verse, but I don't like this one.
1: هل تستطيع أن تسمع شخصاً ما يقول لك أنا أحب هذه الآية ولا أحب تلك؟
0: And they end up with confusion.
1: وينتهي بهم الأمر إلى الخلط والارتباك.
0: You have to look at the whole scripture.
1: عليك أن تنظر إلى كل الكتاب معاً.
0: You cannot just look at it in bits and pieces.
1: لا تستطيع أن ترى أجزاء الكتاب كأنها أجزاء متناثرة.
0: But you must look at the whole of the Bible.
1: ولكنك ينبغي أن تنظر إلى كل الكتاب.
0: There are some people who see every affliction in life as suffering for Christ.
1: هناك بعض الناس الذين يرون كل ألم وحزن ومعاناة في الحياة كأنه ألم وحزن ومعاناة لأجل المسيح.
0: These people mention everything from the ridiculous to the sublime.
1: هؤلاء الناس يذكرون كل شيء من أدنى الأشياء إلى قمم الأشياء.
0: They would say if you get a flat tire, it's a suffering for Christ.
1: وربما يقولون إن إفراغ إطار سيارة من الهواء وتعطلها عن السير يعتبر ألما لأجل المسيح.
0: Others include serious things like losing a loved one as suffering for Christ.
1: آخرون يزعمون أن الأشياء الخطيرة مثل فقدان الأحباء يعتبرونها آلاما لأجل المسيح.
0: Some people see everything as suffering for Christ.
1: بعض الناس يعتبرون كل شيء آلام لأجل المسيح.
0: But that's wrong.
1: وهذا خطأ.
0: There are different types of suffering in the world.
1: هناك أنواع مختلفة من الآلام والمعاناة في العالم.
0: There are sufferings that are a result of sin.
1: هناك آلام ومعاناة هي نتيجة الخطية.
0: There are sufferings that are a result of Satan's attack.
1: وهناك آلام هي نتيجة هجوم الشيطان.
0: There are sufferings that are the result of other people's stupidity.
1: وهناك آلام هي نتيجة غباء الناس الآخرين.
0: There is suffering just because we live in this fallen sinful world.
1: وهناك ألم وحزن ومعاناة سببها مجرد أننا نعيش في هذا العالم الخاطئ الساقط.
0: There are all kinds of sufferings.
1: هناك كل أنواع الألم والمعاناة.
0: Now these are all real sufferings and I'm not minimizing them.
1: هناك آلام حقيقية وأنا لا أقلل منها ولا أستخف بها.
0: But none of these are meant here in 1 Peter.
1: ولكن كل هذه الآلام والأحزان ليست هي المقصودة في رسالة بطرس الأولى هنا.
0: Peter is speaking about suffering that occurs as a result of being a follower of Jesus Christ.
1: بطرس يتحدث عن الأحزان التي تحدث كنتيجة مباشرة لكونك تابعاً ليسوع المسيح.
0: If you lose your job because you are a follower of Jesus Christ,
1: فإذا فقدت وظيفتك لأنك تابع للمسيح,
0: then you are suffering for Christ.
1: فعندئذ تكون متألماً لأجل المسيح.
0: If you get bypassed for a promotion on the job simply because you are a follower of Christ,
1: إذا حرمت من ترقية إلى وظيفة أعلى لمجرد أنك تابع للمسيح,
0: then you are suffering for Christ.
1: فعندئذ يكون ألمك وحزنك لأجل المسيح.
0: But if you lose your job because you are lazy or incompetent,
1: أما إذا فقدت وظيفتك لأنك كسلان أو لأنك لست كفءاً للترقية,
0: that is not suffering for Christ.
1: فهذا ليس ألماً أو حزناً لأجل المسيح.
0: If they drag your reputation through the mud because you are a follower of Jesus Christ,
1: إذا مرغوا سمعتك في الوحل لأنك تابع ليسوع المسيح,
0: that is a suffering for Christ.
1: فهذا يعتبر ألما لأجل المسيح.
0: And he will bless you for that.
1: وهو سوف يباركك لهذا السبب.
0: My listening friends, Peter does not say that suffering does not hurt.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, إن بطرس لا يقول إن الألم لا يحزن أو لا يؤذي.
0: Will you listen to me very carefully, please?
1: هل يمكن أن تنصتوا إلي جيدا من فضلكم؟
0: What Peter is saying is this.
1: ما يقوله بطرس هو هذا.
0: When you are allowed to go through suffering that is specifically directed at you because of your unwavering commitment to Christ,
1: إذا سمح لك أن تجتاز ألماً أو حزناً موجهاً إليك بصفة خاصة لأنك حريص على الوفاء للمسيح بدون تردد,
0: when you are allowed to go through suffering because of your unwavering commitment to his word,
1: عندما يسمح لك أن تجتاز الحزن والألم بسبب تمسكك بالولاء لكلمته,
0: then God will use that suffering to bless your life.
1: عندئذ سيستخدم الله هذا الحزن ليبارك حياتك.
0: God will use it to bless you in ways you would never understand otherwise.
1: سيستخدم الله هذا الحزن ليباركك بطرق لا يمكن أن تفهمها بطريقة أخرى.
0: God will use that suffering to refine your life as precious metal.
1: الله سيستخدم هذا الحزن لينقي وليثقل حياتك كمعدن ثمين.
0: God will use that suffering to bring you closer to him in a way you never thought possible.
1: الله سيستخدم هذا الحزن ليقربك إليه بطريقة لم تكن تظن أبدا أنها ممكنة.
0: God will use that suffering to bless you in ways that makes the human mind boggle.
1: الله سيستخدم هذا الألم ليوطد علاقتك معه ويجعلها وثيقة وحميمة بطرق تذهلك.
0: Peter is obviously thinking about how he failed to trust in the Lord Jesus.
1: من الواضح أن بطرس يفكر كيف فشل في الثقة في الرب يسوع.
0: Peter is remembering how he denied Jesus instead of standing with him.
1: بطرس يتذكر كيف أنكر يسوع بدلا من أن يقف إلى جانبه.
0: The Peter before the resurrection was afraid of suffering.
1: بطرس قبل القيامة كان خائفا من الألم.
0: The Peter before the resurrection could not take suffering for Jesus' sake.
1: بطرس قبل القيامة لم يكن يستطيع أن يتألم لأجل يسوع.
0: And that is why Peter denied Jesus and denied any knowledge of him.
1: وهذا هو السبب الذي جعل بطرس ينكر يسوع وينكر أي معرفة به.
0: But the Peter after the resurrection was given many opportunities to suffer and pay dearly for following Christ.
1: ولكن بطرس بعد القيامة منح فرصا كثيرة لأن يتألم ويدفع الثمن غاليا لاتباع المسيح.
0: And he did.
1: وفعل ذلك.
0: In fact, tradition said that he was crucified upside down for the sake of Christ.
1: وفي الحقيقة يقول التقليد إن بطرس صلب لأجل المسيح وقدماه إلى فوق ورأسه إلى أسفل.
0: That is something that very few of us have ever experienced.
1: وهذا وضع قليلون جدا منا من اختبره.
0: And if and when the time comes, we will be able to count it a blessing.
1: ولكن إذا جاء وقت كذلك أو عندما يجيء فإننا نستطيع أن نعتبره بركة.
0: Peter said those times of suffering are short-lived and unlimited.
1: قال بطرس إن أوقات الحزن هذه يثيرة وقصيرة الأمد.
0: Those times are not forever.
1: أوقات الحزن هذه ليست أبدية.
0: But in the midst of those times, you will experience joy beyond measure.
1: ولكن في وسط تلك الأوقات سوف تختبر الفرح الذي لا ينطق به ومجيد.
0: Now let's recount the blessings.
1: دعنا نعدد مرة أخرى البركات.
0: Count your blessing of election.
1: عدد بركة الاختيار.
0: Count your blessing of the new birth.
1: وعدد بركة الولادة الجديدة.
0: Count your blessing of the living hope.
1: وعدد بركة الرجاء الحي.
0: Count your blessing of the inheritance.
1: وعدد بركة الميراث.
0: Count your blessing of God's security and protection.
1: وعدد بركة الأمان والحماية والحراسة.
0: Count your blessing when you suffer for Christ.
1: عدد بركة الآلام والأحزان لأجل المسيح.
0: Finally,
1: وأخيرا,
0: count your blessing of the grace of God.
1: عدد بركة نعمة الله.
0: Look at verses 10 to 12 of 1 Peter chapter 1.
1: تأمل الأعداد من العاشر إلى الثاني عشر من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى.
0: Probably nothing overwhelms me more than when I take time to reflect upon the grace of God.
1: ربما لا يذهلني شيء أكثر من الوقت الذي أقضيه وأنا أتأمل نعمة الله.
0: It is grace that is totally unmerited favor.
1: إنها النعمة التي هي امتياز لا فضل لنا فيه إطلاقا.
0: It is grace that I do not deserve.
1: هي النعمة التي لا أستحقها.
0: It is grace that overwhelms me.
1: هي النعمة التي تغمرني.
0: And that grace can only be possible through Jesus Christ.
1: وهذه النعمة لا يمكن أن تتحقق إلا خلال يسوع المسيح.
0: In fact, Peter said that the prophets in the Old Testament foretold of this grace.
1: وفي الحقيقة قال بطرس إن الأنبياء في العهد القديم أنبأوا بهذه النعمة.
0: They foretold of it by faith.
1: تنبأوا عنها بالإيمان.
0: The prophets of old did not experience that grace themselves.
1: لم يختبر أنبياء العهد القديم هذه النعمة بأنفسهم.
0: They longed for it.
1: لقد كانوا يشتاقون إليها.
0: They hoped to see it with their own eyes.
1: وكانوا يتطلعون إلى رؤيتها بعيونهم.
0: They peered into its horizon.
1: وكانوا يمعنون النظر إلى آفاقها.
0: But we in the New Testament are privileged to be recipients of it.
1: ولكننا نحن في العهد الجديد كمؤمنين أصبح لنا الامتياز أن نتقبل هذه النعمة.
0: Many of us have experienced that grace of God.
1: واختبر الكثيرون منا نعمة الله هذه.
0: Here's what Peter said.
1: هذا ما قاله بطرس عن النعمة.
0: Even angels desire to look into the wonder of the grace of God.
1: تشتهي الملائكة أن تطلع عليها.
0: Why are the angels filled with wonder when they see the gospel of grace?
1: ولماذا تتعجب الملائكة عندما ترى إنجيل النعمة؟
0: Well, there are two things that you must understand about angels.
1: هناك شيئان ينبغي أن تعرفهما عن الملائكة.
0: One,
1: أولاً,
0: they are servants of the living God.
1: هم خدام الإله الحي.
0: God tells them what to do and they do it.
1: فالله يخبرهم ماذا يعملون وهم يعملونه.
0: They have no will of their own.
1: ليست لهم إرادة في ذواتهم.
0: They cannot be your guardian angels unless God tells them to.
1: فهم لا يستطيعون أن يكونوا ملائكة حارسين لك ما لم يخبرهم الله بذلك.
0: The second thing about angels we learn right here in this verse is this.
1: الأمر الثاني عن الملائكة نتعلمه هنا في هذه الآية.
0: The reason why the angels are filled with wonder when they see the gospel of grace.
1: السبب الذي لأجله تتعجب الملائكة عندما يرون إنجيل النعمة
0: is because they have never experienced such mercy.
1: هو أنهم لم يختبروا مثل هذه الرحمة أبدا.
0: Angels have never experienced grace themselves like many of us do.
1: الملائكة أنفسهم لم يختبروا النعمة أبدا مثلما اختبرها الكثيرون منا.
0: They have never needed mercy because they have always lived sinless lives.
1: وهم لم يحتاجوا إلى الرحمة أبدا لأنهم عاشوا دائما حياة بلا خطية.
0: After the fall of Lucifer from heaven,
1: بعد سقوط الشيطان من السماء,
0: the angels in heaven were never tempted to sin.
1: لم تجرب الملائكة في السماء بالخطية أبدا.
0: They have never wandered from the Father's will in their lives.
1: لم ينحرفوا أبدا في حياتهم عن إرادة الآب.
0: They have never needed to be redeemed because they are sinless beings.
1: لم يكونوا يحتاجون إلى الفداء لأنهم كائنات بلا خطية.
0: And that is why these angels who minister to believers are absolutely in awe of the mercy of God.
1: وهذا هو السبب الذي لأجله هؤلاء الملائكة الذين يخدمون المؤمنين هم في رهبة كاملة إزاء رحمة الله.
0: Angels are in awe of the grace of God that is given to you and to me.
1: الملائكة يرهبون نعمة الله المعطاة لك ولي.
0: They have never experienced it, but they see it as an awesome thing.
1: هم لم يختبروها أبدا ولكنهم ينظرون إليها كشيء رهيب.
0: The next time you are tempted to take the grace of God for granted in your life, stop and think.
1: إذا خطر في بالك أن تستهين أو تستخف بنعمة الله في حياتك فعليك أن تتوقف وأن تفكر.
0: The next time you begin to tell God about what He is not doing, stop and think.
1: إذا خطر في بالك أن تبدأ في مخاطبة الله عما لا يفعله، فعليك أن تتوقف وأن تفكر.
0: Remember that it is His grace that has worked in your life that makes angels baffled.
1: تذكر أنها نعمة الله التي عملت في حياتك هي التي تحير الملائكة.
0: We are the ones who are sinners. The angels are not.
1: فنحن الخطاة وليست الملائكة.
0: We are the ones who deserve hell. The angels are not.
1: نحن الذين نستحق الجحيم وليست الملائكة.
0: We are the ones who need to be redeemed by the grace of God.
1: نحن الذين نحتاج إلى فدائنا بنعمة الله.
0: And we were redeemed through the precious blood of Jesus.
1: وقد افتدينا بواسطة دم يسوع الثمين.
0: And yet the angels get more overwhelmed by that experience than we do.
1: ومع ذلك فإن الملائكة تتحير وترتبك لهذا الاختبار أكثر منا.
0: We just take it for granted in the daily tasks of our lives.
1: نحن نستخف به في أعمال حياتنا اليومية.
0: Do you remember the verses I quoted when we started looking at our blessings?
1: هل تتذكر قرار الترنيمة الذي اقتبسته عندما بدأنا التأمل في بركاتنا؟
0: They are good words to live by.
1: إنها كلمات جميلة لكي نحيا بها.
0: Count your blessings.
1: عدد بركات الرب عليك.
0: Name them one by one.
1: أذكرها واحدة واحدة.
0: And it will surprise you what the Lord has done.
1: وسوف يدهشك ما فعله الرب.
0: If you have never experienced the grace of God,
1: إذا لم تكن قد اختبرت نعمة الله أبدا.
0: If you have never experienced the peace that comes from knowing the grace of God,
1: إذا لم تكن قد اختبرت السلام الذي يتحقق من معرفة نعمة الله.
0: You can ask him today.
1: تستطيع أن تطلب ذلك منه اليوم.
0: He will give it to you.
1: وسوف يعطيه لك.
0: That is his promise.
1: هذا وعده.
0: Will you ask him?
1: هل تطلب منه؟
0: Today?
1: اليوم؟
0: He will never let you down.
1: إنه لن يخيب أملك أبدا.
0: It is my prayer that you would say, Yes, Lord.
1: صلاتي هي أنك تقول لله نعم يا رب.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: حتى نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس.
0: صديقي، أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: living hope كما نرى في العدد الثالث أيضا بركة الرجاء الحي.
1: Verse 4, the fourth is the blessing of an inheritance.
0: في العدد الرابع نرى البركة الرابعة وهي بركة الميراث.
1: In verse 5, the fifth is the blessing of God's protection and security.

0: إلى العدد التاسع.
1: We see the sixth blessing, and this is a blessing of suffering for the sake of Christ.
0: نجد البركة السادسة وهي بركة الحزن لأجل المسيح.
1: And the seventh blessing is found in verses 10 to 12, which is the blessing of grace.
0: أخيرا إلى العدد العاشر إلى العدد الثاني عشر. نجد البركة السابعة وهي بركة النعم.
1: We already looked at five of these blessings.
0: تأملنا من قبل في خمس من هذه البركات.
1: Now let's look at the sixth blessing.
0: نحن نتأمل الآن بركتنا السادسة.
1: We have the blessing of suffering for the sake of Christ.
0: لدينا بركة الحزن لأجل المسيح.
1: If you have your Bible, you can look at verses 6 to 9 of 1 Peter chapter 1.
0: إذا كان معك كتابك المقدس تستطيع أن ترى هذا المعنى.

0: in bits and pieces.
1: لا تستطيع أن ترى لكن أجزاء الكتاب كأنها أجزاء متناسقة.
2: لكن صدقني يا رب
0: أنا
2: عليك بدور.
1: ولكن ينبغي أن تنظر إلى كل الكتاب.
0: There are some people who see
2: affliction
0: in life as suffering for Christ.
1: هناك بعض الناس الذين يرون كل ألم وحزن ومعاناة في الحياة كأنه ألم وحزن ومعاناة لأجل المسيح.
2: بكون مليت.
0: These people mention everything from the ridiculous to the sublime.
2: لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك
1: كل شيء من أدنى الأشياء إلى قمم الأشياء.
0: They would say if you get a flat tire, it's a suffering for Christ.
1: وربما يقولون إن إفراغ إطار سيارة من الهواء
2: من سدني وما فيها
1: عن السير يعتبر ألما لأجل المسيح.
2: معك يا يسوع.
0: Others include serious things like losing a loved one as suffering for Christ.
1: آخرون يزعمون أن الأشياء الخطيرة مثل فقدان الأحباء يعتبرونها آلاما لأجل المسيح.
0: Some people see everything as suffering for Christ.
1: بعض الناس يعتبرون كل شيء آلام لأجل المسيح.
0: But that's wrong.
1: وهذا خطأ.
0: There are different types of suffering in the world.
1: هناك أنواع مختلفة من الآلام والمعاناة في العالم.
0: There are sufferings that are result of sin.
1: هناك آلام ومعاناة هي نتيجة الخطية.
0: There are sufferings that are result of Satan's attack.
1: وهناك آلام هي نتيجة هجوم الشيطان.
0: There are sufferings that are the result of other people's stupidity.
1: وهناك آلام هي نتيجة غباء الناس الآخرين.
0: There is suffering just because we live in this fallen, sinful world.
1: وهناك ألم وحزن ومعاناة سببها مجرد أننا نعيش في هذا العالم الخاطئ الساقط.
0: There are all kinds of suffering.
1: هناك كل أنواع الألم والمعاناة.
0: Now these are all real sufferings and I'm not minimizing them.
1: هناك آلام حقيقية وأنا لا أقلل منها ولا أستخف بها.
0: But none of these are meant here in 1 Peter.
1: ولكن كل هذه الآلام والأحزان ليست هي المقصودة في رسالة بطرس الأولى هنا.
0: Peter is speaking about suffering that occurs as a result of being a follower of Jesus Christ.
1: بطرس يتحدث عن الأحزان التي تحدث كنتيجة مباشرة لكونك تابعا ليسوع المسيح.
0: If you lose your job because you are a follower of Jesus Christ,
1: إذا فقدت وظيفتك لأنك تابع للمسيح,
0: then you are suffering for Christ.
1: فعندئذ تكون متألما لأجل المسيح.
0: If you get bypassed for a promotion on the job simply because you are a follower of Christ,
1: إذا حرمت من ترقية إلى وظيفة أعلى لمجرد أنك تابع للمسيح,
0: then you are suffering for Christ.
1: فعندئذ يكون ألمك وحزنك

0: لك في الوحل لأنك تابع ليسوع المسيح.
1: That is a suffering for Christ.
0: فهذا يعتبر ألم لأجل المسيح.
1: And he will bless you for that.
0: وهو سوف يباركك لهذا السبب.
1: My listening friends, Peter does not say that suffering does not hurt.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، إن بطرس لا يقول إن الألم لا يحزن أو لا يؤذي.
1: Will you listen to me very carefully, please?
0: هل يمكن أن تنصتوا إلي جيدا من فضلكم؟
1: What Peter is saying is this.
0: ما يقوله بطرس هو هذا.
1: When you are allowed to go through suffering that is specifically directed at you because of your unwavering commitment to Christ.
0: إذا سمح لك أن تجتاز ألماً أو حزناً موجهاً إليك بصفة خاصة لأنك حريص على الوفاء للمسيح بدون تردد.
1: When you are allowed to go through suffering because of your unwavering commitment to His word.
0: عندما يسمح لك أن تجتاز الحزن والألم بسبب

0: الله سيستخدم هذا الحزن ليقربك إليه بطريقة لم تكن تظن أبدا أنها ممكنة.
1: God will use that suffering to bless you in ways that makes the human mind boggle.
0: الله سيستخدم هذا الألم ليوقظ علاقتك معه ويجعلها وثيقة وحميمة بطرق تذهلك.
1: Peter is obviously thinking about how he failed to trust in the Lord Jesus.
0: من الواضح أن بطرس يفكر كيف فشل في الثقة في الرب يسوع.
1: Peter is remembering how he denied Jesus instead of standing with him.
0: بطرس يتذكر كيف أنكر يسوع بدلا من أن يقف إلى جانبه.
1: The Peter before the resurrection was afraid of suffering.
0: بطرس قبل القيامة كان خائفا من الألم.
1: The Peter before the resurrection could not take suffering for Jesus' sake.
0: بطرس قبل القيامة لم يكن يستطيع أن يتألم لأجل يسوع.
1: And that is why Peter denied Jesus and denied any knowledge of him.
0: وهذا هو السبب الذي جعل بطرس ينكر يسوع وينكر أي معرفة به.
1: But the Peter after the resurrection was given many opportunities to suffer and pay dearly for following Christ.
0: ولكن بطرس بعد القيامة منح فرصا كثيرة لأن يتألم ويدفع الثمن غاليا لاتباع المسيح.
1: And he did.
0: وفعل ذلك.
1: In fact, tradition said that he was crucified upside down for the sake of Christ.
0: وفي الحقيقة يقول التقليد إن بطرس صلب لأجل المسيح وقدماه إلى فوق ورأسه إلى
2: الصليب. ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهة فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجله.
0: إن أوقات الحزن
2: إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق تلقيان، البر والسلام تلاحظ
0: لا ينطق به ومجيد.
1: Now let's recount the blessings.
0: دعنا نعدد مرة أخرى البركات.
1: Count your blessing of election.
0: عدد بركة الاختيار.
1: Count your blessing of the new birth.
0: وعدد بركة الولادة الجديدة.
1: Count your blessing of the living hope.
0: وعدد بركة الرجاء الحي.
1: Count your blessing of the inheritance.
0: وعدد بركة الميراث.
1: Count your blessing of God's security and protection.
0: وعدد بركة الأمان والحماية والحراسة.
1: Count your blessing when you suffer for Christ.
0: عدد بركة الآلام والأحزان لأجل المسيح.
1: Finally,
0: وأخيراً,
1: count your blessing of the grace of God.
0: عدد بركة نعمة الله.
1: Look at verses 10 to 12 of 1 Peter chapter 1.
0: تأمل الأعداد من العاشر إلى الثاني عشر من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى.
1: Probably nothing overwhelms me more than when I take time to reflect upon the grace of God.
0: ربما لا يذهلني شيء أكثر من الوقت الذي أقضيه وأنا أتأمل نعمة الله.
1: It is grace that is totally unmerited favor.
0: إنها النعمة التي هي امتياز لا فضل لنا فيه إطلاقا.
1: It is grace that I do not deserve.
0: هي النعمة التي لا أستحقها.
1: It is grace that overwhelms me.
0: هي النعمة التي تغمرني.
1: And that grace can only be possible through Jesus Christ.
0: وهذه النعمة لا يمكن أن تتحقق إلا خلال يسوع المسيح.
1: In fact, Peter said that the prophets in the Old Testament foretold of this grace.
0: وفي الحقيقة قال بطرس إن الأنبياء في العهد القديم أنبأوا بهذه النعمة.
1: They foretold of it by faith.
0: تنبأوا عنها بالإيمان.
1: The prophets of old did not experience that grace themselves.
0: لم يختبر أنبياء العهد القديم هذه النعمة بأنفسهم.
1: They longed for it.
0: لقد كانوا يشتاقون إليها.
1: They hoped to see it with their own eyes.
0: وكانوا يتطلعون إلى رؤيتها بعيونهم.
1: They peered into its horizon.
0: وكانوا يمعنون النظر إلى آفاقها.
1: But we in the New Testament are privileged to be recipients of it.
0: ولكننا نحن في العهد الجديد كمؤمنين أصبح لنا الامتياز أن نتقبل هذه النعمة.
1: Many of us have experienced this grace of God.
0: واختبر الكثيرون منا نعمة الله هذه.
1: Here's what Peter said.
0: هذا ما قاله بطرس عن النعمة.
1: Even angels desire to look into the wonder of the grace of God.
0: تشتهي الملائكة أن تطلع عليها.
1: Why are the angels filled with wonder when they see the gospel of grace?
0: ولماذا تتعجب الملائكة عندما ترى إنجيل النعم؟
1: Well, there are two things that you must understand about angels.
0: هناك شيئان ينبغي أن تعرفهما عن الملائكة.
1: One, they are servants of the living God.
0: هم خدام الإله الحي.
1: God tells them what to do and they do it.
0: فالله يخبرهم ماذا يعملون وهم يعملونه.
1: They have no will of their own.
0: ليست لهم إرادة في ذواتهم.
1: They cannot be your guardian angels unless God tells them to.
0: فهم لا يستطيعون أن يكونوا ملائكة حارسين لك

0: See the gospel of grace. السبب الذي لأجله تتعجب الملائكة عندما يرون إنجيل النعمة is because they have never experienced such mercy. هو أنهم لم يختبروا مثل هذه الرحمة أبدا. Angels have never experienced grace themselves like many of us do. الملائكة أنفسهم لم يختبروا النعمة أبدا مثلما اختبرها الكثيرون منا.
1: They have never needed mercy because they have always lived sinless lives.
0: هم لم يحتاجوا إلى الرحمة أبدا لأنهم عاشوا دائما حياة بلا خطية.
1: After the fall of Lucifer from heaven,
0: بعد سقوط الشيطان من السماء,
1: the angels in heaven were never tempted to sin.
0: لم تجرب الملائكة في السماء بالخطية أبدا.
1: They have never wandered from the Father's will in their lives.
0: لم ينحرفوا أبدا في حياتهم عن إرادة الآب.

0: الله في حياتك فعليك أن تتوقف وأن تفكر. The next time you begin to tell God about what He is not doing, stop listening. إذا خطر في بالك أن تبدأ في مخاطبة الله عما لا يفعله فعليك أن تتوقف وأن تفكر.
1: Remember that it is His grace that has worked in your life that makes angels baffled.
0: تذكر أنها نعمة الله التي عملت في حياتك هي التي تحير الملائكة.
1: We are the ones who are sinners. The angels are not.
0: فنحن الخطاة وليست الملائكة.
1: We are the ones who deserve hell. The angels are not.
0: نحن الذين نستحق الجحيم وليست الملائكة.
1: We are the ones who need to be redeemed by the grace of God.
0: نحن الذين نحتاج إلى فدائنا بنعمة الله.
1: And we were redeemed through the precious blood of Jesus.
0: وقد افتدينا بواسطة دم يسوع الثمين.
1: And yet the angels get more overwhelmed by that experience.
0: ومع ذلك فإن الملائكة تتحير وترتبك لهذا الاختبار أكثر منا.
1: We just take it for granted in the daily tasks of our
2: lives. نحن نستخف به
0: في أعمال حياتنا اليومية.
1: You remember the verses
2: ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد
0: قرار التنميمة الذي اقتبسته عندما بدأنا التأمل في بركاتنا؟
2: وفعل كما قال الشاعر
0: إنها كلمات جميلة لكي نحيا بها.
1: Count your blessings.
0: عدد بركات الرب عليك.
2: Name them one by one.
0: اذكرها واحدة واحدة.
2: فما لحوادث الدنيا
1: بعد. What the Lord has done.
0: وسوف يدهشك ما فعله الرب.
1: If you have never experienced the grace of God.
0: إذا لم تكن قد اختبرت نعمة الله أبدا.
1: If you have never experienced the peace that comes from knowing the grace of God.
0: إذا لم تكن قد اختبرت السلام الذي يتحقق من معرفة نعمة الله.
1: You can ask Him today.
0: تستطيع أن تطلب ذلك منه اليوم.
1: He will give it to you.
0: وسوف يعطيه لك.
1: That is His promise.
0: هذا وعده.
1: Will you ask him?
0: هل تطلب منه?
1: Today?
0: اليوم?
1: He will never let you down.
0: إنه لن يخيب أملك أبدا.
1: It is my prayer that you would say, Yes, Lord.
0: صلاتي هي أنك تقول لله نعم يا رب.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: حتى نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تليفونيا أو على الواتساب 404

الصباح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيماني. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تليفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله.

0: مرة واحد كان بيناقشني فبيقول لي: انتوا مش بتؤمنوا ان المسيح هو الله؟ قلت له: اه بنؤمن ان المسيح هو الله. طب انتوا مش بتؤمنوا ان المسيح اتصلب ومات؟ اه اتصلب ومات. قال لي: يبقى اذن الله مات. معقولة الله يموت؟ معقولة الله الحي القدير؟ هل ده منطق انت تقبل ده؟ قلت له: صدقني لا يمكن اقبل، لا يمكن اقبل حد يقبل ان الله يموت. اللي عايز اقوله للي بيسأل اسئلة زي كده: ايماننا المسيحي ان الله كان هو الظاهر في الجسد، بنقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، مكتوب عن المسيح فيه يحل كل ملء اللاهوت. هو انا الانسان العادي مع فارق التشبيه الكبير لما اموت روحي بتموت؟ ايه اللي بيموت فيا لما اموت؟ جسدي. لو انا ناس مسكوني ودبحوني، الروح بتموت ولا الجسد هو اللي بيموت؟ فكم بالحري الله. بنقول الله هو اللاهوت حل في الناسوت، لكن لما اللاهوت حل في الناسوت مش معناها ان اللاهوت كان محدود في الناسوت. لاهوت الله يملأ كل العالم. بيقول: اما املأ انا السماء والارض. وانا بستقبل الواي فاي على الموبايل بتاعي، الواي فاي اتشال من الكون؟ اتشال من المحيط اللي موجود اللي انا موجود فيه؟ لما انا استقبل الواي فاي الانترنت على الايفون بتاعي او الموبايل بتاعي، الايفون يبقى عندي انترنت، عندي واي فاي، ومالي كل الاجواء المحيطه بيا. فكم بالحري الله. الله الله بقول تاني، في المسيح يحل كل ملء اللاهوت، وفي نفس الوقت لاهوته يملا كل الكون، يملا كل العالم. فانا بقول تاني: اللي مات هو الناسوت، هو جسد المسيح، لكن الله لا يموت. واللي عايز اقوله لك: المسيح لما مات لم يمت ضعفا. ازاي الموت يبقى ضعف؟ او ليه الموت ضعف اصلا عندنا احنا البشر؟ لان بموت بدون ارادتي، بموت وانا مش عايز اموت. لكن المسيح لما راح للصليب اراح طوعا واختيارا. مكتوب كده: ثبت وجهه نحو اورشليم، قال لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. الموت ضعف بالنسبة لنا احنا البشر، لان لما موت ما اقدرش اقوم تاني. لكن المسيح مات وقام، قام بسلطان ذاته، بقوة لاهوته. هو ده يسوع اللي لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يسوع لما مات كان في منتهى القوة، ولاهوته لا يموت ابدا. اللاهوت بقول تاني، لان الله روح، الله نور، الروح روح الله، الله اللي بيملأ كل الكون لا يموت. لحظات موته عشان تعرف، يسوع يقول للص: اليوم تكون معي في الفردوس. لحظات صلبه انشق حجاب الهيكل، الأرض تزلزلت، القبور تفتحت، موت كثيرين قاموا. هو ده سلطان لاهوته، سلطان لاهوته. فأنا بقول لك تاني إن يسوع حي، إلهنا حي، اللي مات هو الناسوت، لكن الله لا يموت البتة. هل تؤمن بإله حي؟ إلهنا الحي اللي تجسد ومات
1: علشان يبقى أنا وندمان
0: إن مش أي دور

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشوق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت اني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. انت مش لوحدك.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط
1: للتفاؤل والتحفيز،
0: حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه
1: العقل المغلق
0: حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني.
1: إذا أغلقت عليك كل
0: حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى
1: فلم تتعرف على جديد ولم تجرب الحديث ولم تغامر مع
0: مجهود،
1: فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك
0: من العاملين معه كتابة
1: بأن يصدقوك وأتركوك خلفهم في ذيل السبب.
0: سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع ستزيد نسبة تحقيقها.
1: تقديم
0: حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.

0: ما هي علامات الإنسان الناضج؟ وكيف أمتحن نفسي لأعرف مقدار نضجي؟
1: في هذا الحديث وفي الحديث القادم بإذن الله أذكر 9 علامات للإنسان الناضج، أقدم 4 منها في حديثنا هذا و5 من العلامات في الحديث القادم بإذن الله. النضوج يدل على مقياس علاقة الإنسان بالله وبالآخرين وأسلوبه الشخصي في حياته اليومية. ومرحلة النضوج هي مرحلة الاستقرار التي تميز بين الطفولة والبلوغ، فالعمر الزمني لا يحدد النضوج العقلي، إنما الخبرة ومقدار استفادة الإنسان منها هي التي تحدد درجة النضوج. وسأذكر 9 علامات تدل على النضوج، فامتحن نفسك وأنت تدرسها لتعرف هل أنت ناضج؟

أول علامة من علامات النضوج هو أن الشخص الناضج صاحب هدف بعيد الأمد وليس هدفا وقتيا. تلعب العواطف في حياة الطفل دورا كبيرا. لو أراد أن يحصل على سكين يطلبها بالصراخ والدموع، لأنه لا يرى سوى المتعة الوقتية من حمل السكين، ولكن الطفل لا يدري أنه فيما بعد قد يسيل دمه بسبب تلك السكين التي صرخ يطلبها. ويواجه المراهق في مرحلة المراهقة صراعا عنيفا بين ما نسميه شهوة تمنح متعة وقتية وبين ما نسميه لذة دائمة. فالمراهق من الجنسين شخص يصارع صراعا عنيفا بين مرحلتي الطفولة والنضوج. هل يكذب أم يطيع مبدأ صالحا هو الصدق؟ هل وضع لنفسه الصدق هدفا لحياته حتى الموت لا يحيد عنه؟ الشخص الناضج هو الذي يضع برنامجا سليما لحياته ويسير عليه ولا يفشل رغم المفشلات الداخلية أو الخارجية. لقد رأى يوسف الصديق الشاب هدفه بعيد المدى وهو الطهارة، وعاش طاهرا ورفض تجربة زوجة سيده. ويظهر النضوج في مقدرة الإنسان على طاعة المثل العليا وفي رغبته في التضحية بكل ما يواجهه مهما كان في سبيل الوصول إلى الهدف الذي يصبو إليه. العلامة الثانية للنضوج هي أن الإنسان الناضج هو الذي يقبل الناس على حقيقتهم ولو كانوا يختلفون عما يريدهم أن يكونوا عليه. فمثلا قد ترى زوجة علامات واضحة على أن زوجها يكرهها، ولكنها تحاول أن تقنع نفسها بأنه يحبها، وكان يجب أن تواجه نفسها بالواقع فهو يكرهها، وواجبها أن تفكر في طريق استمالته إليها. كما أن هذه الحالة قد تركز تفكير المرأة في عيوبها فتنسى ما فيها من حسنات وإمكانيات ومقدرة، فتمتلئ بالمخاوف وتفتقر إلى الأمن والأمان. كان يجب أن تواجه الواقع وتحاول إصلاحه مستخدمة ما عندها من مقدرة وإمكانيات لتصل إلى حال أحسن.

العلامة الثالثة من علامات النضوج أن الشخص الناضج هو من يعرف مكانه في المجتمع ويقبله، ولا يكون مستبداً مسيطراً. غير الناضج يحاول أن يكون مركزاً لكل شيء، وقد يسوقه هذا الإحساس لأن يحتقر الآخرين ولا يرغب في أن يتعاون معهم. إنه يريد أن يسيطر على كل مواضع النفوذ، فمتى رأى شخصاً آخر يحاول التقدم لحمل مسؤولية يحتقره ويسيء إلى سمعته. أما الناضج فهو الذي يحترم الغير ويستمع لأفكارهم ويشركهم معه، ذلك هو الشخص الذي يصلح للقيادة.

0: قلت إن الشخص الناضج هو صاحب الهدف البعيد الأمد وليس الهدف الوقتي، وقلت إن الشخص الناضج هو الذي يقبل الناس على حقيقتهم ولو كانوا يختلفون عما يريدهم أن يكونوا عليه، وقلت إن العلامة الثالثة للنضوج هي أن الشخص الناضج هو من يعرف مكانه في المجتمع ويقبله ولا يحاول مستبدا مسيطرا على الآخرين. العلامة الرابعة إن الشخص الناضج هو صاحب النظرة الواقعية الذي يرى الخير كما يرى الشر. ما رأيك في من لا يرى في الآخرين سوى العيوب؟ إنه لا يرى الحسنات، بل يسمح للمسائل الصغيرة التافهة أن تحتل في نظره رأس القائمة. لو جلست معه يحكي لك عن المدير الذي لا يصلح للإدارة، ويحكي لك عن العابد الذي لا يتعبد إلا في المواسم والأعياد. نحن لا نطالب بإنكار العيوب، لكن لا يجب أن نغفل الحسنات. انظر إلى الحاضر بالتفاؤل. الشخص الناضج هو الذي لا يرى الجانب الشرير فقط، إنما يرى الجانب المنير أيضا. إنه يرى المشكلة ويرى معها الحل. في الحديث القادم بإذن الله أتابع إجابة هذا السؤال لأذكر 5 علامات أخرى للإنسان الناضج.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة أتجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا، صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلا ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحا 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتا على موقفه الأصلي لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن وليس هو نفسه. فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد، أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

0: في الأفلام بنشوف في كواكب بتنفجر ومؤثرات بصرية خاصة، لكن احنا عمرنا ما شفنا اللي جاي. مجيء يسوع المجيد هيجذب انتباه كل عين على الأرض. مفيش حاجة تانية هتكون مهمة. التاريخ هينتهي في ظهور واحد مدهش هينهي آلاف السنين من الأخطاء ويبشر بألف سنة من السلام، يعني بعد هزيمة كل أعداء المسيح. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: النهاردة أنا ليا الشرف أني أكلمكو عن أكبر حدث مدهش ودرامي في التاريخ كله واللي لسه ما حصلش. مش بس مدهش من ناحية الأرض، لكن مفيش حاجة زيه حصلت في الكون قبل كده، ومفيش حاجة تاني زيه هتحصل. أنا بكلمك عن مجيء يسوع المسيح المجيد، وهو حدث نقدر كلنا نكون مستنيين ويحصل، لكن ممكن أقول برضو أننا هنشارك فيه. في الحقيقة هيأثر مجيء يسوع ده في النهاية على كل الناس اللي عاشوا على الأرض كلها، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبالنسبة للعايشين، المليارات اللي عايشين، ياه على الحدث اللي هيحصل ده. أنا عايز أحذرك الأول إن في أجزاء من الكلام ده هتكون صادمة، علشان في الغالب إحنا مش بنفكر في يسوع بالطريقة اللي أنا هوعظ بيها عنه النهاردة. لكن لو قبلنا يسوع المحب، فإحنا محتاجين نفهم إن مع الحب ده فيه كمان عدالة دقيقة. عشان كده أنا بدعوك إنك تفتح عقلك وتفتح قلبك لله ولكلمته. دلوقتي لما بنفكر في مجيء يسوع، زي ما أنا قلت، الأحسن لنا إننا نفهمها على مرحلتين. في العظات اللي فاتت إحنا تكلمنا عن اختطاف الكنيسة لما نختطف للسماء، ولو بصيت على تسالونيكي الأولى وإصحاح 4 هتلاحظ إنه حدث مختلف جدا عن الآيات اللي هنرجع لها النهاردة، علشان اللي هيحصل ده هو الظهور المجيد ليسوع. والنهاردة إحنا بنتكلم عن الظهور المرئي المجيد ليسوع على كوكب الأرض، ويا على الحدث اللي هيحصل ده. كل واحد يمسك في كرسيه كويس، علشان انتوا مش هتصدقوه إلا إذا كان موجود في كلمة الله. دلوقتي خليني أقول برضو إن السبب في ده هو أول حاجة دينونة الأرض. هتتفاجئ بتسونامي العدالة اللي مفيش حد هيقدر يوقفه، واللي هيترمي على الكوكب وتقريبا هيأثر على مشاعرنا. لكن في سبب تاني كمان، هو ان الشعب اليهودي اللي عايش في الفترة الزمنية دي هيؤمن بيسوع. افتكر ان بولس بيقول وهكذا سيخلص جميع اسرائيل. لما يسوع يظهر هيكون فيه بقية من الشعب اليهودي اللي هيعرفوا انه المسيح وهيخلصوا، وهيدخلوا في اللي احنا بنسميه الملك الالفي. انت ممكن تقول لي طيب ايه هو موضوع الملك الالفي ده؟ أنا سعيد جدا أنك سألت، أنت سبقتني شوية، لكن أنا بكون دايما سعيد لما بتفكر، والإجابة موجودة في العظة اللي جاية في السلسلة دي اللي هتكون عن الملك الألفي، وأنا بتمنى أني أجاوب على الأقل على شوية من أسئلتك في الوقت ده. فيه سبب تاني، وهو إظهار السيطرة الكاملة ليسوع كملك الملوك ورب الأرباب. قبل ما نفتح الكتاب المقدس أنا عايز أسأل السؤال ده، إيه اللي هيحصل على الأرض لما يسوع يجي؟ ضد المسيح هيكون في كامل ازدهاره. لو كنت معانا المرة اللي فاتت فأنت عارف إن كل الناس هياخدوا سمة الوحش، ولو ما قبلتش السمة دي هتتقتل. في فترة آخر 3.5 سنين بيكون عنده سلطة مدهشة، وكل اللي عايشين على الأرض بيسجدوا له إلا اللي أسمائهم اتكتبت في سفر حياة الخروف زي ما شرحنا في المرة اللي فاتت. لكن ضد المسيح اللي الشيطان بيحكمه، قاري كتب النبوة، هو عارف اللي بيعلمه الكتاب المقدس، هو عارف بالظبط اللي بيعلمه، وهو ممكن يكون فاهم النبوات أكتر من فهمنا ليها، وهو عارف إن يسوع هيظهر قريب جدا، واللي عايز يعمله إنه يبدأ هجوم تاني ضخم ورهيب على يسوع. عشان كده في إصحاح 16 من سفر الرؤيا، وتقدر تقراه لوحدك بعدين، في آية 17 الإشارة الوحيدة على اللي احنا بنسميها معركة هرمجدون. طبعا معركة هرمجدون بتمثل سهل مجدو اللي موجود على بعد 60 ميل شمال أورشليم، وعشان كده معركة هرمجدون هتبقى في أعنف حالتها. إيه هي حرب هرمجدون؟ في الآيات اللي فاتت في سفر الرؤيا وإصحاح 16 مكتوب، وهنا بيتكلم عن الثالوث الغير مقدس اللي اتكلمت عنه في المرة اللي فاتت، إن التنين اللي هو الشيطان والوحش اللي هو ضد المسيح، وبعدين النبي الكذاب المقابل للروح القدس بيفتحوا أفواههم وبتخرج من أفواههم أرواح شريرة، والأرواح دي بتنتشر في كل الأرض علشان يجمعوا الناس مع بعض في أورشليم. دلوقتي ممكن تكون الأسباب اللي بيقدموها للتجمع ده مختلفة، يمكن هيقولوا إنهم هيقضوا على ضد المسيح، لكن ضد المسيح عارف بالظبط هم ليه مجتمعين. مكتوب في سفر الرؤيا إنهم متجمعين لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. هتكون مواجهة أخيرة، مواجهة ضخمة أخيرة بين الشيطان ويسوع، وهو ده الموقف اللي يسوع جاي فيه. لكل آية في الكتاب المقدس بتتكلم عن المجيء الأول ليسوع، فيه 8 آيات بتشير لمجيئه الثاني. علشان كده أنا عندي اختيارات كتير، لكن أنا اخترت أهم 3 وهناخد نظرة عليهم كلهم، وأنا بتمنى أن يكون كتابك المقدس معاك علشان تقدر ترجع لهم معايا. كل 3 آيات بتوصف نفس الحدث، لكنهم بيساعدونا أننا نفهمه من وجهات نظر مختلفة. الآية الأولى من سفر زكريا، أنا هختارها من زكريا 14 وعدد 1، هو ذا يوم للرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك، وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، فتأخذ المدينة وتنهى بالبيوت. في الحقيقة هتكون في حرب من بيت لبيت في أورشليم لما كل الأمم تتجمع هناك. وبعدين هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3، فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال. دلوقتي لاحظ دي، وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. واو، يسوع هيرجع لجبل الزيتون. قد إيه مناسب جدا إن رجليه تقف هناك. في أيام حزقيال النبي اتعلمنا أن مجد الشكينة ساب منطقة الهيكل زي ما قال حزقيال، وبعدين عدى في وادي قدرون واختفى على جبل الزيتون. قد إيه مناسب أن مجد الشكينة اللي اختفى فوق جبل الزيتون يرجع في شخص يسوع المنتصر اللي بيجسد مجد الله نفسه. والأكتر من كده كمان، هو مناسب علشان يسوع صعد للسماء من على جبل الزيتون. وافتكر لما التلاميذ كانوا بيبصوا لفوق لما يسوع اختفى في السحب. بالمناسبة هو هيرجع تاني على السحاب زي ما هنشوف، وكان فيه ملاكين قالوا ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء، إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. وهو ده الحدث هناك على جبل الزيتون. وعشان كده أنا دايما بقول للناس، لو ما كانش عندك الفرصة إنك تروح أورشليم في الحياة دي، لو كملت العظة دي معانا هوري لك إنك لو كنت مؤمن هتقدر تكون هناك، وهتكون أحسن رحلة سياحية شفتها في حياتك، ويسوع هيكون القائد بتاعك. أنا أقصد إنها حاجة عجيبة. تقرأ الكلام ده وتقول يا رب ليه مش النهاردة؟ لكن أنا لازم أخلص العظة دي الأول. دلوقتي الكتاب المقدس بيقول إن أورشليم هتكون عاصمة العالم، ولو قريت باقي إصحاح 14 هتلاقي فيه كل أنواع الرمزية. بيتكلم عن الماء الحي اللي جاي من أورشليم، بيتكلم عن اسم الله المكتوب على أجراس الخيل، وهو بيرمز لحقيقة إن الله هيكون موجود في كل مكان، وهو ده الملك الألفي اللي هتكلم عنه المرة اللي جاية. لكن في حاجة تانية هتحصل، وهو اللي أنا قلت لك عليه قبل كده، إن اليهود الباقيين هيؤمنوا بيسوع. ممكن تقول لي أنت بتجيب الكلام ده منين؟ أنت عارف السؤال ده كويس. لما تسمع أي حد بيتكلم لازم تقول دايما هو بيجيب الكلام ده منين؟ عشان كده خليني أقول لك، افتح كتابك المقدس على زكريا 14، ارجع إصحاح أو 2 لإصحاح 14. هتلاحظ في آية 10 مكتوب، وأفيضوا على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي تعانوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. هيندموا جدا علشان غلطوا في قراية الإشارات اللي ما فهموهاش إن يسوع كان هو المسيح. بص على المكتوب في زكريا 13 وعدد 1: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. مكتوب في آية 9: وأدخل الثلث في النار. بالمناسبة تلتين الناس هيتقتلوا في فترة الضيقة العظيمة. ده اللي مكتوب في آية 8. حاجات فظيعة هتحصل. لكن لاحظ في آية 9 مكتوب: وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي. ده بالظبط اللي كتبه بولس في رسالة روميا. وبكده كل إسرائيل، جيل من الشعب اليهودي اللي هيبقوا عايشين لما يسوع المسيح هيجي، هيؤمنوا بالمسيح وهيتطهروا من خطاياهم وهيدخلوا الملك الألفي، علشان في النهاية الله وعد إبراهيم ونسله وعود ما تحققتش لسه.
0: يا صديقي، بنتمنى إنك تفهم إن الغرض من النبوة هو تغيير الحياة في يوم جاي، لما الوعود اللي توعد بيها إبراهيم عن الأرض وعن نسله والتفسيرات للموضوع ده اللي مالية العهد القديم هتتحقق. وفي الوقت ده أنا وإنت هنشارك في الأحداث المهمة دي. تابعنا علشان تعرف أكتر عن الموضوع ده. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لما يسوع يجي الديمقراطية هتنتهي وهو هيحكم بقضيب من حديد. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن مجيء الملك المنتصر. الرجدة حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهل تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجك حكاية بيت. في الحلقات السابقة كنا تعرضنا لعدد من الصور الكتابية اللي في الكتاب المقدس الجميلة، اللي كانت بتورينا البيت كجنة، اللي كانت بتورينا البيت كسفينة. قلنا ان في بداية حياتنا الزوجية بتبقى الحكاية حلوة، بتبقى جنة، عريس وعروسة، ريحة الدهان اللي على الحيطان لسه في أنوفنا، الحاجات اللي جايبينها كلها جديدة، جنة جنة. هو بيلبس أحلى ما عنده، هي بتبان بأحلى ما عندها، لسه ما فيش أولاد، لسه الحكاية فيها رشاقة، فيها فسح، فيها احتفالات، فيها ورد. لكن بعد شوية المشاكل بتبتدي تهل في طابور طويل، فمحتاجين الجنة تقلب فلك علشان الفلك يبقى مصدر لحمايتنا من المشاكل اللي برة واللي جوه. لكن النهاردة هنتكلم عن الحالة التالتة، الصورة التالتة في الألبوم الجميل، وبرضو هنقتبسها من السفر القديم جدا، سفر التكوين. عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، النهاردة شكل البيت هيقلب شوية على خيمة. كنا من شوية في البحر في الحلقة اللي فاتت، النهاردة هنبقى في الصحراء. الجولة جميلة، الخيمة هتكون خيمة أبونا إبراهيم، وواحدة من أجمل قصص البيوت في تاريخ الكتاب المقدس. بعد الفاصل هنتقابل مع خيمة إبراهيم وشكل الخيمة، وده اللي بيقول إن الحياة مؤقتة وإن الحياة ممر وليست مقر، ودي معناها هتودينا لشوية من المبادئ المهمة اللي أتمنى إنها تكون موجودة في بيتك أو خيمة الحياة المؤقتة إلى أن نذهب إلى البيت الأبدي. خليك معايا بعد الفاصل. وثلاث مواصفات مهمة جدا لو تحب تتمتع بأنك تكون بتشوف خيمة أبونا إبراهيم جوه بيتك. ورجعنا عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة بعد الفاصل علشان نقول خيمة إبراهيم كان فيها إيه. ثلاث حاجات من الأمور المهمة اللي تخلي خيمة أبونا إبراهيم ممكن تبقى قابلة للتطبيق في بيتك أو في حياتك. أمر الأول، تشوف في خيمة أبونا إبراهيم حاجة جميلة جدا، موافقة مرافقة للخيمة. جنب الخيمة دايما تلقى أبونا إبراهيم طالع وهو بينصب الخيمة، بيجيب شوية حجارة. تسأله بتعمل إيه؟ يقولك بعمل مذبح. بتعمل مذبح دي معناها إيه؟ معناها أن أنا مش هينفع أستقر في بيتي جنب مراتي إلا وجنب بيتي مكان عبادة. أنا أعرف شخصيا زوج ساب بلد من البلاد قال ما كانش فيها كنيسة صلي، افتكرت على طول أبونا إبراهيم والمذبح بتاعه. طبعا ممكن تصلي جوه البيت، وده مش ممكن، ده الأساس إنك تصلي في البيت. الأمر اللي احنا بنسميه بين قوسين مذبح عائلي. مذبح عائلي يعني مكان لعبادة ربنا جوه البيت، أو وقت أنت ومراتك وولادك بتجتمعوا مع بعض تصلوا، مش على الأكل، لا، تصلوا جوه البيت في وقت محدد للصلاة، في كتاب مقدس مفتوح، في كلام من ربنا بيتقال، في أب قاعد يحفظ ولاده كلمة ربنا، في أم بتراجع مع الولاد المفاهيم اللي خدوها. البيت في مذبح عائلي. خيمة أبونا إبراهيم كانت خيمة عبادة. لما كان يتزنق، لما كان يتضايق، لما كان يحتار، لما كان يبقى عنده سؤال مش عارف يقرر، يروح عند المذبح ويصلي. والعجيبة جدا أن ربنا حافظ على كل المذابح اللي أبونا إبراهيم عملها، والمذابح دي فضلت بركتها مستمرة ومكملة فيما بعد لغاية يعقوب. يعقوب حفيد أبونا إبراهيم، وكان بعد سنين طويلة جدا من الفراق لجده إبراهيم، في يوم من الأيام كان هربان من أخوه عيسو. القصة دي موجودة في سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 28. لقى شوية حجارة كده متبعترة، فراح حط الحجارة جنب بعض وحط حجر ونام عليه، واكتشف ان في سلم راسه يمس السماء. تخيلوا المكان ده كان ايه؟ الحجارة دي كانت ايه؟ كانت مذبح جده إبراهيم زمان ايام ما بناه الاول مرة. اللي بتعمله احفادك بيتباركوا بيه. يعقوب حفيد إبراهيم اتبارك بيه، ولو انت بعيد عن ربنا احفادك هيطلعوا في حالة مدمرة وخربانة، وهيبقى زي بالظبط حفيد عالي الكاهن لما تسمى زوال المجد، لان جده عالي ما كانش بيحترم ربنا. فاحنا بنورث ولادنا البركة وبنورث ولادنا البعد عن ربنا. طبعا خلي بالك، انا مش بقول ان احنا بنورثهم بمعنى ان الابن الاب الحلو بيطلع ابن كويس طول الوقت، لكن على الاقل ادي فرصة لولادك انهم يعرفوا ربنا اللي انت عبدته واللي انت حبيته واللي انت خدمته. خيمة إبراهيم خيمة العبادة. اخر مرة قعدت انت ومدامك وعبدت ربنا كان امتى؟ اخر مرة سجدتوا مع بعض تشكروه على عطية، او تطلبوا منه طلبة، او تسبحوه للصفات الحلوة بتاعته انتوا ولادكم مع بعض كانت امتى؟ عزيزي، احنا في مجتمع بيضج بالضوضاء،
احنا في مجتمع مليان بالضغوط، محتاجين ناخد وقت راحة عند رجلين ربنا كل يوم على الأقل نص ساعة ربع ساعة. بس اوعى تفقد هذه العادة، اوعى تفقد أن يكون بيتك مكان لعبادة الله. ونتقابل بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية في خيمة أبونا إبراهيم، خيمة أبو المؤمنين.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع الزوج والزوجة بعد الفاصل علشان نشوف خيمة أبونا إبراهيم وهي خيمة السيادة. في العلاقة الروحية مع الله كانت خيمة العبادة، لكن في العلاقة الزوجية مع أمنا سارة كانت خيمة السيادة. سيادة؟ أنت بتقول سيادة؟ سيادة يعني سي السيد؟ أيوة سي السيد. إيه ده؟ هو أنتوا بتؤمنوا بأن الراجل في البيت سي السيد؟ أيوة طبعا سي السيد، ده اللي قال أنه سي السيد ربنا. الله قال له منا حوى زمان إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. لا لا لا لا لا كده احنا هنلخبط مع بعض، كلام ده ضد حقوق الإنسان وضد حقوق المرأة، مش صح؟ لا طبعا مش صح، لأنه المرأة بتحارب مش من سيادة الرجل، المرأة بتحارب تسلط الرجل. الرجل الذي له سيادة مش هيحتاج يتسلط، مش محتاج يقهرك يا زوجة يلي بتسمع الرسالة دي. الرجل لما يكون له سيادة يبقى لك انت كرامة، الدولة اللي لها سيادة مواطنها له كرامة، لكن الدولة اللي ملهاش سيادة مواطنها ملوش كرامة. مرات أبونا إبراهيم أمنا سارة قالت في نفسها، خلي بالك من كلمة في نفسها، في تكوين أصح 19 لما سمعت بخبر أنها تولد ابن بعد سنة وكانت عجزت في السن وأبونا إبراهيم كان عجز في السن، قالت أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ. ركزوا معايا، إنها ما قالتش الكلام ده قدام الناس، مش بتتباهى أنها ست محترمة وبتحب جوزها وبتخاف منه، لكن أمنا سارة قالت الكلام ده في قلبها، يعني دي اللغة اللي بتكلم نفسها بيها عن زوجها أبونا إبراهيم. لما تقول سيدي، الكلمة دي ما كانتش مجرد تقليد قديم، الكلمة دي خدها من بقها الرسول بطرس في العهد الجديد ووصى وقال اعملوا زي أمنا سارة. اللي عملت إيه؟ اللي عملت غدا كويس؟ لا. اللي وضبت البيت والخيمة بشكل كويس؟ لا. مسك الحتة دي بالذات وقال اللي كانت بتقول لإبراهيم يا سيدي. هرجع أقول تاني، إمتى إبراهيم قهر سارة؟ لو كانت السيادة قهر كانت سارة عانت أول واحدة، لكن سارة قالت سيدي، وبالمناسبة ما كانش في الوقت ده إبراهيم قوي، فما قالتش سيدي قد يعني ازداد قوة، وما كانش إبراهيم خد فلوس أكتر من الطبيعي فما قالتش سيدي قد اغتنى، قالت سيدي قد شيخ، في شيخوخته وفي ضعفه وفي قلة حيله هو سيدي. خيمة إبراهيم خيمة السيادة، لما يكون الراجل له سيادة والمرأة لها كرامة تبقى الخيمة ملهاش حل. تخيل انك انت مدية لزوجك كل الهيبة زي ما المسيح وصانا او وصاكي، وتخيل لما تبقى مدي انت زوجتك كل الكرامة زي ما برضو ربنا وصانا وقال معطينا اياهن كرامة كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة. هي ليها كرامة وانت ليك سيادة، فيش اي تصارع بين الاتنين، هو عبارة عن ملك يلبس تاج، والمرأة الفاضلة زي ما الكتاب المقدس بيقول تاج لبعلها، فاللي بيلبس تاج ده يبقى ملك، فلو حضرتك عاوز تبقى ملك هي لازم تبقى التاج بتاعك يا ملك. عشان كده خيمة إبراهيم خيمة العبادة خيمة السيادة. خلينا كمان بعد الفصل الأخير نشوف آخر حاجة من ملامح خيمة أبونا إبراهيم.

مين أنا؟ أنت واخد كرامة أنك تكون وسطينا قائد وزعيم. لكن يلفت نظري أكتر أن إبراهيم ما كانش بيعمل كده أو ما كانش فارض سلطانه على الناس عافية، لكن كان راجل كريم وسخي وفاتح البيت بتاعه والموارد بتاعته بشكل جميل للناس. نقول لما إبراهيم في يوم من الأيام كان قاعد في باب الخيمة بتاعته وقت حر النهار وجوله تلاتة، رسالة العبرانيين في العهد الجديد بتعلق وتقول أنه ما كانش عارف أن دول ملايكة وما كانش يعرف أن وسطيهم الله القدير، لكن بمجرد ما لقاهم عاديين قدامه راح جرى عليهم في شيخوخته وركع على الأرض وقال لهم اعملوا معروف، تعالوا اسندوا قلبكم بكسرة عيش بكسرة خبز. والكسرة بتاعت ابونا ابراهيم دي كانت حاجة كبيرة قوي قوي. ارجع بقى لتفاصيل الكسرة دي، لو النهاردة انت ناوي تكسر خبز للناس بالشكل ده عزومة مش هتكلف اقل من يعني مبلغ وقدره، هتعدي مبلغ كبير جدا من الدولارات او من الجنيهات لو انت ناوي تعمل كده. يذبح عجل ويطلع كل الخير اللي في بيته ويقعدهم تحت الشجرة. ايه بقى الشجرة دي؟ الحاجة التالتة، احنا عندنا خيمة ساكن فيها ابراهيم ومراته، وعندنا مذبح ساكن فيها ابراهيم مع ربنا، وعندنا شجرة ساكن فيها ابراهيم مع المجتمع. الضيوف ياخدوا حقهم وواجبهم بس في الشجرة في مكان اخر بعيد عن الخيمة. والكتاب المقدس بيحكيها بوضوح ان سارة كانت جالسة وراء ابراهيم، يعني انا عندي مكان للمجتمع وانا عندي مكان للأسرة، فالراجل عامل واجب جميل جدا مع المجتمع مع الضيوف اللي بيتعاملوا معاه، وفي نفس الوقت مفيش تداخل ما بين المجتمع وما بين تفاصيل البيت. البيت له احترامه والمجتمع له احترامه. بس يا ابراهيم خلي بالك دول ملائكة، يعني كده ممكن يزعلوا انك ما دخلتهمش الخيمة بتاعتك وضيفتهم. بالعكس، ده الرب قال لابراهيم هرجع تاني ازورك نحو زمان الحياة، الزيارة دي عجبتني والترتيب ده عجبني والوضع ده زي الفل، وانا كمان هاجي ازورك تاني. في زيارة حصلت محدش عارف عنها حاجة، غالبا راح الرب بشكل سري لابونا ابراهيم بارك له على اسحاق بعد اسحاق ما وصل بالسلام. معنى كده ان الرب كان مبسوط من النظام ده، حب الفكرة دي، قال ابراهيم برافو عليك اكرمتنا تمام، ما تدخلتش ما بيننا وما بين البيت، عامل مكان للمسبح، عامل مكان للضيوف، عامل مكان لمراتك، كل حاجة ماشية في مكانها المظبوط. عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، هل اللي احنا قلناه النهاردة في خيمة أبونا إبراهيم، إن كانت خيمة العبادة أو خيمة الضيافة أو خيمة السيادة، حاجة غريبة عليك؟ حاجة صعبة أنك تعيشها؟ أنا بسأل نفسي لو عشنا المبادئ دي بالبساطة اللي اتكتبت بيها في سفر التكوين، إيه النتائج المذهلة اللي ممكن تحصل؟ لو قفلنا الباب شوية على العلاقات الخارجية اللي ممكن تدمر علاقاتنا الزوجية في يوم من الأيام، لأنه المبدأ بيقول إذا قلنا نعم لكل شيء مع الزواج سينتهي بنا الأمر أن نقول لا لزواجنا نفسه. لو قلت لكل حاجة نعم نعم نعم نعم نعم في يوم من الأيام هتقول لجوازك وانت مش واخد بالك لا. إذن تعالوا نرجع تاني نفتكر المبادئ البسيطة، حكايات بيوت، خيمة بسيطة بس نتعلم منها كتير، خيمة لكن زارها رب السماء والأرض، خيمة لكن وصلت لنا النهاردة درس بعد قرون طويلة جدا وتقدم علمي غير عادي، وصلت لنا درس بسيط جدا، نعبد الله ونحترم بعضنا البعض ونعطي كل علاقة خارج الزواج حقها الطبيعي في مسافة أبعد من العلاقة الداخلية داخل الخيمة. أتمنى في نهاية الحلقة أعزائي المستمعين أننا نكون وصلنا إلى قناعة بأن ما يقوله الكتاب المقدس بكل بساطته أهم وأعمق وأكثر تواصل مع مشاكلنا العميقة من كل اللي بيقوله علم النفس وكل اللي بيقوله المشيرين. تعالوا نرجع لبساطة كلمة الله ونبني حياتنا عليها، ولغاية ما نتقابل الحلقة الجاية وشكل جديد من بيوت جديدة، ليكم مني أغلى تحية والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
2: يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، وذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.

أهلا بكم من جديد مستمعينا في كلامنا عن الحب وبرنامجكم بحب. هنكمل النهاردة كلامنا عن الحب المتفائل. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الحب اللي بيحتمل كل شيء، والنهاردة هنكمل كلامنا عن الحب اللي مش بس بيكتفي إنه بيتحمل كل شيء لكن كمان بيصدق. وهنتكلم النهاردة عن الفرق بين التحمل والتصديق. هنطلع فاصل صغير ونبدأ كلامنا معاكم عن الحب اللي بيصدق كل حاجة.

أهلا بكم تاني في برنامج بحب. الحب بيصدق كل حاجة، فالحب هو إنك تصدق إن كل حد فينا أكيد جواه حاجات حلوة وكويسة، حتى لو كل الناس اللي حواليك شايفين غير كده. جايز تكون أنت الوحيد اللي مصدق إن لسه فيهم أمل. الحب هو إنك تكون أنت الثقة لناس ما عندهاش أصلا ثقة في نفسها. الحب هو إنك تصدق اللي بيتقال من غير حلفان. الحب هو إنك تركزي في اللي بيتقال أكتر ما تحاولي إنك تفحصي اللي بيقول. الحب هو إنك تكون الفرصة للي مش شايف عنده أي إمكانيات أو أمل. الحب هو إنك تفتح الباب للي تقفلت الدنيا في وشه. الحب هو إنك تصدق براءة اللي قدامك مش تعتبرها لقمة متخفي. الحب هو إنك تشوف الخير من ورا الشر اللي بيحصل. الحب هو إنك تصدق إنك متصدق من اللي بيسمعك من غير ما تقدم دليل. أيوة، تصدق إنك متصدق من غير دليل. الحب هو إنك تدي فرصة للي بيغلط قبل ما يطلبها هو. الحب اللي بيصدق كل شيء. انت كمان محتاج تحب نفسك الحب ده، ما تفقدش الأمل فيك، صدق إنك ينفع تتغير للأحسن. الحب إنك تصدق إن في يجي 100 واحد حواليك يتمنوا يسعدوك. الحب هو إنك تصدق إن لسه الناس مليانة خير وحب وصدق ناحية بعضهم. الحب هو إنك تصدق إن حتى الميلة ينفع تتعدل. الحب هو كمان إنك تصدقي عن نفسك إنك تقدري تعملي اللي قالولك عنه مستحيل. الحب المتفائل اللي بيصدق جاله وقت وتوصف بإنه حب غير منطقي وغير واقعي وبقى موجود ومكتوب عنه في الأساطير وخلاص، كلام أفلام يعني. لكن ده الوقت اللي تعرف فيه إنه لسه موجود، تقدر تعيش بيه مع كل اللي حواليك. وعلى فكرة الحب ده مش محتاج تلغي فيه عقلك، لكن بالعكس كل خطوة في سكته محتاجة تتحسب كويس قوي وتبقى بالحب. استنونا في حلقة جاية من برنامجكم بحب. كان معاكم أندرو جمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخار وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخار وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخار، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ هو ذا كالطين بيد الفخار؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

نقول كمان مرة، خد مني الطريقة دي واعملها أو اعمليها على سبيل الهزار والمثال، ولو لمرة واحدة وشوف النتيجة. كل قعدة رغي بنات أو ولاد برضو يعني على فكرة، عين فيها حد اسمه المراقب، ويقتصر دور هذا المراقب على أنه كل ما يلاقيكم بتنموا على حد ينبهكم ويقول لكم ده نم، وشوفوها هيقولها لكم كم مرة. النم أسهل حاجة غلط بتعملها وانت مش داري، خلي بالك.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: الصورة التي وضعتها أمامنا المرة الماضية ما تزال تلح على خيالي يا قاسم.
0: أية صورة هذه؟
7: صورة مجموعة العلماء الذين من خلفيات دينية متعددة، وهم جالسون يتباحثون في الله وكيف يبدو وكيف يظهر ذاته للناس، كل يتحدث من وجهة نظره من خلفية إيمانه وعقيدته.
8: فعلا يا عم ياسين، صورة مثيرة بالألوان الطبيعية،
9: كلها حركة وتحفز تجعل الخيال ينطلق متصورا الحوار والشجارة والشد والجذب الذي يمكن أن يحدث بينهم،
8: والأدلة والبراهين التي تطرح ونظريات التي تتصارع ومقارعة الحجة بالحجة.
7: نعم، فكرة تناطح فكرة، ورأي يعارض رأي، وصورة تعارض صورة.
8: كل لديه فهم لله يختلف عن فهم الآخر، وكل واحد يؤكد فهمه ويفرضه،
9: وكل لديه عقيدة لا تتفق مع عقيدة الآخر يعتنقها ويتعصب لها وينادي بها ويقاوم عقيدة الآخر.
8: صور متباينة، مختلفة، متعارضة، متنافرة لله حسب تصور كل.
0: وفجأة يقف أمامهم من يقول: أنا هو الله، أنا هو الله الذي تبحثون فيه، وينظرون بدهشة وعجب، فالذي أمامهم يختلف تماما عما في أذهانهم وتصورهم.
7: ما تزال هذه الصورة بارزة أمامي،
8: وهو يقول: أنا هو الله، أنا هو الطريق والحق والحياة.
9: الطريق والحق والحياة،
0: المسيح، أليس هذا موضوع حديثنا؟ المسيح الله؟
8: كما حدث بين المسيح وتلاميذه، قالوا له: البعض يقول أنت يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء.
0: ويبادر المسيح ويسألهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟
9: هذا سؤال صعب.
8: على من؟ على تلاميذه أم علينا؟
7: علينا، لا أظنه كان صعبا على تلاميذه.
8: بطرس قال له: أنت هو المسيح ابن الله الحي.
9: ابن الله، ابن الله فقط.
0: ثاني أقنوم في الثالوث هو ذات الله الواحد.
9: من الكفر أن يكون الله ثالث ثلاثة.
0: هذا صحيح، ليس ثالث ثلاثة، هو الله الواحد.
8: وما يزال المسيح يقف حتى الآن كما وقف أثناء محاكمته ساكتة لا يجيب بشيء، والناس حوله تتساءل كما سأل رئيس الكهنة: أأنت المسيح ابن المبارك؟
0: ويرد المسيح: أنا هو. وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء.
8: يقف المسيح الآن أمامنا وأمامكم ويقول: أنا هو، أنا هو.
9: وكيف نتأكد من ذلك؟
8: نعم، ما الذي يجعلنا نقبل أن المسيح هو الله؟
7: ما هو برهانك يا قاسم؟
8: هذا ما سوف نتناوله معا.
0: أمامنا مصدران.
9: ما هما هذان المصدران؟
0: كلامه وكلمته.
8: كلام الله الكتب المقدسة، وكلمة الله المسيح نفسه.
7: المسيح هو نفسه المصدر الذي سيؤكد لنا ألوهيته.
0: ألا تثقون فيه؟
9: نثق فيه معلما ورسولا، رجلا صالحا.
8: ورجل الصالح مصدر ثقة، لا يكذب ولا يدعي ولا يزور. طبعا لا، هو صالح.
0: فأمامنا كلام الله مصدر ثقة، وكلمة الله مصدر ثقة أيضا.
7: تحدثنا عن الكتاب المقدس من قبل،
8: وأثبتنا عصمته وعدم تغيره أو تحريفه كما يدعي البعض.
9: لكننا كل يوم ما نزال نسمع ونقرأ أنه تحرف.
2: لن يتوقفوا عن قول ذلك.
0: ولن نتوقف عن تأكيد صحته، هو كلام الله.
9: ألا يوجد مصدر آخر غير كلام الله وكلمته؟
8: وأي مصدر تقترح؟
9: لا أعرف، عقلي لا يسعفني بمصدر آخر.
7: العقل أعجز من أن يدرك هذه الحقائق.
2: ما دام العقل عاجزا فليس أمامنا خيار.
0: يقول بولس الرسول عن ذلك في رسالته الأولى إلى كورنثوس أصحاح 1: أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟
8: لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة.
9: العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة؟
2: العقل وحده لا يدرك الله ولا يصل إليه.
7: فكيف يعرف الإنسان الله ليخلص من حيرته وجهله وخطيته؟
8: لابد من إعلان سماوي، اتصال إلهي مباشر يعين العقل على الوصول إلى الحق.
9: العقل هو باب المعرفة
0: المحدودة، يصل إلى المعرفة المحدودة.
9: وما يصل إليه العقل البشري من علم ومعرفة وما يكشفه من أسرار، آخر ما وصل إليه العلماء وصلوا إلى بذرة تكوين الكون.
7: وهذا أيضا محدود ملموس يمكن الوصول إليه، أما معرفة الله فعسرة.
8: لا سبيل لله إلا عن طريق إعلان الله لذاته بالوحي المسجل في كلامه.
9: فإذا كانت هناك تحفظات على كلام الله
2: لا نستطيع أن نصل إلى شيء.
7: كيف يقودنا ما هو موضوع شك لنطرد به شكا آخر؟
9: والحل، ما هو الحل؟
8: أن نثق في كلام الله.
0: قدمنا الدليل وراء الدليل على صحته وعدم وجود شائبة شك فيه.
9: لكنني يا عم قاسم.
0: ياسر يا ابني، لابد لنا من وقفة. إن كان بيننا حاجز يحول دون اتصالنا وانفتاحنا كل على الآخر فحوارنا لن يجدي.
2: لماذا هذا يا عم قاسم؟
0: لابد من جسر من الثقة بيننا. نحن لا نتناظر كما يتناظر المتناظرون، لا نحارب حجة بحجة، لا نحاول أن نهزم بعضنا البعض. وحين نكسب نقطة نهلل ونصفق كأننا كسبنا مباراة.
7: هذا صحيح، التناظر كثيرا ما يصل إلى تناحر وتطاول وصراع.
8: نحن نتحدث ونتباحث ونسعى معا بوجهات نظرنا المختلفة لنصل إلى الحق.
9: أرجو ألا أكون قد أسأت التعبير، أنا لا أقصد عدم الثقة أبدا.
0: أنت لم تقصد ولم تسئ التعبير، لكنك في داخلك ترفض الفكرة الذي يختلف عن فكرك.
2: هذا طبيعي يا عم قاسم، الإنسان بداخله تعصب لما يؤمن به لا يستطيع مقاومته.
7: كلنا كذلك، لكننا نحترم الرأي الآخر حتى لو اختلفنا معه.
8: كثيرون لا يسلكون سلوكك يا عم ياسين، يشتمون ويستخدمون ألفاظا غير كريمة، يهاجمون بها الرأي الآخر ومن يناصرونه.
0: لهذا أردت من ياسر وقفة حتى نكمل حديثنا. الثقة لازمة لنبني حوارا وحديثا نافعا.
9: وهو كذلك يا عم قاسم،
8: بدون الرجوع إلى الكتاب المقدس كلام الله لا يمكن الحديث عن المسيح.
7: نعم، إن أهملنا الكتاب المقدس فأين نجد حديثنا عن المسيح؟
2: هناك كتب أخرى كثيرة،
8: تلك كتبها أفراد من البشر، أما الكتاب المقدس فكله موحى به من الله.
0: الكتاب المقدس كله يدور عن المسيح بعهديه القديم والجديد، فلا مفر يا ياسر يا ابني من التسليم بصحته.
8: قلنا أنه من الصعب الاقتناع بتحريفه لمصلحة من تحرف، ومن الذي قام بالتحريف ومتى تحرف؟
2: اليهود هم أولى الناس بالتحريف.
0: كيف يحرفونه ويتركون به اللعنات التي أنزلت عليهم؟ أما كان الأقدر بهم أن يحذفوها أيضا ويضيفون بدلا منها بركات ترفع من شأنهم؟
8: وكانوا يغيرون ويبدلون الأخطاء التي سقط فيها أبطالهم

0: التوراة والمزامير كتابا اليهود قبل أن يكونا كتابي المسيحيين،
1: وترجما لليونانية وانتشرا سنة 285 قبل الميلاد بما عرف بالترجمة السبعينية قبل ميلاد المسيح. فلا يعقل أن يقوم المسيحيون بتحريف العهد القديم
2: والعهد الجديد.
3: لم يحرفه اليهود طبعا، ففيه يظهرون كقتل للمسيح، وهو مليء بلعنات للكتبة والكهنة والفريسيين.
4: والمسيحيون ألم يحرفوا العهد الجديد؟
1: هناك اتفاق بين العهدين القديم والجديد، ولا يمكن تحريف العهد الجديد، ويبقى ذلك التوافق قائما. لو تحرف العهد الجديد لفضح العهد القديم أي تحريف به.
0: كلام معقول.
3: المسيحيون نالوا كل صنوف التعذيب بسبب إيمانهم، فهل كانوا يصمدون لكل ذلك التعذيب، قتل ورجم وإلقاء للوحوش وحرق بالنار في سبيل كتاب محرف؟
1: هناك لعنة في سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس: إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف منه يحذف الله نصيبه من سفر الحياة.
3: وبالرغم من الفرق المختلفة والطوائف المسيحية المتعددة، إلا أن الجميع اتفقوا على قانونية أسفار العهد الجديد.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الفرق بين المسيح ابن الله وأن المسيح الله؟ ما الفرق بين المسيح ابن الله وأنه المسيح الله؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي، ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

أليس من المفيد لنا أن نتعلم من خبرة الابن الضال وأن لا نختار عيشته في الفساد والخطيئة، بل توبته وعودته للأحضان الأبوية؟ وتكفينا محبة الله التي يجب أن نتشبث فيها، لأنها تملأنا يقينا بأن توبتنا الصادقة ستقبل حتما. الأب سلوان من الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. لا تجبر الإنسان ولا تحيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره. اللي النهاردة بيطلبه ويشتهيه هو اللي بكرة هيشتهي غيره. وعجبي الدنيا أوضة كبيرة للانتظار، فيها ابن آدم زيه زي الحمار. الهم واحد والملل مشترك، وما فيش حمار بيحاول الانتحار. وعجبي ضريح رخام فيه السعيد اندفن، وحفرة فيها الشريد من غير كفن. مريت عليهم قلت يا للعجب، الاتنين ريحتهم ليها نفس العفن. وعجبي كان في زمان سحلية طول فرسخين، كهفين عيونها وخشمها بربخين. ماتت لكن الرعب لم عمره مات، مع انه فات بدل التاريخ تاريخين. وعجبي كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاماً من الرخاء والثراء، ازرع حبوباً. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجاراً. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناساً. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا.
3: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في بورتري. شخصيتنا النهاردة إستر فهمي. انخرطت في الحركة النسائية والوطنية عام 1919 عندما شاركت في مظاهرات النساء ضد الاحتلال البريطاني. اتعرفت على هدى شعراوي فكانت من مؤسسات لجنة سيدات الوفد المركزية، وقامت بتبادل خطابات جريئة مع اللورد الليمبي المستشار السامي البريطاني. وتضمنت خطاباتها مطالب المصريين والمصريات بعودة سعد زغلول من المنفى واستقلال مصر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لو انت شاب وبتدور على عروسه وعايز تلاقي العروسه المناسبه اشتري مني. هقول لك الخلاصه: روح لمامتك، روح لخالتك، لواحده من طنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسه المناسبه. طب لو الجوازه ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجه، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسه. يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازه كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديده كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة، واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل تاخد حاجة نظيفة.
2: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: حكايتنا لليوم تقول إنه مرة طلبوا من زوز رسامين كانوا مشهورين بالموهبة متاعهم إنهم يرسموا تابلو يعبر على السلام. ياخر رسم لولاني لوحة مزيانة برشا، رسم بحيرة هادية وعلى حافتها فما شجر أخضر وعليها عصافر، هالتابلو ياسر مزيان. كان فما زادة سارح يسرح بالعلالش متاعو في هدوء، فكان اللي موجود في التابلو الكل يوحي على السلام. أما الفنان الثاني صور تابلو ما كانش متوقع جملة، كينه ما يعرفش الموضوع اللي تطلب منه. رسم بحر هايج فيه أمواج قوية، السماء كانت غامقة وفيها غيوم. الكل لاحظ اللي ما فماش سلام في هالتابلو، سألوه لكن من بعد ما جاوب عرفوا اللي في التابلو هذا فما سلام، فما سلام الله. على خاطر في وسط كل هذا كان فما عش صغير في وسط الشلال متاع الماء، كان العصفور مرتاح وهادئ وما يهموش في اللي صاير البرة، ما يهموش لا في أمواج ولا في عواصف. كان هالتابلو بالحق ممتلئ بالسلام رغم اللي الجو البرة كان يخوف، كان يخوف برشا.
0: عدنا مستمعينا بعد هدرة خليل، معاكم سناء وداد وبرنامجكم الطريق. عسلامة وداد.
2: عسلامة سناء.
0: استريس مرض العصر هكا ولا؟
2: صحيح سناء، حياتنا كلها مشاكل اقتصادية واجتماعية، كلها تخلينا تحت ضغط مستمر. صحيح هو مرض، أما دواه في الكتاب المقدس، دواه سلام النفوس.
0: بالضبط، حلقتنا اليوم مستمعينا عن السلام، سلام مع الله، سلام مع النفس، وسلام مع الآخرين. ساعات يعرضك شخص كأنه عايش في كوكب آخر، زين وكول على الاخر يا جبل ما يهزك ريح.
2: هذيك نعمة من عند ربي، ما عندها حتى علاقة بالناس والظروف.
0: عندك حق وداد، أما قبل ما نشوفوا الدواء خليونا نشوفوا مصدر الداء، منين يجي ستريس؟
2: هكاكا ما تعدش سنة، ستريس في الدار، في الخدمة، في الشارع، منين جاي؟ من علاقاتنا ببعضنا. هكا علاش يزلنا نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع المنافسة، مع الاختلاف، مع المشاكل بطريقة صحيحة، باش يكون عنا سلام مع الله وسلام مع النفس.
0: وربي وعدنا وهو صادق وأمين في وعده، في يوحنا 14:27 سلام أترك لكم، سلامي أعطيكم، أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. أما شنية رسات وداد؟ كيفاش نوصلوا لسلام مع الله أو سلام في الله؟
2: سهل برشا سناء، يجب تخلي عينيك على ربي مش على الظروف. الله لنا ملجأ وقوة وعون في الضيقات، وكما قال في مزمور 46:10 استكينوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم وأتعالى في الأرض.
0: بالحق كي نسمعوا الكلمة ونعيشوا بها ونطبقوها برشا حاجات تتغير فيها. لازم نمنوا بغفران الله ورحمته عدله ونكونوا واثقين في قصد الله. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك، لا تعتمد في كل طرقك، اعرفه وهو يقوم سبلك. هذاك اش قال في أمثال 3 الآية 5 و6.
2: بالضبط، مهم أنه نؤمنوا إني أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الله عنده كل السيادة وهو يتحكم في الأمور الكل وما يغلطش. دونك وفات ما فماش علاش باش نتوتر ونخمم. ربي يقول في فيليبي 4:6 ربي يقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلن طلباتكم لدى الله. فالصلاة هي قناة التواصل مع الله، مصدر كل سلام.
0: كل ما تحس روحك مخنوق ولا ستريسي صلي، صدقني ما فماش خير من يسوع يهز عليك الحمل ويطمنك. صلاتنا يا ربي ليك تمنحنا الهدوء لقبول الأشياء التي لا نستطيع تغييرها، والشجاعة لتغيير الأشياء التي نستطيع تغييرها، والحكمة لمعرفة الاختلاف بينهما. شكرا وداد.
2: شكرا ليك سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا، نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radio.clv.org، على الباج فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radioclv.org. كنتم مع سناء وداد في برنامج الطريق، نلقاكم على خير.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

الخيارات الكثيرة تؤدي لعجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا إلى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الأخرى هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله، كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. اجعل القريب منك سعيدا وسيقترب منك البعيد. إذا أسعدت عملائك فسيجلبون لك من ليسوا زبائنك بعد.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الحياة العظيمة في المسيحية تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة، لعظات بليغة، أعمال أمينة، لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة، لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تآلفات دقيقة ورقيقة.

0: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.
1: الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة! دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

أهلا وسهلا بكم أحبائي من كل مكان في العالم في ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio Network وراديو سلفي. أنا مع حضرتكم باهر حنين. النهاردة هنتكلم في حلقتنا عن موضوع حيوي مهم لكل حد فينا، وممكن أحط للحلقة العنوان ثابت في عالم متحرك. إزاي نقاوم الخطية ونهرب من الشهوات ونكون أمناء في حياتنا مع الله في وسط عالم مليان إغراءات. إحنا عايشين في زمن صعب، الخطية مش بس موجودة لكنها بقت في متناول إيدينا بضغطة زرار. الشهوات مش بس في الشارع لكنها على الشاشة في جيبك. السؤال دلوقتي إزاي نثبت، إزاي نقاوم، إزاي نكون أمناء؟ ده الموضوع بتاعنا النهاردة.

وعودك، أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا. أنت إرادتك شفاء، أنت تدي شفاء، شفاء لنفسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك، أنت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا.

أحبائي، ودلوقتي معادنا نستمع إلى الآيات المقدسة اللي نقراها من الكتاب المقدس من العهد الجديد، الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 10 وعدد 13، والآية بتقول: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. والآلة هنا فيها ثلاث حقائق بتطمننا جدا. أول حاجة إن تجربتك مش فريدة. بيقول لم تصبكم تجربة إلا بشرية، يعني كل الناس بتتجرب مش أنت لوحدك. تاني حقيقة إن الله أمين، هو مش هيسمح بتجربة أكبر وأعظم من قدرتك وطاقتك. تالت حقيقة طمنا إنه في مخرج، مش بس صبر لكن المخرج. الله مش بس هيعدي التجربة لكن هيوريك الطريق والمنفذ إنك تخرج منها. For years I've run the fast lane and my treads are wearing thin. Left me on the shoulder, broken and pulled over, alone in my skin.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بان لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radiocelv.org radiocelv.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radiocLV.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

أحبائي، خلونا في الدقائق اللي جاية دي بعد ما استمعنا للترنيمات الجميلة نتأمل سريعاً في موضوعنا النهاردة، ثابت في عالم متحرك، وإزاي نقاوم إغراءات الخطية ونهرب من الشهوات. أولاً، إيه هي الخطية والشهوة؟ الخطية مش مجرد عن إحنا نعمل حاجة غلط، لكنها حالة قلب. يسوع قال من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، كلام ده في متى 5 أصحاح عدد 28. يعني الخطية بتبدأ في الفكر قبل الفعل. الشهوة هي رغبة قوية غير منضبطة بتشد الإنسان لحاجة مؤقتة وتخليه ينسى العواقب الأبدية. في أمثلة كتيرة في الكتاب المقدس بتكلمنا عن كده. أول مثل وأشهر مثل يوسف، الهروب من الشهوة. يوسف وهو شاب في بيت فوطيفار اتعرض لإغراء يومي من امرأة فوطيفار. الكتاب بيقول كان يكلم يوسف يوما فيوما فلم يسمع لها، لكن في يوم أمسكت ثوبه فقالت له اتجع مع يوسف عمل حاجة جذرية، راح ترك الثوب في إيديها وهرب وجري للخارج. يوسف مش بس قال لأ لكنه هرب. أحيانا الهروب هو الحل الوحيد إنك ما تبقاش في المكان الغلط أو في الموقف الغلط. اقطع العلاقة، اقفل الشاشة واهرب. تاني حاجة داود، السقوط بسبب عدم الهروب، ده العكس تماما. داود رجل حسب قلب الله، يعني ربنا لما حب يشوف إنسان شاف الإنسان ده في داود، لكنه سقط في خطية الزنا مع بثشبع. إيه اللي حصل؟ قال الكتاب أنه كان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم. داود مهربش، فضل يبص وبعدين سأل وبعدين أرسل وبعدين زنى وبعدين قتل. خطوة صغيرة من عدم الهروب أدت لسلسلة من الدمار. الفرق بين يوسف هنا وداود هو الهروب. في مثل ثالث، دانيال، الأمانة في أرض غريبة. دانيال عاش في بابل وسط أمة وثنية وضغط مستمر، لكن الكتاب يقول جعل في قلبه أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. هو حدد مبادئه من البداية. الأمانة مش بتتقرر في لحظة التجربة، لكنها بتتقرر من قبلها بكتير. رابع حاجة، الفرق بين المقاومة والهروب. المقاومة في مواجهة الشكوك والأفكار، الضغوط هنا نثبت ونقاوم بالإيمان. تاني حاجة، الهروب في مواجهة الشهوات الجسدية بس والإغراءات الجنسية، الموقف اللي بتضعفك هنا تهرب، مش بنقاوم زي ما يوسف هرب. خامس حاجة، الأمانة مش كمال، هي اتجاه قلب. الأمانة مش أنك تطلع أنك تقول أنك ما بتغلطش أبدا أو أنك ما تغلطش أبدا، لكن الأمانة أنك لما تغلط ترجع. سليمان الحكيم قال لأن البار يسقط 7 مرات ويقوم. الأمانة هي أن قلبك يفضل متجه لله حتى لو ضعفت في لحظة.

أحبائي، قبل ما نقفل حلقتنا بما أن وقتنا أزف، حابب أفكركم وأقول لكم أن مقاومة الخطية والهروب من الشهوات مش معركة سهلة، لكنها مش مستحيلة. الله أمين، وهو وعد أنه ما يسمحش بتجربة أكبر من طاقتنا وقدرتنا، وعد أنه كمان هيورينا المنفذ أو المخرج. دورك أنك تتعلم تختار، تقاوم في مواقف الشك وتهرب في مواقف الشهوة، وتفتكر إن الأمانة مش إنك ما تغلطش، لكن إنك ترجع للرب كل ما بتبعد، كل مرة تبعد فيها ترجع للرب. النهاردة لو حاسس بضعف ارفع عينيك للمسيح وقول أنا مش قادر، لكن أنت قادر يا رب تعمل فيا. خلونا في الختام نصلي الصلاة دي مع بعض. يا رب سامحنا على كل مرة ضعفنا فيها قدام الشهوات، وكل مرة سقطنا في الخطية. انت يا رب عارف قلبنا وعارف ضعفنا، ادينا القوة من عندك يا رب، القوة اللي بيها نقاوم، والحكمة اللي بيها نهرب، والأمانة اللي بيها نثبت في طريقك. املانا من روحك القدوس، وذكرنا يا رب بوعودك، وافتح لنا باب المخرج، ودينا المنفذ في كل تجربة. خلي أمانتنا تكون شهادة لمجدك في وسط عالم مظلم مليان بالظلمة والظلام. في اسم يسوع المسيح أصلي،

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: مرة واحد كان بيناقشني فبيقول لي انتوا مش بتؤمنوا ان المسيح هو الله؟ قلت له بنؤمن ان المسيح هو الله. طب انتوا مش بتؤمنوا ان المسيح اتصلب ومات؟ اتصلب ومات. قال لي يبقى اذا الله مات. معقولة الله يموت؟ معقولة الله الحي القدير؟ هل ده منطق؟ انت تقبل ده؟ قلت له صدقني لا يمكن اقبل، لا يمكن اقبل حد يقبل ان الله يموت. اللي عايز اقوله للي بيسأل اسئلة زي كده، ايماننا المسيحي ان الله كان هو الظاهر في الجسد، بنقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، مكتوب عن المسيح فيه يحل كل ملء اللاهوت. هو أنا الإنسان العادي مع فارق التشبيه الكبير لما أموت روحي بتموت؟ إيه اللي بيموت فيا لما أموت؟ جسدي. لو أنا ناس مسكوني ودبحوني، الروح بتموت ولا الجسد هو اللي بيموت؟ فكم بالحري الله، بنقول الله هو اللاهوت حل في الناسوت، لكن لما اللاهوت حل في الناسوت مش معناها ان اللاهوت كان محدود في الناسوت. لاهوت الله يملأ كل العالم. بيقول اما املأ انا السماء والارض، وانا بستقبل الواي فاي على الموبايل بتاعي، الواي فاي اتشال من الكون؟ اتشال من المحيط اللي موجود اللي انا موجود فيه؟ لما انا استقبل الواي فاي الانترنت على الايفون بتاعي او الموبايل بتاعي، الايفون يبقى عندي انترنت، عندي واي فاي، ومالي كل الأجواء المحيطة بيا. فكم بالحري الله. الله الله بقول تاني، في المسيح يحل كل ملء اللاهوت، وفي نفس الوقت لاهوته يملأ كل الكون، يملأ كل العالم. فأنا بقول تاني، اللي مات هو الناسوت، هو جسد المسيح، لكن الله لا يموت. واللي عايز أقوله لك، المسيح لما مات لم يمت ضعفا. إزاي الموت يبقى ضعف؟ أو ليه الموت ضعف أصلا عندنا إحنا البشر؟ لأن بموت بدون إرادتي، بموت وأنا مش عايز أموت. لكن المسيح لما راح للصليب أراح طوعا واختيارا، مكتوب كده ثبت وجهه نحو أورشليم، قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. الموت ضعف بالنسبة لنا إحنا البشر، لأن لما موت ما أقدرش أقوم تاني. لكن المسيح مات وقام، قام بسلطان ذاته، بقوة لاهوته. هو ده يسوع اللي لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يسوع لما مات كان في منتهى القوة، ولاهوته لا يموت أبدا. اللاهوت بقول تاني، لأن الله روح، الله نور، الروح روح الله، الله اللي بيملأ كل الكون لا يموت. لحظات موته عشان تعرف، يسوع يقول للص اليوم تكون معي في الفردوس، لحظات صلبه انشق حجاب الهيكل، الأرض تزلزلت، القبور تفتحت، موت كثيرين قاموا. هو ده سلطان لاهوته، سلطان لاهوته. فأنا بقول لك تاني، إن يسوع حي، إلهنا حي، اللي مات هو الناسوت، لكن الله لا يموت البتة. هل تؤمن بإله حي؟ إلهنا الحي اللي تجسد ومات علشان يدفع تمن خطيانا. أتمنى من كل قلبي إن مش أي جملة وأي سؤال أتسأله يشككني، لكن اسمع وفكر في كل كلمة وحللها. مسيحنا حي، إلهنا حي، الرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك، ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب. امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك. إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير. أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة

0: لا تدع الجمهور يشعر بالاسترخاء بأن تؤكد على نظرة المنتج. هل تعلم أن تغيير جملة في إعلان أدت لفرق كبير؟ فبدلاً من قول اتصل بنا حالاً موظفون في انتظارك إلى إذا اتصلت بنا ووجدت الخط مشغولاً فنرجو إعادة المحاولة، هذا التغيير أدى لزيادة أعداد المتصلين. ذلك أن الجملة الجديدة أعطت الإيحاء بأن الكثير من الناس يتصلون بالفعل، فوجد الناس في هذه الإشارة باعثاً على الثقة في المنتج المباع. الجملة الأولى ساعدت على استرخاء الجمهور، فلا داعي للعجلة فالموظفون ينتظرون، في حين الجملة الثانية تعني أن الجمهور بذل مجهود في الاتصال أكثر من مرة.
1: ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.

0: ما هي علامات الإنسان الناضج؟ وكيف أمتحن نفسي لأعرف مقدار نضجي؟
1: في هذا الحديث وفي الحديث القادم بإذن الله أذكر 9 علامات للإنسان الناضج، أقدم 4 منها في حديثنا هذا و5 من العلامات في الحديث القادم بإذن الله. النضوج يدل على مقياس علاقة الإنسان بالله وبالآخرين وأسلوبه الشخصي في حياته اليومية، ومرحلة النضوج هي مرحلة الاستقرار التي تميز بين الطفولة والبلوغ. فالعمر الزمني لا يحدد النضوج العقلي، إنما الخبرة ومقدار استفادة الإنسان منها هي التي تحدد درجة النضوج. وسأذكر 9 علامات تدل على النضوج، فامتحن نفسك وأنت تدرسها لتعرف هل أنت ناضج؟

أول علامة من علامات النضوج هو أن الشخص الناضج صاحب هدف بعيد الأمد وليس هدفا وقتيا. تلعب العواطف في حياة الطفل دورا كبيرا. لو أراد أن يحصل على سكين يطلبها بالصراخ والدموع، لأنه لا يرى سوى المتعة الوقتية من حمل السكين، ولكن الطفل لا يدري أنه فيما بعد قد يسيل دمه بسبب تلك السكين التي صرخ يطلبها. ويواجه المراهق في مرحلة المراهقة صراعا عنيفا بين ما نسميه شهوة تمنح متعة وقتية وبين ما نسميه لذة دائمة. فالمراهق من الجنسين شخص يصارع صراعا عنيفا بين مرحلتي الطفولة والنضوج. هل يكذب أم يطيع مبدأ صالحا هو الصدق؟ هل وضع لنفسه الصدق هدفا لحياته حتى الموت لا يحيد عنه؟ الشخص الناضج هو الذي يضع برنامجا سليما لحياته ويسير عليه ولا يفشل رغم المفشلات الداخلية أو الخارجية. لقد رأى يوسف الصديق الشاب هدفه بعيد المدى وهو الطهارة، وعاش طاهرا ورفض تجربة زوجة سيده. ويظهر النضوج في مقدرة الإنسان على طاعة المثل العليا وفي رغبته في التضحية بكل ما يواجهه مهما كان في سبيل الوصول إلى الهدف الذي يصبو إليه. العلامة الثانية للنضوج هي أن الإنسان الناضج هو الذي يقبل الناس على حقيقتهم ولو كانوا يختلفون عما يريدهم أن يكونوا عليه. فمثلا قد ترى زوجة علامات واضحة على أن زوجها يكرهها، ولكنها تحاول أن تقنع نفسها بأنه يحبها، وكان يجب أن تواجه نفسها بالواقع، فهو يكرهها، وواجبها أن تفكر في طريق استمالته إليها. كما أن هذه الحالة قد تركز تفكير المرأة في عيوبها فتنسى ما فيها من حسنات وإمكانيات ومقدرة، فتمتلئ بالمخاوف وتفتقر إلى الأمن والأمان. كان يجب أن تواجه الواقع وتحاول إصلاحه مستخدمة ما عندها من مقدرة وإمكانيات لتصل إلى حال أحسن.

العلامة الثالثة من علامات النضوج أن الشخص الناضج هو من يعرف مكانه في المجتمع ويقبله، ولا يكون مستبداً مسيطراً. غير الناضج يحاول أن يكون مركزاً لكل شيء، وقد يسوقه هذا الإحساس لأن يحتقر الآخرين ولا يرغب في أن يتعاون معهم. إنه يريد أن يسيطر على كل مواضع النفوذ، فمتى رأى شخصاً آخر يحاول التقدم لحمل مسؤولية يحتقره ويسيء إلى سمعته. أما الناضج فهو الذي يحترم الغير ويستمع لأفكارهم ويشركهم معه، ذلك هو الشخص الذي يصلح للقيادة.

0: قلت إن الشخص الناضج هو صاحب الهدف البعيد الأمد وليس الهدف الوقتي، وقلت إن الشخص الناضج هو الذي يقبل الناس على حقيقتهم ولو كانوا يختلفون عما يريدهم أن يكونوا عليه. وقلت إن العلامة الثالثة للنضوج هي أن الشخص الناضج هو من يعرف مكانه في المجتمع ويقبله ولا يحاول مستبدا مسيطرا على الآخرين. العلامة الرابعة إن الشخص الناضج هو صاحب النظرة الواقعية الذي يرى الخير كما يرى الشر. ما رأيك في من لا يرى في الآخرين سوى العيوب؟ إنه لا يرى الحسنات، بل يسمح للمسائل الصغيرة التافهة أن تحتل في نظره رأس القائمة. لو جلست معه يحكي لك عن المدير الذي لا يصلح للإدارة، ويحكي لك عن العابد الذي لا يتعبد إلا في المواسم والأعياد. نحن لا نطالب بإنكار العيوب، لكن لا يجب أن نغفل الحسنات. انظر إلى الحاضر بالتفاؤل. الشخص الناضج هو الذي لا يرى الجانب الشرير فقط، إنما يرى الجانب المنير أيضا. إنه يرى المشكلة ويرى معها الحل. في الحديث القادم بإذن الله أتابع إجابة هذا السؤال لأذكر 5 علامات أخرى للإنسان الناضج.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك فيا. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي

بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

إخوتي، إنني أشوقكم إلى إعطاء خبزكم لأرضي وطلب الخبز السماوي، فالرب نفسه هو ذاك الخبز، إذ يقول أنا هو خبز الحياة. ولكن كيف يعطيكم الرب يا من لا تعطون المحتاجين؟ واحد يحتاج إليكم وأنتم تحتاجون لآخر، الله. اصنعوا بالآخرين ما تريدون أن يصنع لكم. القديس أغسطينوس.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: لما التاريخ يوصل للآخر في مجيء يسوع، الديمقراطية هتنتهي. هو هيحكم بقضيب من حديد، هيظهر في مجد، هيشع سلطان كامل، مفيش حد هيتحداه. هيقتل أعدائه بسيف حاد ويأسس حكومة عالمية مقرها أورشليم. كل ده جاي من صفحات من الكتاب المقدس، الكتاب اللي أثبت صدقه أكتر من مرة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: بص على المكتوب في زكريا 13 وعدد 1: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. مكتوب في آية 9: وأدخل الثلث في النار. بالمناسبة تلتين الناس هيتقتلوا في فترة الضيقة العظيمة. ده اللي مكتوب في آية 8: حاجات فظيعة هتحصل. لكن لاحظ في آية 9 مكتوب: وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي. ده بالضبط اللي كتبه بولس في رسالة روميا. وبكده كل إسرائيل، جيل من الشعب اليهودي اللي هيبقوا عايشين لما يسوع المسيح هيجي، هيؤمنوا بالمسيح وهيتطهروا من خطاياهم وهيدخلوا الملك الألفي، علشان في النهاية الله وعد إبراهيم ونسله وعود ما تحققتش لسه. يسوع جاي لجبل الزيتون، مجيء مدهش لكنه برضو عالمي. عشان كده احنا لازم نروح على انجيل متى. ولو انت فاكر في العظة اللي فاتت انا اتكلمت عن متى 24 لما كنا بنتكلم عن الضيقة العظيمة، لكن دلوقتي أنا اخترتها من متى 24 وعدد 27. يسوع بيقول لو حد قال إن المسيح هنا ما تصدقهوش أو ما تصدقهاش، وما تروحش حتى علشان تشوف الراجل الشخص اللي بيقول أنا المسيح. ما تروحش لما يتكلم، ما ينفعش حتى أنك تسمعه، علشان لو كان هو المسيح الحقيقي مكتوب في آية 27: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور. ده هيكون واضح أكتر بعد شوية قليلين. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع رياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. إحنا بنتكلم عن حدث عالمي. الكتاب المقدس بيقول إن كل عين هتشوفه. دلوقتي إزاي ده ممكن يحصل؟ الناس قالوا طيب أنت عارف لو يسوع نزل على جبل الزيتون مش هتقدر تشوفه كل عين. طيب ممكن كاميرات التلفزيون تصور ده؟ أنا متأكد إنها ممكن تصوره، لكن ممكن البنية التحتية